0: تحياتنا لكم من الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل أصدقائنا في يلا نغني اليوم، حصة موسيقية بامتياز. نتاك عملتوا جو على برشا اختيارات حلوة وإيقاعات جديدة، أكيد مع لمسات نزار الهريغي في التكنيك. سلام عليكم من الناس الكل، مرحبا بكم ديما معنا. وبالطبيعة مازال عندكم شوية وقت تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء. احنا كما حكينا اليوم ضيفنا نعمان الشتوي باش يكون معنا ونسمعوه، نسمعوا جديده في زوز اختيارات جميلة الحقيقة. اختيار عنده تقريبا أسبوعين، واختيار ثاني اللي هو عنده أكثر عن تقريبا شهرين. هذوما انتجاته الجديدة، عنده جديدة ما تعديش معنا، حابين يكون موجود وحاضر ونسمعوه اليوم في بطبيعة برنامجنا، ونسمعوا جديده معاه ونحكي وندردشوا معاه شوية. حاضر معنا نستقبلوه ما بعدنا، ليه مش حاضرين نرجع ونحاول نتصلوا به مرة أخرى ونسمعوها إن شاء الله معنا في فقرة خاصة اليوم أكيد بأهل الشمال الغربي وأبناء وطاقات وفنانين الشمال الغربي اللي نحبوهم ديما يكونوا حاضرين معنا وقت يكون عندهم زيادة جديد، هكا نفرحوا به كأنه مولود جديد. خلينا وقفة صغيرة ونرجع إن شاء الله نتحصلوا عليه مرة أخرى ويكون موجود وحاضر معنا.
1: نعمان الشتوي

0: لكن لجبال هذية جديد فنانة اللي حضر معنا اليوم على الخط نعمان الشتيوي. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف نعمان.
1: مرحبا أختي مان ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف ومستمعي شمال الغربي كله.
0: يعيشك. عرفناك بوفائك للنمط الموسيقي اللي اخترته، التوجه زادة اللي اخترته زادة كيف كيف، حتى كنت غيب شوية معتها كنت فقدك ولا هكا كي نشوف الباج متاعك ولا حاجة، ثم خدمة الحمد لله.
1: إن شاء الله أكيد ديما واحد يجتهد ويحاول يعرف ديما بالتراث المنطقة كاملة ولا إنتاجات جديدة كما الإنتاج الأخير هذا. سيد حمادة ساكن الجبال، هي تحية لمسقط رأسي ومنطقة سيد حمادة.
0: سيد حمادة سلم عليهم الكل.
1: كلماتي أنا وتلحين عصام المحفوري وتوزيع زادة. انتاج عنده أسبوعين دوما اللي خرج. وقبله بشوية في شهر رمضان زادة كان انتاج آخر ديني من التراث الشمال الغربي، حاولت نهذبه شوي يعني وإن شاء الله نلقى نجاح. وكل عادة إذاعتنا ترحب بينا ديما نقاول نواف المحلولة وانت يعطيك الصحة باختمان على الترحيب.
0: أكيد هذا واجب أكيد. نعرف وقت اللي يخدم فنان حاجة ساعات يكون عنده هكا اختيارات، يا إما مكتوبين فقط يا إما هكا مازال يخمم فيهم. عندك هكا حاجات تطبخ في الكواليس توا ولا ليه؟
1: أكيد أكيد كما الإنتاج الأخراني يمكن عنده عامين يطبخهم بعد فعالية. شوي بشوي الحمد لله توصلنا باش صار الإنتاج والحمد لله. أكيد زادة فما انتاجات أخرى في القريب العاجل، واحد كالعادة نفس الطابع ويحافظ واحد على الفرصات ويعرف به زادة كالعادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مشيت في تمشي زادة أنه تصور هكا فيديو كليبات، حكينا قبل أنه باش تخير كل مرة تكون موجود هكا في جهة، ما زلت معناتها وإلا ربما شوية صعوبات خلت الفكرة تبعد شوية وترجع؟
1: أكيد هي البداية بالأول فيديو كليب صار وقتها في صورت في مدينة الكاف في القصبة والحمد لله كان نجاح. تو نفس التوجه أكيد واحد يتبع زاد نفس الماديات شوية مصارفة يعني واحد حسب قدراته يحاول ينتج حاجة تكون في المستوى زاد يعرف بالمناطق تاع جهته.
0: هذا هو وقتها كان الهدف نتاعك بالضبط. يعطيك الصحة. بالنسبة للصيفية احنا على بواب الصيفية، فماش هكا مشروع قدمته بالنسبة نحكي على مندوبية الثقافة، نحكي على المهرجانات الجهوية والى الوطنية، قدمتش مشروع نعمان؟
1: أكيد إن شاء الله فما المشروع، هما ترشح تحلط لو عندها نهارين وثلاثين المهرجان الصيفي إن شاء الله الملف إن شاء الله يوصل للمندوبيات نتاعنا في الشمال الغربي خاصة وولاية سليان إن شاء الله. إن شاء الله واحد يكون حاضر وبتبيعي دعوة للمندوبيات باش يتواغلوا شوية في المناطق ويشوفوا فنانين المغمورين شوية باش يوصلوهم شوية، والفنان بطبيعته لازم ينتج ويجتهد ويوصل صوته.
0: وهذيك هي بلاستو على الركح قدام الناس زادة بطبيعة باش هكا يقدم منتجاته ويسمعوه الناس والناس اللي تبعوا فيه وإلا الناس اللي يجوا بيحبوا يتعرفوا زادة على غنيه على انتاجاته. إن شاء الله نشوفوك أكيد في المهرجانات الصيفية سواء في الشمال الغربي ولا خارج الشمال الغربي. والإنتاجات الجديدة زيدا إن شاء الله في كل مرة أكيد وقت يكون فما إنتاج حاضر راح نفرحوا معاك وتكون موجود معنا يا نعمان.
1: عايشك أختي مان ومشكورة لك كيف مرة أخرى وإن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله.
0: يا عايشك. باش نسمعوا وإحنا نكملوا مع السيدة حميدة نعمان، تحية كبيرة برشا ليك، نشكرك إن شاء الله المرة الجاية تكون بحذينا في استوديو لهنا ونسمعوك أكثر وعليش ليه ونعملوا برشا جو إن شاء الله مع مستمعينا. نجموا إن شاء الله نسقوها هكا مرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إن شاء الله على ذمتكم إن شاء الله تحت الطلب في أي وقت
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا ليك الفنان نعمان الشتيوي، تحية كبيرة برشا ليك والأهالي سيد حميدة وسليانة الكل. صوت أكيد جميل عرفتوه على موجات إذاعة الكيف، سمعتوه في أكثر من فرصة، سمعتوا سيد حميدة ساكن الجبال. نسمع الاختيار الثاني اللي هو اختيار ديني كان خرج عنده شهرين، طبعا الفنان نعمان الشتيوي.

أهلا بكم، مساء الخيرات. حديثكم كبير، المساحة هذه اللي نحكو فيها على حويج خاصة في علاقة بحياتنا اليومية، بالعادات بالتقاليد بالتراث بالمبادئ والقيم، ومدراك من مع المبادئ والقيم متاعنا، لأنه هذاك في كل الحالات اللي يلمنا، وذاك اللي يخلي هالبرنامج هذا عندك الطابع التثقيفي التربوي الترفيهي دون أن ننسى. اليوم مع أبانا مع أمهاتنا المسنين نحكو بدرجة أولى على العيد، خاصة العيد الكبير. نقوله العيد الكبير ذاك، هو عيد الأضحى تحديدا، خاصة مع كيفاش عاشوه في وقت سابق، لأنه العيد اليوم نحكو برشا على سوم العلوش ونجم ما نجمش وغلا وكذا، مثالش هذا جانب راهو متفاهمين فيه، ما نجمش لكن ما يعنيش سنة مؤكدة نقرب به ربي سبحانه، شعيرة من شعائر الله، ولكن في نفس الوقت فيها جانب كبير روحي تضامني. الناس تفكر في بعضها، نعرف شكون باش يطلع لي يقول لي خي ناس سلكت الروح غير حسين، لكن في كل الحالات خلي في حديثنا الكبير نحكو على هذا الجانب. العيد خاصة أمس وبين أمس واليوم، واللي ولو أنه العيد هو عيد، نعرف احنا يمكن البشر يتغير شوي، ولكن العيد هو عيد ونفس الرسالة ونفس المبدأ ومن ثم حتى شيء يتغير، ولكن في كل الحالات هكذا.

الجانب التضامني، جيران تفكر في بعضها، تخمم في بعضها، يعني الأقارب، العائلات باختصار. الجانب هذا اللي باش نحكوا فيه اليوم، الجانب الروحي بدرجة أولى. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. قبل كل شيء نمشوا هذا هدية على حساب، هدية خاص لكل اللي يسمعوا فينا، ثم لنعود بعد شوي يكون حضرهم معنا عم صالح رشيد.

0: يا خليلة صليحة الطرب الأصيل التونسي هذا خاص الكل يسمعوا فينا في الوقيت هذا مع صليحة مع يا خليلة وقيت نتاع كيستي منعنا الوقيت وتحديدا خاصة كي يبدأ طيب على الكانون نكهة أخرى. عم صالح أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سي فتحي،
0: على السلامة. صح لاباس.
1: يعيشك مرحبا.
0: عايشك صليحة أهداء ليك وكل اللي يسمعوا فينا. عم صالح.
1: ليني وليك أخوي وكل الأحباب.
0: عايشك عم صالح. عم صالح اليوم خيرنا باش نحكوا على العيد الكبير، عيد الأضحى، خاصة أيام
1: زمان.
0: أيام زمان. أيوة. باختصار عيد الأضحى هذايا، عيد الأضحى. عم صالح باختصار مع خاصة مع الوالد أكيد عشت، ومع ما ثماش واحد يعيد من غير ما يتفقد جاره ومن غير ما يطل عليه ويذبح ويعاون ويسلم أكل أكل التزاور وأكل الوقيت هذاك. ظهر لي العيد عنده نكهة خاصة. عم صالح.
1: أي نعم سي فتحي.
0: أي.
1: يحضروا لي من جميعه.
0: أي.
1: فهمت؟
0: أي.
1: الصحة ولوا العهد توا يخايروا البقروني.
0: أي.
1: فهمت سي فتحي؟
0: أي.
1: وحاضر الكانون وحاضر الفحم وحاضر المقلدة.
0: أي.
1: والشواية والبلاصة نظيفة.
0: أي.
1: الساحة برا.
0: أي.
1: والناس كلها تفرح وتعيد إن شاء الله.
0: وحاجة أخرى عم صالح، نبدو الناس الكل عارفين اللي مطمنين على بعضنا، فلان شري فلان شري، يبدأوا في صورة ما واحد ما شريش عيد ولا عنده ظرف معين. عارفين عارفين أي في بالهم
1: نعمل الزياراني.
0: أي.
1: فهمت؟ وطلت من غير ما يقولوا بعد ما رجلت أموري أديت لهم بيض. هذيك اللي نعم خاطر يشنق الربي ولا لا، كيف يقول لك التونسيه اللي تاكلها القطه في السوايع القاعده تقول لهم وينهم التوانسه وينهم الرجال.
0: اي خطر خطر العيد هو راهو سنه مؤكده نتقربوا به لربي ونتقربوا بك بك الشيء اللي تخرجوا هذاك وتفكر شعرك وتطل وغيره. اي راهو كل حاجه في بلاصتها بصراحه، راهو مش نذبحوا باش واحد باش يشوي وما يتفكرش غيره.
1: هي السنه سي فتحي توا موضوع من هنا خاص.
0: أيه.
1: دخل دخلوا نهار 10 ايام التوالة.
0: أيه.
1: لا نقسم الظوافر لا نحشموش.
0: أيوة.
1: من هذه من مفروض من
0: ايوه في كل في كل الحالات العيد في امس في الايام مع ابائنا مع امهاتنا كان عنده، هو ان شاء الله ديما
1: عنده نكهه خالص
0: ان شاء الله ديما عنده، اما ما يعنيش اللي خاصه انك التكافل والتضامن والجيران اللي تتفكر بعضها وتعيش مع بعض.
1: يعطيك الصحه
0: هذيك اهم حاجه بصراحه.
1: تو الشيء تو نحسوا بها تو، ثم اللي ناس يمشي للسوق ويروح ويشوفوا بعينيه ويروح.
0: موجود موجود.
1: ما هو انت عطاك ربي تكتب اللي كتب ربي الاخر يسكت ولاد.
0: اي صحيح.
1: نعم
0: ان شاء الله مسيرك الخير، وهي فرصة باش نذكروا راو العيد راو أكبر حاجة باش نتقربوا لربي، نتفكروا غيرنا ونحسوا بغيرنا، وللأمانة واحد ويخرج هو في المفروض يخرج ربعه ولكن ويخرج الكتب عليه. ويخرج ويعطي اللي يستحق. على شكون تسلم عم صالح اليوم؟
1: سي فتحي اليوم نسلم على عمر مروحية قريب مقبيض.
0: اي
1: بعث لي حجاية.
0: اي
1: وقال له كان يطلع عمك صالح سي عمر ضايف روحي نبلغ له السلام.
0: اي
1: وقول له هاك الحجاية اللي عطيتها لي راني قليناها في التجيل.
0: الله الله
1: ادريت واش هي قد الفتفاتة عبتها من جبل.
0: اي
1: صنعت منها زوز بيبان وزوز حواد، صنعنا منها باب وزوز حواد للكلاب.
0: ايوه
1: فهمت. قول له يا سي عمر هذه راهي البلوطة.
0: البلوطة هو يعني.
1: أيه.
0: بعثها عبارة تحدي تحديك
1: تحدي. قالوا قول عم سال هك وهك نصر في القهوة وخمم فيها.
0: وهي هي ولقيتها.
1: قولوا
0: اسمع قولوا طايح مع عمك صالح.
1: تحية ليك وكل الفريق.
0: تحية ليك يا عم صالح وان شاء الله نقول لك من تو ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام
1: وانت بالامثل وكل الاحباب بخير والتوانسه بخير.
0: شكرا جزيلا يا عم صالح. اهلا وسهلا. الله يكرم تعقبينا في الاستماع. مازلنا مواصلين معاكم، مازلت على برشا اغنيات مزيانه هذا خاص كل يسمعوا فينا، ثم راجعين بعد شويه حديثكم الكبير على 78 227 160. اهلا وسهلا.
2: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، تطلبونه بعثة ثم مكالمات ثم يطلب فينا على 78 227 160. العيد باعتبار هو فرصة للتضامن، فرصة باش تفكروا حبايبنا أصحابنا. العيد بينمس باليوم، خاصة مع أبانا وأمهات المسنين، موضوع ثري برشا عنا فيه ما نحكو. مش لازم نعرف اليوم عن ياسر، حكينا على واش غالي. ايه غالي صحيح ما ننكروش، ولكن خلينا نحكو على الجانب القيمي، هذا اللي يبقى في الأعياد باقي ما يهمش في كل الحالات. أولى المكالمات، أهلا.
1: يا هلا بالغالي، يا هلا.
0: اهلا بس اوه غيبه سي الوعر، اوه غيبه. نورمالمون ما نقبلوكش سي الوعر، نقولوا كيما اللي سي كان بيبي.
1: الله الله غالب يا خويا، الله.
0: المهم لاباس وجمعك لاباس والامور لاباس. هاي
1: والله يشد في ربي، دعم ربي بيه
0: الحمد لله. يا خويا ربي يبقى عليك الستر، برشا من المستمعين وين وسي الواعر متعود بك الضحك وكذا.
1: عشرة لا نحكوا الشدة في ربي يا ربي.
0: لا لا لا باس والله، باذن الله بيصير كالخير
1: وان شاء الله. اسف يا خويا، العيد يا حسا ايام زمان.
0: اي
1: صدقني والله ما نحكيك طرفة في فتحي.
0: اي
1: عام 75
0: 75 اي
1: اي عام
0: واحد وخمسين سنة التالي، عمر عبد نص قرن.
1: واحد وخمسين سنة التالي.
0: هاي
1: نخل عايتولي مش نخل في التعداد العام للسكان والمساكن.
0: هاي
1: هاي قديش وفقة 200 عائلة يلزمني نمشي نحصيها، 200 عائلة ب 55 ألف.
0: أوه تتسمى ثروة راهي، 75 دينار في كل وقت.
1: أي
0: آه 55 دينار. أي تسمى فلوس فلوس فلوس فلوس.
1: نمشي ناخذ ال 55 دينار هذيك، اش ناخذ منها؟ ناخذ منها علوش العيد بركوش على راسي ب 11 دينار. وناخذ ارخه نتاع بقر، عجله نتاع بقر هي على راسها ب 35 ألف.
0: الله الله، يعني بركوس وارخ
1: وارخ.
0: اوه
1: وقاعد تحكي 9000 فرنك مصروف تصرفني شهريا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شوف شوف شوف شيء كبير. اسف
0: لا شيء كبير،
1: هي راهي طارت طيران.
0: طارت اما اما اما حاجه اخرى، حاجه اخرى راهو. واليوم واعر انت ظاهر لي ما شاء الله عليك في الحكايه دي. اليوم العيد امس في خاصه في علاقه بالتضامن، الوالد راهو متاكد ما يعيد كان كذا كلمه، مطمن حومه كامله والدشره كامله ودوار كامله.
1: الله يحني وجهه يرجع يتفقدها حتى بعيد علينا، ما غادي يمشي يطلع عليه يقول له معيد ولا لا عنده ولا ما لا كذا، وتصير ترحم ولا بعضها اسيدي ما يطيب ونفقى يطيبوها لما يشاور بعضها
0: يرحم والديك،
1: يشاور بعضها ويقول لك خاطر بس ربما تسمع ولا تروح ريحتها يقول لك
0: لا اذا فحت الريحه لازم تخرج منها، ما فيش
1: كلام لازم تخرج منه. ويحا يا بويا
0: حني ايوه. واذا واحد ما نحبوش نجرحوه نبدو عارفين يسهلوا من بعيد، خافوا لنا السنه مش معايد. تولي في العيد الكل تتفكروا مع بعض، الناس كل تتفكر.
1: لا الناس تفكر بعضها.
0: أيه.
1: والحمد لله وتو هاك تشوف الوقت الغالي، هاك تشوف ب 2000 ورا بجوج ملايين ورا 400 علوش ولا ولا ولا عجل ولا عاد.
0: اي يعني
1: شيء كبير
0: شيء كبير.
1: سمت برشني
0: برشني
1: مزري في باله ماني، قال لي 950 الف.
0: ايوه
1: ولا كيما نحكي له.
0: اي
1: والله يا سي فتحي
0: غلط غلط
1: الظروف هذه والمحلات هذه، والله ماني معايد ولا عندي.
0: نعرف اما نعرف هذيك الغالب الدنيا كبست كبست، اما ما كي يبدو الواحد لاباس
1: والله الحمد لله الصحة لاباس
0: الحمد لله
1: في ربي والحمد لله كما قلت انت. والله تو نتكلم فيك والبراد يطبخ
0: صحيح والله صحيح، وبنت الناس لاباس وانت لاباس والضحكة.
1: والله الحمد لله راجل مشينا معايا باليابان
0: الحمد لله
1: ربي والحمد لله
0: الحمد
1: ربي
0: لله
1: ربي كثر منها الناس السلعة
0: اللي
1: سمعوشني فيها.
0: كل سلعة عندها كيلتها. يا خويا الحمد لله كي سمعنا الصويت وان شاء الله ربي يبقى عليك الستر. علاش كنت تسلم سي خير؟
1: سيدي اول تحية هي للصديق الزين مشرقي واخوهم سي محمد مشرقي، هما ناس طيبين في جندوبة.
0: اي
1: ناس طيبين وربي يربي
0: كثر منهم الناس
1: والله ربي. والاخ رجب الكلاي وزوجته حياه العبادي بوادي السواني.
0: اي
1: الاخ سفيان النجار بالكليب، الاخ فتحي برجب جبالي بالكليب، سي عبد العزيز السيتي برويس، توفيق الجلاسي دشرة نبر الفجر، وعبد الحفيظ حكيمي، صلاح الحرباوي سي عثمان ما ننسوش،
0: وبعد يسب سي عثمان
1: يصبني يقول لك
0: يقول لك اه وفت القشاش ما زيتني
1: وي قال لي ولا قال لي قال لي قلت ولا ما خلص الدولة العزيز جلول الغزواني وان شاء الله نسمع صوته
0: بفرنان ان شاء الله يا رب
1: جلول او صاحبي
0: باهي انسان طيب تو يسلم عليك بصراحه سي جلول
1: سي طاهر المحيمدي يا رب يكثر منه الناس
0: امين يا رب
1: منجي بن مرحوم منجي بن مرحوم ام القمره ورحمه تنزل عليها في العواشر
0: امين يا رب
1: شعب العفيد حكيم ورم جميله ويا امي جميله ربي يبارك فيك
0: امين
1: عادل الرفاهيه الاخت محبوبه معروفه وكل بنايها فردا فردا امي زينه شكري جويني دراهم الخلفاوي هادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السيتي رفيقه ورغي جليله ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي صادق العبيدي وزوجته حسنيه سي محمد العبيدي سوق السبت رشيد من تبرقع عماد المناعي وكل من يحب عماد ونقول له يا سي جلول انت حتى التليفون نتاعك تاخر نتكلموا بعضنا نحن ناس كبار ما
0: بالضبط واضح يا اخوي تحيه كبيره ليك وربي يخليك
1: عايش الغالي
0: انا عايش والله ربي يسر والله لا يحرمنا من الصويت شكرا جزيلا صديقي مرحبا اهلا وسهلا مكالمه اخرى اهلا يا مرحبا
1: وبيك
0: اهلا
1: وانا وبدلنا على مواجهاتك
0: سي عادل شنو احوالك؟
1: احوالك اخوي
0: الوالده لاباس الحمد لله اه
1: الوالده بخير ان شاء الله
0: الحمد لله
1: حيلات
0: لاباس ربي يبقى عليها الستر
1: دائما وبدلنا ربي يسترك
0: ربي يسر اما اكثر عبيد يعرفوا قيمه العيد خاصه في علاقه بك التزاور والتضامن ويقول لك تفكرت اخيتك تفكرت اخوك هي الوالده
1: اه الوالده هي الكل هذيك ما هي الكل
0: هي تلمكم
1: هي في الوالده هي تقول لك تفك اخوك وبرا طلع لاختك وراهم دي سكاكه ومسامح كريم وعيد هذاك نتاع
0: عواشير وعيد
1: عواشير تتلم فيه العباد خاطر العباد تتلم باش نقولوا نحن يجبر جبران الدم
0: اي
1: صحيح سي فتحي هكاك موديم الكبير هو
0: كل يلم الكبير يلم وثم مثل ولو اني نكره خاطر واقع في جزء يقول لك مات الجمل تفرقت العديل
1: اي هاي
0: والله اي الكبير في علاقة رمزية خاصة يبقي الستر امين عايش كيبارك فيك شكرا
1: صديقي ديما رحموا ليه قالوا ديما ربي يرحمه
0: امين ايوه
1: في فتح على عيد في العيد كما حكى اخونا الواعد مثلا على عادات قبل مش كما قبل كما تو قبل كان رخص وكان واحد مثلا عجب ظروفه وما قدرش يلحقين تاعو لازم يعيد.
0: اللي عنده يعيد واللي ما عندوش يعيد، الكل
1: تاع. اه عنده يعيد وما عندوش يعيد ويقدر باش يعيد، يقدر فاضل موجود يقدر. تو على حسب الغلاية تو كما قلت انت يمشي للسوق يعمل دوره وواحد ما يحلوش
0: مثلا. صحيح.
1: في فلوس مثلا بزيد خاطر عندوش عائلات، عندوش صرف اخر وراه.
0: مصاريف.
1: والدنيا غلطت ينجم كما قلت انت ينجم يدور ما نجمش ولا ما تعجبوش ما نجمش
0: يعيد. اي.
1: ونحن ان شاء الله يا ربي على الغبران ان شاء الله يا ربي يحن الناس القلوب على بعض
0: بالضبط
1: العيد مثلا اللي عنده
0: يذبح
1: وجاره وعبي حفيه يعطيه نسيب الكتب
0: يتفكر يعطيك
1: الصحة يفكر ويفكر خيان ويفكر جيران والناس عنده بعضها
0: اي ودائما كان وجه ربي
1: دائما كان وجه ربي العيد فيه يعطيه من زمان يفوت كل شيء يبقى كان الحديث
0: صحيح
1: اي صحيح نحن ماذا بينا هنا هالي هذه الفخر نتاعنا يعني نحن الوطنيه
0: اي
1: لابد مثلا نحن على هذه القريه نتاعنا يعني الناس عند بعضها تمشي لبعضها وتحنى لبعضها وتهز بعضها في حاجه
0: ان شاء الله ما يصير كل خير
1: يعاون هو اللي يعطيه نسيب الكتب كما قلنا تو
0: اي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماذا بين الناس الكل ان شاء الله تعين
0: ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل
1: برنامج
0: باهي عايش كيبارك فيك سعاد
1: البرنامج هذايا باهي البرنامج باهي وبالله تحية لأمي مسعودة هذيك إن شاء الله وعيدها مبروك
0: إن شاء الله يا ربي ربي يخليك
1: وأنت عيدك مبارك كل عام وأنت حي بخير
0: شكرا صديقي
1: الأسبوع الجاي إي
0: نحاول
1: ناخذ البرنامج هذا ما نجي نحاول تهاني العيد
0: إي أكيد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله صديقي
1: الناس كل وتحيين اخونا الواعر
0: تحيه ارجع عنا بخير
1: يسمع فينا وعيد مبروك قومنا زينة تحيه لها وعيد مبروك كل عام وهي حي بخير واخونا جلول وعماد في عماد تحيه ليه المستمعين كل ان شاء الله عيد مبارك وكل وتحيه لك انت
0: شكرا
1: على البرنامج وتحيه كل عام لينا معاك وعيد مبروك
0: شكرا شكرا صديقي ورب خلي الولد عايشك اهلا وسهلا ذاك التعقوبين في الاستماع موصينا معاكم وكلمه اخرى
1: الو سي فتحي،
0: اهلا وسهلا سي عماد.
1: خويا الباهي وش
0: شحوالك؟
1: حوالك خويا؟ رانا ولينا من الاوفياء، اوفياء تاع برنامجك.
0: واحد من الناس بصراحة ما تكمل الحداثة، كان ما يمشي سي عماد في العمق في العمق.
1: ما تعرف علاش فتحي
0: اي
1: انا وليت فايق بالتريك نتاعك.
0: اي اي اي
1: ديما تمشي للمواضيع الحساسه في العمق، يعني سوجي دو لاكتياليتي
0: بالضبط، اكتياليتي. اي والاحترام العاد
1: ماني نؤمن بالحرفيه نتاعك.
0: ربي يستر، ربي يستر.
1: هذه تجاني نولي نلوج عليك السلاكين العميقه، ما عادش نمشي للسطح ونمشي لك
0: صحيح.
1: الشكل، نولي ندخل في المضمون طول نقول
0: صحيح.
1: فيه.
0: صحيح، وهي فرصة.
1: والله العيد.
0: أي.
1: ديجي شوف توا العيد سي فتحي.
0: أي.
1: بأي حال عدت يا عيد.
0: أي، بما مضى أم لأمر. إن شاء الله. أي. أي.
1: إن شاء الله هو يعجل مبروك السعيد.
0: إن شاء الله يا
1: رب. هي مناسبة عيد، هذه مناسبة دينية.
0: أي.
1: المناسبات معناتها حتى مناسبات وطنيه رانا نعتزوا بها
0: اكيد،
1: ديما فخر لينا نحن، ديما نحن ما نتكروش الحاجات. بقينا كي العيد يخرج على محتواه تولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: صحيح،
1: نحن راهو صحيح هي راهي سنه مؤكده.
0: أي.
1: اما اذا كان السنه المؤكده هذيا يعني كما قلت لك تخرج على محتواها تولي ذبيحه.
0: اي
1: ما عدناش نحكوا توا نحن على الضحيه.
0: اي
1: الضحيه لو حسب شرعنا.
0: اي
1: راهو ضرب ربي الامثال.
0: اي صحيح.
1: اخي سيدنا ابراهيم.
0: ابراهيم.
1: قصه ابو الانبياء. يعني تعطاه ربي ذبح مبين.
0: أي.
1: هدي اعطاه. يعني راهي هذيك راهي عبره.
0: أي.
1: للانسانيه.
0: أي.
1: قلنا كلمة يطاش ربي هذاك لو كان أي واحد يضحي على ابنه البكر.
0: صحيح
1: صحيح. شوف ربي كيفاش يعدل في
0: أكرمنا
1: وكيفاش. نحن القيم الباهية هذيك لا اندثرت للأسف يا سي فتحي. ولينا نفكر ربما تغطى عليها الجانب تاع الأنانية.
0: أي.
1: الجانب نتاع الاقتصادي معناتها الدور. أي. الاقتصادي ولا صعيب.
0: أي.
1: الدور الاجتماعي ولا صعيب. انعكست عليه كل ولت ازمه اجتماعيه سي فتحي، نحب ولا نكره نحن.
0: أي.
1: ولت الناس تقول لي انت عيد.
0: أي.
1: صحيه. عيد الصغير زي راهو باش الناس تفكر بعضها، راهو فما هدف، راهو الهدف الاسمى. نحن مو ربي خلقنا طبقات ولا لا؟
0: أي.
1: خلق اللي عنده وخلق اللي ما عندوش.
0: صحيح.
1: اش بينا نحن بكري 40 و50 سنه التالي.
0: اي
1: نتذكر صغير وقتها ذاك نهار العيد بابا الله يرحمه قلت حرق يلوج على شكون يعطيه هذا اللحم.
0: ايوه
1: لوجوا ذلك ندوروا.
0: اي
1: شكون اللي ما عندوش باش نعطوه باش نفرهدوا نحن ونرجعوا نشوف.
0: صحيح.
1: ساعات تعطي الواحد يرجع ليك.
0: اي
1: صدقني نحكي لك بكل صدق، راني حاضر على الحوايج مانيش شديد عليها.
0: أي.
1: اليوم سي فتحي.
0: أي.
1: ولا الجار يسكر على روحه ويشوي.
0: أي.
1: وياكل. وجاره من غادي
0: يتفرج.
1: ما عندوش حتى في خبز الدجاج.
0: أي.
1: صدقني نحكي لك معناتها شيء معناتها يخلي الدم القلب دم مش ولعب. يعني هذه القمه هذه وماشيين بها نحن. ثم انه العيد اخي تو انت ما عندكش.
0: اي
1: وتعيش في ازمه اقتصاديه اللي هي تضخم مالي.
0: اي
1: راهو تضخم مالي المليون يعني 100,000 سي فتحي راهو مش من الشوارع يا راهو.
0: اي
1: خرجوا خبراء يا ناس.
0: اي اي
1: فهموا العباد قولوا انا نسبه النمو كذا ورانا وصلنا للتضخم المالي.
0: اي
1: والسبب نتاعو التهريب والسبب وضحوا وقعوا العباد وسقفوها خسارف.
0: اي
1: هكاك الناس على فيغليت تصير هكا توا نجو نمشي نسوم على اللوز اللي كنت ناخذ فيه بربع ب 500,000 ثلاث سنين واربع سنين تالي اليوم نلقاه من مليون ونص لزوز ملاين. هذا صواب هذا
0: بالطبيعه مش صواب.
1: راهو مش راهو نقاطعوه.
0: اي
1: راهو مشنا باش نموت نقاطعوه مش خرجنا على ديننا على طينتنا.
0: اي
1: نحن خير من المغرب شبيه المغرب وتعاملوا قاطعه العيد الاضحى.
0: أي
1: حد راهو ما مات فيهم حتى حد. وتشمت مقزوع على التضخم وخلي الشعي لما ليه رجعوه تو يشروا الجزارة ذاك بلا فلوس خاطر دخل فيها الوسطاء الناس اللي عندها فلوس اللي ما تتعبش حتى حتى فرنك ما تضحي شيء عنده فلوس يحركها يحط هذيك يلم الشعي كل ويشعل فيه النار ومش فلاح راهو قاعد
0: موجود
1: لازم نفهموا شيء ضايع في جيزديه ما تقوليه هذاك المؤسسات الصغرى نتاع
0: ميكرو ميكرو كريدي وقرض صغير وقرض عيد تي العيد هو هو السنة مؤكدة وتقربوا بين ربي ونزيدوا ناخذوا قرض
1: قلت لي في البنك ما زيادش صبت سهلياتي باتي عند
0: الهارين
1: الراعي السياسي في البنك يعزم فيه عنده زوج قروض ويعزم فيهم باش على الزر باش ما تبكيش خلي يبكي نوح شي مازال ما تشيش تبقى تعاني عام كامل تعاني عام كامل ومرضك صغير يموت ما تلقاش باش داويه نحن نعيشوا في الاقتصاد الموازي صفات
0: الصراع
1: 40% راهو اقتصاد موازي نحن تو
0: وحتى اكثر ولا اكثر بالله هو سي عماد نقطه مهمه سيدي فرضا شريت
1: مانيش
0: اي فرضا شريت ميساج هاي نمشوا المرحلة الاخرى ماك شريت ما وصلنا مؤكده باش تقرب بين ربي مطالب باش تخرج الربع ولا اللي كتب ربي مش على خاطرها وغير نولي ما خرجش قال شنو خير انا شي بزوز ملايين باش نخرج يا خويا راه
1: هذاك باش يتقرب بيه باش يتقرب بيه للمشوى نهار العيد
0: يتفكر بيه انت ما عملنا شيء جانب القيمي انت هو جانب قيمي قبل كل شيء اخلاقنا
1: يا ولدي واحد قاعد يضحي حد
0: هاي صح
1: هذي يمشي يصل العاكل العدوش ب 80,000 ويجي باش يصدق هذا حديث هذا بفهم منطق ما حدث لا القيامة اندثرت يلزم نحن أول
0: ولكن دورنا باش يعطيك الصح القيم
1: نقضوا نقضوا على التضخم المالي نقضوا يلزم العدلوس هذاك يرجع ما فيهوش 500,000-600,000 ما كانش خليه له مالي عاود يا يرجع يعلف عام كامل يا يعطيه للجزار بلا فلوس هذا الموجود واصبر اخوي كل دجاج يسري الحوت ما تموتش راهو نهارين ثلاثة دي نحن دخلنا في متاهات دخلنا في شيء كبير مدوا ساقي على قدر كشيء يا ويلي كيف في تعرف سي فتحي عن 40% يخلصوا في 300,000 سي فتحي
0: ما ما 300 ما تكفيش الدواء هذايا من الاخر واحد يمرض ما تكفيش الدواء وربي يبقي
1: الست ما تكفيش الدواء ما تجيبش ليه مكرونه وطماطم وخبز
0: ما تجيبش ما تجيبش صحيح صحيح ما
1: وصلناش للدجاج
0: صحيح
1: هذا يا سي فتحي تتصور انت خصك 300 باش يشعلوش مليون ونص
0: مستحيل
1: هذا بالمنطقة هذا
0: مستحيل
1: وهو قاعد من هنا يكزني في هذا وسلفني ويدهم على المراح نتاع هذاك باش ناخذ ما عندك ورجع لي واصبر علي ست اشهر وسب هي فات العيد ومن بعد
0: اي صحيح
1: قال له طير السكر وتحضر المدينية خلاها زي سكيزا ما عندنا من واع وما عندنا من حكي
0: اليوم
1: وما عندنا من نقول بكل صدق
0: واضح واضح
1: خليها على رب
0: خليها على رب شكرا يعطيك الصح
1: وناس الكل وخونا عادل اللي توا حياني نقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها انا نحييه هو كما حياني وفي اصلاح الحرباوي كيف كيف امنا زينه اللي ماذا بينا راهو اذا كان ما طلبتش نطلبوها نحن ما فيهاش سي فتحي راهو
0: راهي
1: امنا ونتبركوا بها هذيك امرا طيبه
0: وربي يخليك
1: على الاقل ما فيها باس حتى كان في نطلبوها بنور الاذاعه نمر الخاص ما فيها باس خاطر الغايب حجته معاها
0: صحيح
1: ما شاء الله عليكم مبروك الناس الكل
0: ان شاء الله كل عام وانتم بخير شكرا يعطيك الصحه يبارك لك عايشك شكرا سلام اهلا وسهلا ذاك التعقوا بينا في الاستماع مصرين معاكم مازلنا باش ناخذوا زوز مكالمات اهلا وسهلا مكالمه اخرى يا مرحبا
2: الو
0: مرحبا بيك
2: اهلا بيك خويا فتحي
0: شنو احوالك
2: عسلامة شنو احوالك انت
0: والله الحمد لله نحمدوه تفضلي مرحبا بيك
2: سلام عليك انت وعلى الفريق التقني اللي معاك كله عمال اذاعتك من البوابه للاخ
0: شكرا عايشك شنو احوالك صح لاباس
2: والله احوالك انت العائله
0: لاباس كل
2: لاباس نسلموا عليكم الكل
0: عايشك
2: اللي بس اللي قالوا سي عماد شو نقولوا راني صحيح يا مصحيح راهو بالحق انا واحده من الناس مانيش باش نعايد خويا فتح
0: اي
2: الحقيقه ما فماش واحد يشري على اللوش ولا نص على اللوش ولا حاجه
0: اي اللي كتب ربي
2: لا لا حتى دجاج يزي فيه البركه
0: بركات
2: واحد يفكر بيبو اصلا اللي قالوا سي عماد بالحق راهو ما عادش الناس كما قبل
0: اي
2: فكرها انا قبل معناها كانوا بابا وجيران كله يعملوا حصص سكين
0: اي
2: ويقسموا مثلا على علوش في عرب عم نذكرها ناس صغيره ويعملوا يقولوا لي اعملي قرعه
0: اي غمض عينك وارمي اي كل قماره وارميها اي
2: يعطيك الصحة مثلا انت ذبحت وباك مازال ما ذبحش الاخر يجيب لي صحن المشوي كما تاكل يعطيك الصحة
0: اي اي
2: تو خويا تاكسي بالحق راهو معناها كما قال سي عماد والله تحيه ليه قدامه راهو صحيح الجار يبدا يشوي في وجه الجار
0: اي
2: والاخر مسكين يبدا معناها
0: في حاله
2: ساعات يسكر الباب يشمك الريحه ما
0: ولكن الريحه ما ينجمش يسكر جاي جاي
2: صحيح صحيح تترك الدوي بالحق
0: صحيح
2: مش هو واحد كما قال اذا كان خلتها العباد الكل ما شربتش لعلالش ثم عباد تشريها بالقروض راهو اكثر حرام
0: بالضبط
2: ثم عباد تشريها مثلا يمشي يتسلف باش يشري على اللوج كما قال سي عماد خليه يبكي الصغير هذاك لا بالراس خاطر ما هما يحسوا
0: اما ما يعنيش احنا الجانب القيمي كما نحكوا كما حكيتي على الاباء وكذا قبل كيفاش كنا نعيدوا مستحيل باش هذايا جاري يشم ريحه وما عندوش واحنا ننسوا حاجه ما تصيرش
2: كانت الحنانه اخويا وكانت المحبه وكانت
0: كل شيء يعطيك الصحه
2: وما عادش راهو توا اخويا تكفي راهو ما عادش توا معناها
0: حتى كان ما زالت ما في حالكش ما عندكش باش تحن من الاخر اي
2: يلزم ما تقولش انا ما شريتش يلزم واحد يكتم ويذكر
0: يكتم ويخلي على الله صحيح
2: خاطر خويا فتحي بعد يتحدثوا اقول فلان ما ذبحش ولا فلان ما ذبحتش ولا فلان ما شريش ولا كذا يقولوا هانا نحن مثلا هزينا لي كارت الحام ها ومن
0: اي اي اي بستر ربي بستر ربي بستر ربي هذيك حوايج
2: بستر ربي بالحق توا ليه ما عادش خلاص تقطعت الحنيه تقطعت معناها الرحمه
0: ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
2: خويا فتحي ما شريش العلوش مات
0: المهم صحتك لاباس وانت لاباس والنيه صافيه ان شاء الله ما يصيرك الخير
2: يعيشك
0: نحيوك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما نسمع الصوت
2: على الجميع كله ونحييهم وان شاء الله كل عام وهم الف الف خير
0: شكرا جزيلا
2: لك الاذاعه وجماعه الاذاعه كلها وكل امه محمد كله وان شاء الله نكونوا لاباس وكل الامه الاسلاميه
0: امين يا رب امين
2: تحيه ليك وكل عام وانت بالف خير
0: عايشك يعطيك الصحه مرحبا اهلا هكا وصلنا لختام هذه الرحله شكرا خيري شكرا كل من تابعنا كل من تفاعل معنا نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه السلاح الفا وكل مسافه البرنامج في الامان.

0: قول يا حبيبي قول.
1: حلو يا جنان.
2: جت مضرب البيت البيت البيت.

0: صوت الكهف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية.

0: العالم والفيلسوف ابن رشد من إنتاج إذاعة الرياض.
1: أرسطو الأندلس الفيلسوف الذي لا يحرق. في قلب الأندلس حيث تتعانق أصوات الحكمة مع أنغام الفن، وحيث تتجاور مكتبات تزخر بالمخطوطات مع مجالس يلتقي فيها العلماء والأطباء والفلاسفة، ولد رجل جعل من العقل مشعلاً ومن البرهان طريقاً ومن الحقيقة غايته القصوى. إنه أبو الوليد ابن رشد. إنه أبو الوليد ابن رشد. رجل لم يكن مجرد فيلسوف، بل كان جسراً بين حضارات وثقافات. حمل فكر أرسطو من اليونان إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى أوروبا، من قرطبة التي احتضنت طفولته إلى قاعات الجامعات الأوروبية التي رددت اسمه قروناً طويلة. ظل ابن رشد رمزاً لعقل لا يعرف الانكسار، وفكر لا يقبل القيود. لا يقبل القيود. في عام 520 للهجرة، 1126 للميلاد، ولد ابن رشد في قرطبة، تلك المدينة التي كانت تضج بالحياة كجامعة كبرى مفتوحة. في مكتباتها المضيئة بالشموع تكدست آلاف المخطوطات، كتب في الطب والفلك والفلسفة والفقه. وهناك بدأ الفتى رحلة لم يعرف فيها الراحة، حتى قال لاحقا: ما انقطعت عن القراءة والكتابة إلا ليلتان، هما ليلة زواجي وليلة وفاة أبي.

0: كانت قرطبة مدينة العقل، يلتقي فيها الفقهاء بالموسيقيين والأطباء بالفلاسفة في حوار مستمر بين الدين والفكر، بين الشرع والعلم. ومن بين أزقتها تهيأ عقل ابن رشد ليكون جسر الفلسفة بين الشرق والغرب. في قلب قرطبة، حيث كانت المعرفة بحرا بلا شاطئ، بزغ ابن رشد كمرآة للفكر الإنساني. ولكشف سر تلك النهضة نستمع الآن إلى الدكتورة ريم بنت سعود، الباحثة في التاريخ الإسلامي، لتأخذنا إلى عمق المشهد الأندلسي.
1: لنفهم عقلية ابن رشد، علينا أن نفهم أولاً مدينته الأم قرطبة، المدينة التي شكلت هذا العالم. فقرطبة كانت أكثر من مجرد مدينة، كانت عاصمة للعلم ومنارة للفكر، بما يشبه مختبر حضاري تتقاطع وتتمازج فيه جميع المعارف والعلوم. قد لمع نجم قرطبة الحضاري والفكري في القرن الخامس الهجري، أي ما قبل ولادة ابن رشد، وشهرت فيها عشرات المكتبات العامة والخاصة التي كانت تضم آلاف أو مئات الآلاف من المجلدات. أيضا في أسواقها كان تداول الكتب أمرا مألوفا، وكأنها سلعة يومية مثل الخبز والزيت وغيرها من احتياجاتهم اليومية. وبالرغم من تأثر مركز قرطبة العلمي في القرن السادس الهجري حيث ولادة ابن رشد، إلا أنها استمرت كبيئة خصبة ولادة للمفكرين والعلماء، وفضاء حي يدرب العقول على البحث، على الانفتاح، على جميع العلوم المتداولة آنذاك. فبات من المألوف أن تشاهد مساجدها وقصورها تعجب العلماء، وتسمع الفقهاء يناقشون قضايا الناس، والأطباء يتحدثون في علوم الجسد، والفلاسفة يتجادلون حول العقل والوجود. كل هذا كان بدون أي أسوار تفصل بين هذه الحقول، بل كان الحوار والتداخل هي السمة الأساسية لمدينة. ولد

0: الرشد في بيت من بيوت تلك المدينة في بيت قضاء وعلم، فكان جده ووالده من كبار قضاة قرطبة. نشأ وتربى تربية فقهية دينية، وتولى القضاء أيضا سيرا على خطى والديه. من هذا البيت ومن هذه التربية التقط ابن رشد أول بذرة، وهي احترام النصوص والشرع. لكن المدينة من حوله أهدته بذرة أخرى لا تقل قوة عن سابقتها، وهي الانفتاح على الفلسفة، على الطب، على العلوم الطبيعية. فقد كان منذ صغره يرى العلماء يتجادلون في الأماكن العامة في حوار شبه يومي ومتواصل، ويسمع الفقهاء يناقشون في النوازل، ويقرأ في مكتبات غصت بترجمات أرسطو وأفلاطون، إلى جانب مؤلفات علماء الأندلس في الفقه والطب والرياضيات وغيرها. فأمضى حياته كلها قراءة وتأمل، حتى أنه نسب إليه قوله: ما انقطعت عن النظر والقراءة منذ تعقلت إلا ليلتين، ليلة عرسي وليلة وفاة أبي. في هذا المناخ تعلم ابن رشد كيف يكون منفتحا على العلوم المتنوعة، منطلق من قاعدة دينية علمية رصينة، مدركا أن الفكر السليم لا يمكن أن يعيش في عزلة أبدا. فالفقيه يحتاج الفيلسوف، الطبيب يستفيد من النظر العقلي. فآمن أن الدين والعقل ليس خصمين، بل هم شريكين في البحث عن الحقيقة. فبيئته المفتوحة على العقل والفن والحياة ولدت لدينا عقلية مركبة تمتع بها ابن رشد. فكان ابن رشد قادر على أن يكون فيلسوف شارح لما جاء به أرسطو، في جانب آخر فقيها مجتهدا وطبيبا متمكنا. لذلك أصبح ابن رشد من أعظم الجسور بين الشرق والغرب، بين الدين والعقل، بين النص والبرهان. فإذا أردنا أن نفسر كيف أصبح ابن رشد أحد أعظم عقول التاريخ، الجواب ببساطة: لأنه ابن قرطبة.
1: في إحدى أمسيات قرطبة كان قصر الخليفة أبي يعقوب يوسف يضج بأصوات الوزراء والقضاة والشعراء، لكن الخليفة رغم كل هذا المجد كان مشغول البال يتأمل كتبا قديمة مترجمة من اليونانية منقولة إلى العربية بخط دقيق. قال بصوت حائر: قرأت كتب أرسطو فلم أفهمها، كأنها لغز. ابتسم ابن طفيل الطبيب والفيلسوف وصديق الخليفة وقال بثقة: يا أمير المؤمنين، إن في الأندلس رجلا إن شرح لك هذه الكتب انكشفت أسرارها، إنه أبو الوليد ابن رشد. ومنذ تلك الليلة تغير مسار التاريخ.

دخل ابن رشد قصر الخليفة شاباً مهاباً بثوب بسيط لكن بعقل أثقلته القراءات. جلس أمام الخليفة وأخذ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو بين يديه. لم يقرأه فحسب، بل بدأ يشرحه سطراً سطراً، كلمة كلمة، حتى بدا كأن أرسطو يتحدث من جديد، لكن هذه المرة بلسان عربي. لم يكن ابن رشد مجرد شارح، بل كان مفسراً ومجدداً. كان يرى أن الفلسفة ليست ترفاً، بل ضرورة لفهم الدين والعالم معاً. كان يقول إن النظر في الموجودات وما دلت عليه من الصنعة يدل على الصانع، والشرع يدعونا إلى اعتبار ذلك. لقد خط آلاف الصفحات شروحاً وتلخيصات وتعليقات، من بينها الشرح الكبير وهو تفصيل عميق لنصوص أرسطو شرح الفكرة من جذورها، والشرح الأوسط وهو محاولة لتبسيط النص دون إخلال بالمعنى، والشرح الصغير وهو مدخل مختصر يسهل على القارئ المبتدئ. بهذا التنوع أصبح ابن رشد المعلم الثاني بعد أرسطو. انتشرت شروحاته في العالم الإسلامي، لكن المفاجأة أنها عبرت البحر إلى صقلية ثم إلى إيطاليا وفرنسا. في باريس كان الطلبة يدرسون الفلسفة من خلال شروح أفيرويس كما سموه باللاتينية، حتى أن الكنيسة اضطرت إلى إصدار قرار بمنع أفكاره سنة 1277 خوفاً من تغلغل العقل الرشدي في قلوب طلابها. لم تطوى الصفحة بعد، بل انقلبت لتكشف عن فصل أعظم. وفي هذه اللحظة الدرامية نحتاج عيناً مؤرخة تكشف لنا ما وراء السطور. فلنرحب بصوت يعرف خفايا الأندلس والمغرب ويمتلك مفاتيح الذاكرة، البروفيسورة منيرة الشرقي.

ابن رشد يعد من أبرز علماء الفلسفة في الغرب الإسلامي. ابن رشد جمع بين الدين والفلسفة، وكان لهذا الجمع أسبابا متعددة. أول تلك الأسباب هي ثقة ابن رشد الكبيرة بالعقل والبرهان، فكان يؤمن بأن العقل هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقود العقل إلى شيء يعارض الوحي، وكان مقتنعا بأن لا تعارض بين النصوص الدينية والفلسفة الأرسطية. السبب الثاني، وجد ابن رشد في فلسفة أرسطو منظومة عقلية قوية ومنطقية لا تضاهى، كما أيضا تأثر بمحاولة سابقيه من الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا، ولكنهم لم ينجحوا كل من الفارابي وابن سينا في التوثيق بين الدين والسياسة، فرأى نفسه أنه قادرا على تقديم مشروع أكثر انسجاما مما يجعل الفلسفة خادمة للشريعة. السبب الثالث هو البيئة السياسية في بدايته. ابن رشد كما هو معروف فقد عاش في ظل الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف، وأبو يعقوب يوسف كان محبا للعلم والفلسفة ومشجعا للنقاش الفكري، فوفر له الحماية والدعم ليكتب شروحاته الكبرى على أرسطو دون خوف. السبب الرابع هو شخصيته العلمية، شخصية ابن رشد العلمية والقضائية. فابن رشد كان فقيها قبل أن يكون فيلسوفا، وتدرج في مناصب القضاء، وهذا التدرج هذا الأمل في مناصب القضاء منحه معرفة عميقة للشريعة وطرق الاستدلال الفقهي، مما جعله واثقا من قدرته على التوفيق بين البرهان العقلي والنص الشرعي. السبب الخامس هو معرفته لطبقات الناس العلمية، فميز بين العامة الذين يكفيهم ظاهر النص الديني، وبين الخاصة فهم العلماء والفلاسفة الذين لهم أن يلجأوا إلى التأويل العقلي والفلسفي، مما جعله ينظر إلى أن الفلسفة مجالا للنخبة ولا يهدد إيمان العامة، وهذا أيضا منحه ثقة بأنه لا يهدم الدين بل يعمق. السبب السادس هو شجاعته الفكرية وصدق إيمانه، لأنه لم يسعى لمعارضة الدين، وإنما كان تنعا بأن مشروعه هو الدفاع عن الإسلام بعقلانية. اعتبر أن إهمال العقل هو الإضرار الحقيقي للدين، بينما استخدام الفلسفة يقوي العقل ويبرهن على صحة الدين ويعمقه. شروع ابن رشد لم تكن مجرد نقل أو تلخيص فلسفة أرسطو أو غيره من الفلاسفة، إنما كان مشروعا فلسفيا متميز، لذلك أثر على الفكر الأوروبي وانتقلت إلى الجامعات اللاتينية، مما جعلها مختلفة ومتميزة، وأصبح هو الجسر، نقلت كتابة أرسطو إلى اللاتينية وجعلتها هي أساس الفلسفة الأوروبية الحديثة.

لم يكن ابن رشد أسيرا لميدان واحد، كان فيلسوفا لكنه أيضا قاضيا يفصل في الخصومات، وطبيبا يعالج الأجساد، وفقيها يزن النصوص بميزان العقل. في الفقه ألف كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو من أدق كتب الفقه المقارن، إذ لا يكتفي بذكر الحكم بل يبحث في علته كاشفا العقل وراء النص. وفي الطب ألف موسوعته الكليات التي جمعت التشريح والعلاج والوقاية، وأصبحت مرجعا في جامعات أوروبا لقرون. كان ابن رشد مثالا نادرا على عقل يوازن بين الشرع والطب والفلسفة والقضاء في انسجام قلما عرفه التاريخ. هكذا كان ابن رشد عقلا يتوزع بين المنابر والعيادات، بين سطور الكتب وأروقة القضاء. لكن أي سر جعل هذا الرجل يجمع بين كل هذه العوالم دون أن يتناقض؟ لنستمع هنا إلى صوت الباحث والكاتب الأستاذ منصور الزغيبي.

حينما يكون الحديث عن ابن رشد لا نتحدث عن شخصية عادية في التاريخ، بل عن نموذج استثنائي جمع بين الفلسفة والطب والفقه معا في وقت كان التخصص في أحد هذه الميادين يكفي لصناعة مجد علمي. والسؤال المطروح هنا، ما الذي جعل ابن رشد يحافظ على مكانته كطبيب وفيلسوف معا رغم أن الجمع بينهما يكاد مستحيلا؟ لقد تميز ابن رشد أنه من متعدد المواهب، وأيضا استطاع إدارة مواهبه بذكاء باهر، وهو أخذ يعني طريقة العلماء الأولين في الجمع بين هذه العلوم. ومن المعلوم أن العلوم والمعارف متداخلة، والذي يرى يعني بعين واحدة ليس مثل الذي يرى بأكثر من عين. طبعا نجد أن يعني ابن رشد يعني هناك عوامل داخلية وخارجية شكلت شخصيته، شخصية هذا العالم المفكر الموسوعي، وأشير لذلك بشكل موجز. أولا يعني تميزه بالعقلية المنهجية، ابن رشد كان ينظر إلى المعرفة على أنها بناء واحد يقوم على العقل والمنطق. الفلسفة عنده ليست عالما منفصلا عن الطب، بل هي أداة لفهم الوجود، والطب بدوره علم لفهم الجسد. لهذا استطاع أن يضع لكل علم يعني أصول وقواعد عقلية تربطهما معا. ثانيا نجد أن البيئة العلمية والثقافية في الأندلس يعني كانت آنذاك بوتقة للعلوم، حيث الترجمة والنقاش الفلسفي والاحتكاك بين التراثين، التراث اليوناني والإسلامي. هذه البيئة ساعدت أن يجمع بين أكثر من مجال دون أن يشعر يعني بانفصال بينها. أيضا يعني أو ثالثا التميز بالقدرة يعني أو التوازن بين النظرة النظري بين النظرية والتطبيق. في الفلسفة كان يشرح ويعلق على أرسطو ويؤسس لفهم عقلي للكون والشرع. وفي الطب ألف كتابه الشهير الكليات في الطب الذي يعنى بالمبادئ العامة للطب. لاحظ هنا أنه لم يغرق في التفاصيل الطبية الجزئية، بل اختار الجانب الكلي، مما جعله يستثمر أدوات الفيلسوف في خدمة الطب. رابعا نجد المشروع الشخصي لابن رشد، هو لم يكن مجرد ناقل للعلوم، بل كان يعني يرى أن مهمة الفيلسوف والطبيب واحدة، البحث عن حقيقة. الطبيب يبحث عن الحقيقة في الجسد الإنساني ويكتشف علله، والفيلسوف يبحث عنها في الكون والعقل والوجود. هذا الوعي بالمقصد الأعلى للعلم جعله يدمج يعني بين المجالين وأكثر بذكاء وتميز. خامسا الإرث الذي تركه ابن رشد، ظل مرجعا في الفلسفة للعالم اللاتيني والأوروبي على مدار قرون طويلة، كما بقيت كتبه الطبية ذات أثر في المدارس الطبية. هذا الجامع يعني بين أثره في الشرق والغرب في الفكر والطب، جعله يحافظ على مكانته حتى بعد رحيله رحمه الله. وفي الختام أستطيع يعني أن أقول أن سر ابن رشد هو لم يتعامل مع الفلسفة والطب مثلا يعني كعالمين منفصلين، بل كوجهين لمعرفة واحدة، فهم الإنسان من الداخل عبر الطب، وفهمه من الخارج عبر الفلسفة. وهذا ما جعله نموذجا نادرا، بل ربما يعني آخر من جسد هذا الجمع على أكمل وجه في الحضارة الإسلامية

حين دوى صوت الغزالي في المشرق بكتابه تهافت الفلاسفة، بدا وكأن العقل الفلسفي في طريقه إلى الأفول، لكن ابن رشد لم يسكت، فأمسك قلمه ورد بكتابه الشهير تهافت التهافت ليعيد للفلسفة صوتها. في كتابه فصل المقال أعلنها صريحة: إن الشرع لا يعارض البرهان بل يدعو إليه. لقد أراد أن يقول: العقل هبة إلهية، والشرع لا يمكن أن يناقض العقل بل يتكامل معه. لكن هذه الجرأة أشعلت الغضب، رآه بعض الفقهاء زنديقا، واعتبره آخرون خطرا على العقيدة. حين خيم ظلام الغزالي على الفلسفة لم يختفي صوت ابن رشد، بل أضاء مدافعا عن العقل والشرع معا. لنستمع الآن إلى المهندس حمد الراشد، المفكر والباحث في الفلسفة وعضو جمعية الفلسفة السعودية، ليكشف لنا أعماق هذا الصدام بين العبقرية والسلطة الدينية.

0: يعتبر ابن رشد موسوعة معرفية في أكثر من مجال: القضاء، الطب، الفقه، المنطق، الفلسفة، بالإضافة إلى مجالات معرفية أخرى. تمكن ابن رشد من فهم وشرح فلسفة أرسطو في كافة المواضيع التي طرحها في الميتافيزيقا والمنطق والإلهيات والأخلاق والنفس. وتضمنت شروحات ابن رشد إضافات وتعليقات بفهم عميق واجتهاد، وليست مجرد نقل وترجمة حرفية، مع قدرة ابن رشد من منطق وتأويل عقلي ومحاولة الإجابة عن أسئلة حول فلسفة أرسطو. كتاب ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال يوضح بأنه رغم تمايز واختلاف مجال الدين عن مجال الفلسفة، إلا أن هناك تداخلا وعلاقة في المجالين، يبحثان عن الحقائق بطرق مختلفة، وكل منهما له دور وهدف، فلا تصادم أو تعارض بينهما. الحق لا يخالف الحق بل يشهد له. من ناحية، الدين يخاطب عامة الناس من خلال الوحي والنقل ببيان عرفاني لتبسيط تعاليم العقيدة والشريعة عن طريق تقديم مقاربات واجتهادات لكافة الناس. أما التفكير وطرق البحث في الفلسفة فهي لنخب فكرية تستند على العقل بتقديم الاستدلالات والبراهين العقلية وبحسب الفروقات بين الناس، إذ ليس كل الناس لديهم القدرة على التفكير الفلسفي والاستدلال العقلي، إلا أن دين الإسلام عقلاني ليس فيه كهنوت، ويحث على التفكر والعقل، فهو متاح لمن يستطيع، وليس في دين الإسلام تعصب وتسلط ومصادرة للعقل كما حدث لدى أباء الكنيسة واللاهوت المسيحي في أوروبا في القرون الوسطى. فالإسلام يعد العقل من النعم العظيمة والتي تميز الإنسان عن باقي الكائنات. الفلسفة تطابق الحكمة. تأثير ابن رشد انتقل إلى أوروبا حتى تشكل تيار الرشدية، وحاربه أباء الكنيسة واتهموا واضطهدوا كل من يتبناه من علماء وفلاسفة. ورغم ذلك هناك بأوروبا الوسطى من الفلاسفة المستقلين من أخذ بما طرحه ابن رشد، مثل توماس الأكويني لابن رشد حوارات وبراهين وجدل، إلا أنه بالمجمل المختصر يرد ابن رشد على اتهامات الغزالي بمنهجية فلسفية، حيث يبين نقاط الضعف في تهافت الغزالي. وأهم تلك النقاط التي بينها ابن رشد في رده على الغزالي: تناقض الغزالي في تأرجح بين سلامة مبادئ وما يناقضها. ثانيا، وقوع الغزالي في السفسطة باتباع زخرفة الكلام والألفاظ دون أدلة، وهو نهج يختلف عن الفلسفة، كما أن أفلاطون بنفسه رد على السفسطيين. ثالثا، يعتمد الغزالي في اتهاماته على بيان خطابي بدلا من أدلة وبراهين عقلية تستند عليها الفلسفة في مسائل خاصة كالتي تناولها. رابعا، يستخدم الغزالي علم الكلام وما فيه من حجج كلامية كانت في سياقات ليست فلسفية خالصة. خامسا، لدى الغزالي تأويل قائم على الظن لا يبرر له ما قدمه من أحكام تكفيرية، لأن المسائل الميتافيزيقية ومن ضمنها الإلهيات تحتاج في فهمها إلى حجج عقلية، وإن لم تكن قطعية إلا أنها تؤيد اختلاف التفكير فيها وإعمال العقل في البحث عن حقائقها، وليس إلى تأويلات ظنية تعطي ترجيحات عديدة ليست متماثلة في الحجة. في التفصيل النوعي للمسائل التي قدمها الغزالي نجد اختلافا بين الفلاسفة أنفسهم والذين كفرهم الغزالي وهم مسلمون ولديهم نفس المبادئ، إلا أنهم اختلفوا في طرحهم وإن كانوا متفقين في أسس تلك المسائل.
1: بوفاة الخليفة أبي يعقوب وصعود ابنه أبي يوسف تبدل الحال. بضغط من فقهاء البلاط وحسد المناوئين صدر الحكم نفي ابن رشد إلى بلدة اليوسانة مع حرق كتبه. في المنفى عاش وحيدا محاصرا بالريبة، حتى أن بعض العامة ثاروا عليه حين دخل مسجدا للصلاة. كان أعظم عقل في الأندلس منبوذا في بيته. في عام 595 للهجرة، 1198 للميلاد، رحل ابن رشد عن عمر ناهز 72 عاما، لكن موته لم يكن نهاية بل بداية جديدة. في باريس وأكسفورد وبولونيا ظل اسمه يتردد، وظلت شروحاته تدرس لقرون. لقد وقف التاريخ عند أربعة أعمدة: أرسطو وابن رشد وتوما الأكويني وكانت. ومع ابن رشد انتهت الفلسفة العربية في القرون الوسطى، لكنها بدأت حياة أخرى في أوروبا. من قرطبة إلى باريس، من النفي إلى الخلود، ظل ابن رشد يؤمن أن العقل ليس خصما للشرع بل قرينة. كان فيلسوفا وطبيبا وقاضيا، لكنه قبل كل شيء كان عاشقا للحق.

العالم والفيلسوف ابن رشد من إنتاج إذاعة الرياض ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرين بالتعاون المشترك بين اتحاد إذاعات الدول العربية والكوبي أم. إعداد مشاري المسعودي، تقديم خالد الشهوان، إخراج منور البريك.

مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وحمس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أتيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك؟ من لي سواك يرى قلبي ويسمعه، كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن مرتقبي. وانظر لحالي، انظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد الله من أحدي؟ مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء جديد يجمعنا مع موجز الدعاء، نرجو لكم كل خير. اللهم إني أستغفرك لما قدمت، وأستغفرك لما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا رب، إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه. إني أستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطني به ما ليس لك به رضا. اللهم إني أستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل فيما أشتبه علي وهو عندك محرم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك. اللهم إني أستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك، ولا ينجي منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك، ولا ينجي منها إلا عفوك، وأنت القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

أستغفرك لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في سواد الليل وبياض النهار وفي فلأ وملأ قولا وفعلا، وأنت ناظر إلي إذا كتمتها وترى ما أتيتها وأترى ما بي من عصيان، وأنت الكريم وأنت الحنان وأنت غافر الذنوب، فأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في أناء الليل وأطراف النهار وتركتها سهوا وغفلة خطأ وتهاونا، فاغفر لي يا رب لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الملك، سبحانك يا رب العالمين، وأنت أنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم يا رب.

يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا سميع، يا تواب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من أنت أقرب إلي من حبل الوريد، يا من تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من أمري، يا رب. أسألك مسألة المساكين، وأخضع إليك خضوع الضعفاء، وأبتهل إليك ابتهال الأذلاء، وأدعوك دعاء العصاة المذنبين، أدعوك دعاء من كثرت ذنوبه، أدعوك دعاء من عظمت مصيبته، أدعوك دعاء من قلت حيلته، أدعوك دعاء من أغرقته المعاصي، أدعوك دعاء من تاه في الظلمات، أدعوك دعاء من عرف أنك أنت الغفور الودود الحبيب القريب، ووقفت بين يديك وطرقت بابك وناديتك يا الله اغفر لي يا رب.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، سرها وعلانيتها، أولها وأخيرها، جدها وهزلها، ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم تب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ربي إنك بي راحم، لا تعذبني فإنك علي قادر. ربي لا تعذبني وأنا أدعوك، ولا تضيعني وأنا أرجوك. ربي اغفر لي كل الكبائر، ربي اغفر لي عقوق الوالدين، ربي اغفر لي كل الذنوب والمعاصي، ربي اغفر لي ولمن ظلمت، ربي اغفر لي وقد أخطأت في حقك يا رب. ربي اغفر لي من أذنب في الليل والنهار، ربي اغفر لي نعما أنعمت بها علي واستعملتها في غضبك. يا ويحي إن لم تغفر لي، وأنت القريب وأنت المجيب. وإذا

إلهي، إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي على نفسي لم أجعل لك ولدا ولا شريكا ولا ندا ولا كفؤا، فإن تعذب فعدل وإن تعفو فإنك أنت العزيز الحكيم. إلهي، أحب طاعتك وإن قصرت فيها، وأكره معصيتك وإن أكثرت منها، فتفضل علي بالجنة يا رب وإن لم أكن أهلا لها، وخلصني من النار وإن استوجبتها. يا إلهي، لو وصلت ذنوبي إلى السماء وخرقت النجوم أو بلغت أسفل الثرى، ما ردني اليأس عن توقع غفرانك، ولا صرفني القنوط عن ابتغاء رضوانك، لأنك يا رب القريب، لأنك يا رب الحبيب. اللهم إني أشكو إليك جسدا غذي بنعمتك ثم عصاك. اللهم إني أشكو إليك لسانا نطق بأمرك ثم اغتاب. اللهم إني أشكو إليك عينا نظرت بأمرك ثم نظرت للحرام. اللهم إني أشكو إليك قلبا خلقته ثم غفل عنك ونسيك. اللهم إني أشكو إليك قلبي يا رب، وأشكو إليك عقلي أنعمت به علي ثم نسيك. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي. يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إني أسألك توبة الآن، توبة قبل الموت.

اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب وغش وخديعة، وأتوب إليك فتب علي من كل غفلات الليل والنهار، وأتوب عليك فتب علي من كل الذنوب والأوزار، وأتوب عليك وأنت تسمع كلامي وترى مكاني، وأنت أعلم من عبادك بحالي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، فارحمني واغفر لي يا رب، وارحمني واغفر لي يا رب، وارحمني واغفر لي يا الله. يا من تقبل التائبين، ليس لي رب سواك، يا غفور يا رحيم، ليس لي رب سواك. يا رب انقطع الرجاء إلا منك، يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك، يا رب فلا تطردني من رحمتك ولا تغلق علي بابك، يا الله يا مجيب الدعاء.

أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى لقاء قريب إن شاء الله. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعملي الطريق. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع نتمناها باش تكون آمنة خاصة على مختلف شبكة الطرقات. بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في الأسبوع المغلق وفي كل الامتحانات، إن شاء الله يا ربي ديما النجاح حليفكم جميعا. مرحبا بكم في عالم التندانس، عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني وعالم السلامة المرورية. احنا علينا الماركات الجديدة، علينا الأخبار الجديدة المتعلقة بالسيارات بالطبيعة، وانتم عليكم كان الاختيار، وبرنامجنا دائما يبقى في خدمة السادة المستمعين وفي خدمة أصحاب السيارات. جملة من الأركان، جملة من المواضيع مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين لرفقونا أسبوعيا في برنامج كهربتي. بتبيع معنا المعلومة القيمة، المعلومة الجديدة في عالم السيارات. الركن الأول اللي تعودتوا به زوز سيارات في الميزان، زوز علامات تجارية. اليوم مش نحكوا على رونو كليو 6، جديد جديد في الرونو كليو بعد الترواه وبعد الدو والترواه والكاب والسانك. اليوم مش نحكوا على الكليو 6.0 تيسيو افيك بوات فيتيس مانويل، سعرها 66 مليون و950 من العلامات التجارية اللي نجحت برشا خاصة في تونس. السيارة الثانية زادة سيارة مهمة جدا، سيارة معناها تلقى في رواج كبير في أسواقنا التونسية وضجة كبيرة قاعدة تعمل فيها السيارة دي في تونس، السيتروان سيتروا 1.2 لتر. سيتروا من أحسن السيارات زادة من حيث السعر ومن حيث زادة الرفاهية والتندوس، ومن الماركات اللي تأخذ في شهرة كبيرة. سعرها 59 مليون و900، راوي إذا كان لقوا كهربا ب 59 مليون و900 وكهربا ب 66 مليون و950، راي تتسمى أسعار في المتناول نظرا للارتفاع الكبير لأسعار السيارات. ندخل بعد ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك العادة، الصيانة والمراقبة اليومية والدورية للعربات. كيف نقدم لكم الحلول للأعطاب الفجائية المستعصية في ميكانيك وكهرباء السيارات. ركن أوتوفيزيت نحكو على خدمات مراكز الفحص الفني والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو ترانسبور قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات الكبيرة الموجودة يومين. واليوم مش تعطوكم تعرفوا أنه اليوم زاد شعارنا عيد آمن على الطريق، مش نعطوا اليوم البلاغ اللي صدر خاصة يهم النقل سيارات اللواج اللي مش تولي تخدم على كامل تراب الجمهورية من أجل تأمين عودة أبنائنا التلاميذ والطلبة والعمال والموظفين الكل لمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد آمن على مختلف شبكة الطرقات. ركن أوتو أسيرونس اللي نحكو على خدمات شركات التأمين والإشكاليات المطروحة. ما تنساوش الأخبار المتفرقة من هنا وهناك واللي عندها علاقة كبيرة بعالم السيارات. ما تقريب الركن هذا يهم برشا، لأنه كل الأخبار الجديدة اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع نحاولوا أن نلقوا قيد ونعطوا هيكم الكل باش نعطوكم كل جديد جديد في عالم السيارات. بطبيعة سمعتنا الأولى ركزوا على تدخل السادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700، ومرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. سمعتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة، لأنه بالحقيقة توصلنا برشا برشا برشا أسئلة ويلزمنا نلقوا الوقت باش نجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا على التليفون وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد ذاك يجيكم ركن على الطريق، اليوم باش نحكوا عن الزيارات أو المعاينات الفنية الميدانية اللي قام بها المرصد الوطني للمرور لبعض معتمديات ولاية الكيف للوقوف على الإشكاليات المطروحة في منظومة السلامة المرورية، وين وصلت المعاينات هذه ومدى تطبيق هذه القرارات المنبثقة على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. وطبيعة نجي إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. وتعرفوا اليوم عندكم برشا جوائز، اخترنا لكم برشا جوائز. علاش؟ على خاطر عيد ونحبوا نفرحوا بالمستمعين بتاعنا الكل. هاي الجوائز تبدأ، الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء قصر إناس للأفراح. جبت لكم اليوم أوفر سبيسيال لكل أفراحكم ومصراتكم ومناسباتكم. قصر إناس للأفراح، عنوان الهدوء والرفاهية والاستمتاع والراحة، قصر إناس.

وقت تقريبا ترتحك بين 200 و 300 دينار. فوق من هذا شو تزيدك؟ تزيدك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية تقريبا 150 دينار أخرى على 200 هذيك، باش تجي جائزة كبيرة لكل من يرغب في الحصول على بيرمي. يبدأ صح الخطوة الأولى هي التكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود، وبعد تجي الخطوة الثانية هو تعليم السياقة الفعلية. مدرسة يصبح جر موجودة بجنبنا بجانب مقر الإذاعة الجوي بكيف شارع المجسلين. نفس الجائزة لمستمعينا في جندوبة، مدرسة سليم هادي بجندوبة زاد هي تقدم لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. يعني بتسمعينا في جندوبة الكل ما غير ما تتنقلوا الكيف تجموا تاخذوا الكود وانتم في جندوبة ما غير ما تدفعوا حتى مليم في ساعات التكوين، ربحوكم 200-250 دينار. كيما تنجموا زادة راو في سليانة وباجة تنجموا تتكونوا عن بعد، مدرسة سليم هادي توفر لكم التعليم عن بعد ما غير ما تتنقلوا الجندوبة باش تاخذوا الكود. لينفو لاين 22-350-888 22-350-888. كيما تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول. الجائزة الثالثة الرابعة حقيبة السلامة المرورية، هي اللي تصلح تكون موجودة في كل كهرباء، هذه تقريبا سعرها 100 دينار نهدوها للمستمعين باش تكون موجودة في السيارات نتاعكم وتستعملوها اونكا تاع بان، والا تاع القدر له حادث مرور بسيط ولا تعثر على حادث مرور باش تقدم الاسعافات الاولية. الحقيبة ذي مجهزة بكل ما تستحقوه في هذه الحالات. اربع جوائز اليوم في انتظار السادة المستمعين، حظ سعيد للجميع. نبدو بالنغم كالعادة وبعد نستقبلوا الفنيين والتقنيين والخبراء امتعنا في برنامج كرانتي.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين الله سمعكم هذا اللقاء وجد التحية لكم الكل تحقتوا بنا على موجات راديو كيف 10:17 اللقاء نتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل التحية تصلكم من برنامج كربتي. رحب بكامل الفريق اللي حاضر معكم اليوم. على يميني سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات. مرحبا سي سمير.
1: مرحبا بكم ونشرف انت نهاركم طيب.
0: مرحبا سي محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة.
2: مرحبا بك صديق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي استاذ وخبير ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم الشادي الجمعية الوطنية للسلامة المرورية. مرحبا بك.
4: مرحبا وصباح الخير الناس الكل.
0: مرحبا بسي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا.
5: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور.
0: مرحبا بكم الكل منورين. الناس كلها حاضرة اليوم. الناس كلها في استعداد مع المستمعين باش نحاولوا أنه نقدموا المعلومة الجيدة المعلومة المفيدة لكل أصدقائنا المستمعين باعتبار برنامجها القديمة برنامج خدماتي بالأساس. الركن الأول اللي تعودنا به كالعادة زوز سيارات في الميزان. اليوم اخترناكم والله أنا الحقيقة زوز سيارات يعجبوني برشا. الرونو كليو سيرتو توا زاد خرجت السيس توا كما قلت تطور من الدول للتروا للكاتل السانك هما باهين فما بالك السيس توا والستروان ستروا اللي زاد عامل ضجه كبيره توا في تونس. علاش عاملين ضجه؟ لانه السعر نتاعهم يعتبر سعر معقول. خلينا معاك منظر السياره اللي اخترتها لنا اليوم سي منظر. اي
5: سي توفيق السياره اللي اخترناها اليوم هي رونو كليو 1.0 لتر تي سي يو 100 بواد فيتيس مانويل.
0: شنو التي سي يو هذه؟ صح
5: هذه انجكسيون تيربو.
0: تيربو اي باه
5: باه. البواد فيتيس تاعها مانويل. باه. بالنسبه للموتوريزاسيون نبداو بها هي لان اهم حاجه عندنا.
0: اي
5: الموتور نتاعها 3 سيلندر ايسونس بويسونس فيسكال 6 شيفو البويسونس شيفو دير 100
0: معناها فيها تيربو معناها.
5: اي هذه فيها تيربو.
0: باه.
5: بالنسبة للبوسانس الكوبل نتاعها 160 نيوتن متر في 2000 تور بار مينوت. السيلندري نتاعها 100 سنتيمتر كيوب. بالنسبة للديمونسيون تقريبا هي والسيتروا كيف كيف بالنسبة للطول والارتفاع والعرض. هذه أزيد شوية في الكفر.
0: الكفر
5: ماكسيمال نتاعها 1069 لتر الأخرى أقل. بالنسبه للكونسوماسيون بالنسبه للموتورات الاثنين كيف كيف تقريبا كونسوماسيون ميكس 5.7 والاخرى كيف كيف ظهر لي 5 تقريبا. بالنسبه للسياره هذه تو موجوده ديسپونبل عندنا الكاروسيري هذه تاعها سيتادين فهمتني نمبر دو بلاس 5 كما العاده نمبر دو على لهنا نمبر دو بورت 5 على خاطر المالكي. علاش قلت لك الكوفر كبير مالكي تحلو ديريكت تلقى ظهر الكراسي باين لك معناها يصبر
0: باه. منظر خلينا نسالك الحب ماذا بينا نتفاعلوا مع بعضنا. شو الفرق بين الكليو 5 اللي كانت وتو 6؟ شو الفرق بين الكات و 5؟ ثم تطور على مستوى التكنولوجيا جديده على مستوى والا غيروا في بعض الاشياء وحافظوا على بعض الاشياء في الكهرباء؟
5: شوف من الكليو شيبي وانت تبدا طالع كليو 4 كليو 3 كليو 4 وكليو 5 وكليو 6 هو في الواقع راهم يقولوا يسموا فيهم كليو 3 وكليو 6 ما فماش التسميات هذه يبقى الكليو. لكن نقولوا نحن موديل 2010 موديل 2015 موديل كذا احنا اللي سميناهم كليو 4 وكليو كليو باش نعرفوا.
0: صحيح صحيح باش نفرقوا بيناتهم
5: فين في التصميم. التصميم الهيكل اول حاجه التصميم الخارجي يتبدل من الكليو. شوف من الشيبي كيف يشكل اللي طلع لي الكليو الكليو 3 الكليو 2 الكليو 4 ديما عندك التصميم الخارجي يفرق على
0: التكنولوجيا. خلص في سؤال فني ونعرف انت تحب ديما الكهرباء بالكات سيلندر هذه 3 سيلندر
5: لكن هو فيها تيربو فما فما فما فما تكنولوجيا جديده على مستوى المحرك يعطيك الاداء. كنت باش كان المحرك يتكلف في البري دو ريفيان نتاعو يتكلف كيما نقولوا المحرك راهو فيه نحن دي ماتريو الفونت هذيك. كنت باش تعمل كات سيلندر او نصغر في لي سيلندر في الفوليم ونعمل بريسيون كنا نخدموا اتموسفيريك تو باش نعملوا سور بريسيون باش ندخلوا تيربو انا نربحوا شويه ماتير بريمير في المحرك ونعملوا تكنولوجيا جديده باش تعمل لنا الاداء المحرك يكون جيد
0: ونحافظوا على البيئه زاد
5: ونحافظوا صحيت ونحافظوا على البيئه خاطر على قد ما تقوي في المحرك على قد ما يكون الاحتراق خير واحسن.
0: معناها كليما اون جينيرال شنو تنجم تقول على الكهرباء هذه؟
5: انا اون جينيرال انا كريتهم لزوز الصباح وتعاملت معاهم لزوز هو اللي يحب اللي يحب الكليو ويحب السيتوا هو نعطيك انا حاجه اول حاجه هو يحبوهم اكثر العنصر النسائي فهمتي لانهم صغار وكذا
0: مزيانين ديزاين حلو صغيرين
5: اما الكليو الكليو تو هذه هي افضل من السيتوا افضل من السيتوا ليش
0: خلي او شكل تعطينا علاش افضل السيتوا خير
5: لعل
0: شكل عنده راي العكسي هاي
5: هاي ها باش نعطيك علاش افضل باش نعطيك علاش افضل السيتوا هي من حيث الراحه خير لكن من حيث الاداء المحرك ومن حيث السرعه ومن حيث
0: الكليو تولي افضل
5: تولي الكليو افضل الكليو افضل افضل انا قلت لك اول حاجه الحجم تاع الكوفر يز اكثر في الكونسوماسيون كيف كيف الاخرى برك هذه سي شوفوا الاخرى كتشوفوا
0: باه باه هذه هي الفكره اللي خذيناها على كليو 6 كما سموها احنا في تونس كليو 6 يا سي يعطيك الصحه سي منظر نطلبوك وقت اللي نحتاجوك ان شاء الله هاي
5: هاي,
0: هاي. سي شاكر هذا اللي حكاها على الكليو شنو رايك انت في السيتوا زاد انا حاسس مريت السيتوا عامله ضجه كبيره في تونس وثم اقبال كبير خاصه ب 59 مليون و900
3: هي سي توفيق كي نلاحظوا نلخصوا نحن في حكايه الكره بصفه عامه الكهرباء مثلا الكليو 1 والكليو 2 ومن بعد حتى الكليو 6 راهم توا يلعبوا ياسر على الماتير الصنع نتاعها الخارجي والا حتى الداخلي راهو كله الومنيوم كله بلاستيك دونك البوا نتاع الكهرباء في حد ذاتها ولات خفيفه برشا بخلاف انه زادوا كان التكنولوجيا الالكترونيه معناها برشا ولا فيها الكترونيك ونقص ياسر البوا
0: باه
3: وحاجه اخرى راهي السيارات هذه اللي نشوف فيها واللي نتعاملوا بها راهي ما تتخيلهاش باش تمشي تمشينا باللي هي بالتربو وبالتسيو والكوبلة ضعيفة باش تمشينا 400 ألف ولا 500 ألف كالسيارات القديمة متاعنا في الفولكسفاجن
0: حسرة
3: هذه راهي
0: هي سيارة مستهلكة باش تعمل الحل
3: بالضبط هذه هي سيارة مستهلكة وين يوصل عمر معين طيش وجيب سيارة كهرباء أخرى
0: باش عطينا فكرة صغيرة على السيتوا
3: هذه على السيتوا ديما نلاحظوا أن السيتوا بصفة عامة شنو عندها زينه خاصه به هو طابلو دوبار عندها طابلو دوبار مميز جدا لانه الاغلبيه في لافيشير تلقى برسك في البولار في البربريس عندها هذه الخاصيه ديما في
0: حتى في الكليو ثمك طابلو نيميريك
3: هذاك نيميريك
0: حتى ثم بان تكتب لك كل شيء في الطابلو
3: اما السيتروان بصفه عامه ديما خاصيه معينه انه ديما تحس في من كي تطلع في كهرباء تحس افيشاج ممتاز
0: مضخمة
3: برشا ومضخمه برشا الواحد بخلاف انه السيتروان والواحد ما تبعدش برشا على الواحد هذه تروان 1.2 بلس نفس الخمسه مقاعد وخمسه ابواب وثلاث استيوانات كيف الواحد انرجيسونس الكوبل كي تتقارنها كسياره نتاع وسط بلاد
0: نسائيه
3: وعلاش لانه نتاع وصل وجيب الكوبل نتاعها 118 نيوتن متر
0: تربو هذه ولا ساعه تربو
3: تروا سيلندر وسيلندر ضعيف زاد 1199
0: مش تعبيه كبيره مش
3: لا مش تعبيه
0: تعال صغيره
3: تعال صغيره وصل جيب بارابور السوم نتاعها نلقاها
0: 59
3: مليون
0: 60
3: مليون
0: 60
3: مليون تحس كهرباء نتاع ماهيش تاع عائله ماهيش نتاع مسافات طويله حسبنا رأيي الخاص الحجم نتاعها واضح معناها اللونغور 4 متر واللارجور 1.7 والهوتور 1.5 يعني الكونسوماسيون 4.7 في الاكسترا ايربان
0: باهي ثلاث سلندر معروفه ما تستهلكش
3: بعدها دونك توسيكي
0: العائله
3: توسيكي معناها كونفور راهو توا
0: لي زوبسيون كل
3: فيها السيارات الجديده بصفه عامه هو يركزوا ياسر على لي زوبسيون على توسكي كونفور
0: باه سي سمير كليما على مش نسلك انا من الناحيه الفنيه يعني ميكانيكما
4: كي
0: تجيك كهربك اليوم منه وتجيك من السيتروا منه
4: مع كامل احتراماتي للزملاء بالنسبه للكهرب تروا سيلندر كما كان يحكي سي برومي
0: ايه؟
4: رغم منقصين من كل شيء
0: اه؟
4: وراهي ما فنتي بون نحكوا منطلق فنتي نسكنوا في الكافر
0: ايه؟
4: في السعاده
0: ايه؟
4: راهي ما تعيشش
0: ايه؟ لا نحكوا بصفه عامه الكافر ربما
4: ايه؟
0: تنجم في جندوبه تنجح
4: تنجم
0: في سلاله تنجح
4: ما تعطيكش ما تعطيكش الكيلومتراج فنتي ايه؟ المعين اللي مش تعطيهولنا فنتي يتحل الموتور في 800 اي في 8000 فنتي
0: ايه؟
4: يتحل في المليون ويتحل لا والله ما عاد
0: يا حسره ما عادش لا ما عادش
4: وصلت فنتي سي توفيق تتحل في 40000 60000 كيلومتر توصل تحل الكهرباء
0: منها في عامين
4: عام سيدي حتى اقل فهمتني تروى سيلاندر اخوي بصفه عامه اخوي ما
0: اذا كان معاهم تربو ما يخوفوش من غير تربو
4: سي توفيق تربون من غير تربو فهمتي راهم فهمتي ضم مجعولين مجعولين باش فهمتي باش يقهر واكل فهمتي ياكل مليون راجع قلتي هذا كوبيس كونسومابل فهمتي باش
0: تبدل معناها انت تراوى انه كات سيلاندر خير
4: كات تلقى فنتي الموتور روبيستر فنتي الفني يعرف الموتور روبيستر تلقاها فنتي ستابيزاسيون في الكياس صلي على النبي تلقاها فنتي كونسوماسيون باهية تلقى تحس بروحك في كهرباء
0: باهي هذا هو انت مع الراي نتاع سمير ولو اني نعرف كيف تدافع مع تروا سيلاندر
6: ندافع على تروا سيلاندر في حالة واحدة وقت كنرجعوا لتروا سيلاندر القديمة بالشين الحديد مش بالشين كربون اللي مولود توا اللي هي كما قال سي سمير في ال 40 نفس تحل لانها المشكله فاك الشين الكربون هذيك اللي تسيب الوحده نتاعها اللي فيبر نتاعها وهي اللي تكون سبب في مونك دو غريساج هذاكم هما الاسباب المشاكل اللي عامل الموتور تذكر الكرهب الياريس قبل تروا سيلاندر بالشين نتاعها الحديد ماشي المشاكل اللي حتى في الكرهب تروا سيلاندر للاسياتيك ما تلقاش المشاكل نتاع الموتورات هذه ما تلقى المشاكل هذه كان في الكراب الاوروبيان نظام اللي تروا سيلاندر اللي يخدموا بالشين كربون اللي هي كارثه وكارثه كبيره
0: هي الالمان كلها تخدم بتروا سيلاندر
6: هي شوف انت المحركات
0: يحطوا لك تربو
6: انت شوف قبل
0: يحطوا لك سي شوفو
6: انت قبل مش مشكلة سي شوفو ديما مشكلة سي شوفو هذاك سي شوفو راهو سي شوفو فيسكال باش تخلص بيه قباده ديما نحكوا على شوفو دين ونحكوا على الكوبل هذاما الاثنين
0: هم يا واش شوفو دين تلقاه 117 118 وهي تروا سيلاندر
6: تروا سيلاندر التربو قواها لكن التربو وقتاش الكهرباء وقتاش نعرفوها وبيستو باهي وتعاشرنا بالكذا وقت كنفوتوا بها ال 100000 وما ثماش مشاكل وما تقص الزيت تو كما قال سي سمير في 40000 تحل الموتور لانه مادام ما ثماش غريساج الموتور شنو اللي فيه مونك دو غريساج
0: اي حسيت كي بديت بدلت راي
6: ما حسيت
0: خاطر قبل
6: الشين حديد
0: قبل الشغل يقول لي وقت تبدا تروا سيلاندر وفيها تربو ما تخافش منها
6: الشين حديد الشين حديد
2: بالنسبه هما رونو سيتروان صناعة قديمة ومعروفة وما يخذ رواج كبير في العالم بالنسبة كانت قبل الصناعة نتاعهم يعني صيانة بالقداء توا ولت الصناعة نتاع السيارات التجارية التسويق وبس عندها محدد
0: عمر كل شيء تبدل في الكراهة كل شيء تبدل
2: يعني ولت الصناعة تجارية
0: تجاري
2: ما عادش نتاع كيما التكنيس المعروف
7: خلاص لا سي توفيق إضافة بركة صغيرة واحد راهو ثم ناس خدمت باللواجات اللي قبل الفولكسفاجن راهو يوصل ب 800000 حل باش حل بعد باش حل الموتور
2: من
0: الوقت
2: لحظه عندي سيتروان ما بدلت الموتور في مليون واش
4: ولا
6: شوفي كيما برك سالت سؤال على التيسي باش الناس كل
0: الوقت يضغط
6: اللي هي التي تيربو
7: تيربو
6: والسي هي كنترول هو يحكي على الكنترول تاع كل ما هو هو كل ما هو اسانس وكل هذيك هي تحكي على نوعيه الكربيرون اللي هو اوروسيس برك هذا مهم
0: يعطيك الصح اي ومضت كربتي ونبدا نستقبلوا التليفونات على 78 227 160 والا 78 227 700
8: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا احتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكهف

0: نبدأ نستقبل المكالمات الهاتفية على 78-227-60 لغل بالنقاش حاد داخل الاستوديو على طرواس سيلاندر وتربو تربو طلعت أنا حساباتي ظل حتى بطلع صحيح حساباتي طلعت غلط. هاي ناخذ التليفون لولاني معنا. ألو عسلامة. ألو
1: مرحبا أخوي.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: لاباس
0: يعيش خويا. مرحبا شكون معنا؟
1: بالله انا على مقريزي كابين ولادك
0: كيف هاي وين بلاصه؟
1: انا على الطويرف.
0: الطويرف هاي
1: خويا شكينا جرينا مشينا ومشينا لوزارة النقل رجعت للولاية مشينا للولاية قاعدين يرقدوا في الدكتور وما صار شيء في الحكاية
0: هذي. هذي الخط بين الطويرف وبين جندوبة؟
1: جندوبة
0: هاي طويرف جندوبة هاي النقل الريفي طويرف وجندوبة هاي ديجا هاي ديجا هبط لكم السيد المدير الجهوي والنقل عنده مدة غادي وعمل معاينة غادي لبعض التجاوزات الموجودة في النقل الريفي في الطريق هذاك. اي معناها انت تسال على وقتاش الرخص بتاع النقل الريفي هكا بتاع التمديد
1: المجتمع شنوش بالتنزيل تنزيل منو اضم عنا رخص
0: هي.
1: واحد حاط الصعصاع وحاط الولجة
0: هاي
1: ريت الزوج نقاط عظومة بشات سلومد المعتمد بشات رئيس مركز عمرها ما دخلوا لها وعمرها ما مشوا لها الولجة دي والصاصة يستغلوا لها في نقطة الطوير وجندوب
0: عاود البلاصة شو اسمها؟
1: وحد عاملين الصعصاع والولجة
0: الولجة والصعصاع
1: والولجة ومخر عامل الولجة عظوم الزوج نقاط عمرها ما دخلوا لها وعمرها ما مشوا لها
0: به واضح واضح كيفاش خويا
1: شنو نحنا
2: اخوي زياد اخوي زياد انت تحب ليهم التمديد هذاما الولجه والنظام زوز النقاط
1: هذوما عاملين الولجه والاخرى عامل الصفاء ويستغلوا بها في نقطه الطوير وجندوب
2: اي ما يستغلوها كان اللي عنده في بطاقه الاستغلال
0: جابوا بعد خزير
1: طيب لا هو التربيه شدوا الامن عاود شدوا الامن اظن ديما الحكايه هي وما صار فيها شيء عايشين جلسه في جوا نستنوا في جوا واش ماشي يصير
0: واضح تو نجاوبوك سيدي يعطيك الصحه على التدخل نتاعك وعلى السؤال نتاعك تو نجاوبوك بعد شويه نشوفوا مكالمه اخرى. الو عسلامه.
3: الو عسلامه يا سي توفيق.
0: مرحبا يا سي عبد الستار مرحبا بيك
3: يعيشك تحياتي ليك وتحيه للخبراء اللي معاك ونقول لكم عيدكم مبارك مسبقا عيد كبير وان شاء الله مبارك علينا وعلى دولتنا
0: ان شاء الله كل عام وكل الناس كله بخير ان شاء الله.
3: عندي زوجة اسئله باختصار سؤالي شنو الاضرار اللي تقع للسياره اللي تصب في المازوت والليسانس المهرب اللي في نبادنا ذا نحب نفهم وخاصة ساعات نشوف سيارات نتاع نقل الريزي واللواجات هذوما راهم غاليين ب 140 مليون 130 مليون نحب نشوف شنو الأضرار بنزين في وعاء بلاستيكي ويحطوا صاحب السيارة في المان من تالي هزوا صاحبه أمطان ولا حاجة معناها هنا زوج أسئلة كي يشوفوا الأمن في الطريق هل يعاقبوا عليه نعم أم لا؟ اثنين مثلا السيارة هذيك اتحرقت وبعد معناها في وقت الأمن يعمل الأبحاث نتاعو يقول السبب راهو معناها خاطر فيها إيسونس محطوط في الوعاء من تالي تعطيه الفلوس من بعد الأضرار ولا لا؟
0: واضح واضح واضح شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا ليك. ثلاثة أسئلة واضحين. سؤال الأضرار اللي سببها الوقود الغير قانوني، البنزين في وعاء بلاستيكي هل هو قانوني نهزوه في الكهرباء ولا لا؟ وكي يقع لقدر الله حريق بسبب هذا الوقود هل ثم تعويض من التأمين ولا لا؟ ثلاثة أسئلة تنجاوبوا إن شاء الله بعد شوية. عصام الدين دشراوي خبيرنا في التأمين يلتحق بنا ونجاوب على الأسئلة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
4: ألو
0: عسلامة مرحبا. صباح
4: الخير سي توفيق.
0: مرحبا أختي عسلامة.
4: يعيش بارك الله فيك ربي. سي توفيق حبيت زوج اسئله لو تسمح.
0: تفضل تفضل تفضل.
4: نقل الريفي عبيده الكيف.
0: عبيده الكيف اي
4: ماهوش موجود كهربا واحده اهو نقل واحد
0: كهربا واحده عبيده الكيف
4: كهربا واحده وكلهم يخدموا بوليفه
0: يحبسوا في بوليفه ما يكملوش القدام
4: ما يكملوش وكلهم مكتوب البلايك نتاعهم كلهم مكتوبه فيها عبيده
0: اي واضح اي
4: ابيده بنزي بالاحمر غد عيار فهمتني
0: اي
4: هذيك معناتها كهرباء واحده وانت تعرف لو
0: نعرف
4: الجهماني تعرف ان السكين موجوده
0: نعرف وقعت حمله تحسيسيه ثم والناس كل خدمه العبيده نهارتهم بعد رجعت كل كما كانت هذه التجاوزات استاذ خضيري تو جاوبنا عليها. هذا السؤال الاول.
4: السؤال الثاني سي توفيق، نحن معناتها ملاجئ بالاحمر قريه كبيره، وانت تعرف اذا كانت تعدل الدهماني ما عدوش لنا الانترنت وموجود راهو الحلاق موجود.
0: هذا خطيني، هذا خطيني السؤال هذا، هذا خطيني. احنا نجاوبوا كان على اللي يهم الطرقات والنقل وكل شيء. السؤال هذا
4: توفيق لو تعطيني وانا والموضوع اللي نجم البرنامج اللي نجم نشارك فيه في البرنامج.
0: ثم برامج اخرى في ذات كيف مهتمه بمشاغل المواطن تنجم تتصل بهم وتعطيهم الاشكاليات هذه. شكرا لك اختي يعطيك الصحه، نجاوبك على الجزء الاول اللي اعطيتيهولنا السؤال هذا. نشوفوا مكالمه اخرى. الو
5: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، على السلامه.
5: تحياتي للتوفيق والجماعه اللي معاك.
0: يعيشك، مرحبا بك سيدي. شكون معايا؟
5: الله يخليك. تليلي من بوليف.
0: ست ليلي، مرحبا ست ليلي.
5: وبيك اكثر يعيشك، الله يبارك فيك.
0: نقريفي ست ليلي، نقريفي
5: انا قريفي.
0: هاي ست ليلي، علاش ما يتعدوش العبيده؟ علاش ما يتعدوش العبيده؟ علاش تحبسوا في بوليف وترجعوا؟ علاش؟
5: الله يغلب هذاك النظام قال لك هيك.
0: النظام
5: النظام. حبيت المداخله، حبيت المداخله نتاعي سي محمد خضيري. استعداداتنا للعيد هذا، العيد الكبير ان شاء الله بالهنا والرضا. شنو استعدادات كاتحاد صناعة وتجارة وكالمدير الجهوي باش يعطينا ترخيص هذيك في العيد؟ في العيد ما عملوش لقائمة، ما فماش تنسيق، ما فما معناها حابين الاستعدادات من قبل العيد باش كي كي كي ثم عبادنا معناها نخدموا وراهم تقابلوا بالنظام. وتعرف انت بوليفه والصلاعة توا موجودة، الطلبة روحوا، وتعرف البنك مشيرة الأخرى. المرجو سي محمد خضيري أكثر تنسيق وجوه.
0: واضح. تنعطوك البلاغ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سلطة الإشراف تمنح تراخيص استثنائية لسيارات اللواج بهدف تأمين نقل المواطنين. هذا بالنسبة للواج، بالنسبة للنقل في
5: مازال
0: بدا من نامس، بدا الترخيص هذا للواجات اللي يخدموا كامل الجمهورية من نامس بدا.
2: ولكن في مشكلة.

0: عمليا
1: ليه يعملوا
0: مش
1: تعريف
0: الظن
1: ظلم؟
0: هو اللي
1: تعريف
0: يخفي
1: ظلم
0: نفسه
1: ما بيتبنتيش.
0: ويزاحم نفسه
2: ايه هي
1: على
2: البطاقة
1: التصرف بالتفرغ الكلي.
2: اي يعني عارف هي هي البطاقة بدأت سنة 2004، ما بالك الناس اللي خدموا من قبل شنو عملوا له؟ احنا يكون عنده معرف جي بي اللي هو يخدم في النقل اللي قاعد يصب. هو من تحت 2004 بدينا نخدموا من فوق واحد جون في 2004 ولينا نلتجئ للبطاقه المهنيه، ما عادش المعرف الجبائي. فهمت؟
1: واضح. باه شكرا لك سي حسان من سليان، نشوفوا اذا كان ثم تليفون سينو نبدو نجاوبوا. ثم تليفونات تقول لي الو على السلامه.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير اختي على السلامه.
3: اهلا سي توفيق.
1: مرحبا مرحبا اختي عايشك. مرحبا شكون معايا؟
3: معك ليلى من جريسة. ليلى سبيع من جريسة.
1: مرحبا بك مرحبا بك
3: وبيك عايشك سي توفيق. بالله ما عرفنا الموضوع بالضبط.
1: أي.
3: اما حبيت ندخل بركه جيست، كلمتكم قبل على الدودان بحذا مدرسه ام الكليل عمادة بسريانة. الدودان في مقسوم عارفين قداش المرمى في مداخله. اخت حاسبه من تجروين تي ما تدخل على تجروين الكيف، تكاد تكون منعدمه وسائل النقل.
1: تجروين الكيف
3: اي تجربين الكيف في سير ليامات، خلي تو مساكن المواطنين يعني متنقلين وجايين وذي موسم حج، مناسبات دينيه اعياد دينيه الاخرى على الاقل اعطيو رخص استثنائيه نداء.
1: ثم الرخص تو اللواجات ولات تخدم تونس كلها من نامس بدات ترخيص استثنائي من نامس.
3: كان تراب الجمهوريه باش العباد تتنقل.
1: لا بدا البلاغ بدو السائق من نامس. هاي هاي
3: في توفيق لفته استعجاليه لمحطه الكيف. بالله لفته استعجاليه جا ربي راه نداء لشركه النقل وزاره النقل راي لا ترتقي بتاتا لانتظار المواطن، ارتقت لي ميصب فضلات.
1: انا نتاع اللواج تاع اللواج
3: المحطة نتاع اللواج
1: تاع اللواج
3: ضغط مروري. ضغط مروري اختناق مروري. التفتوا شوي للانفراستركتور نتاع الكيف بصفة عامة.
1: شوف
3: الناس قاعدة تجتهد وقاعدة تخدم صحيح والكل، ولكن المحطة نتاع الكيف لا ترتقي لمحطة انتظار للمواطن.
1: يعطيك الصحة.
3: عليكم وعليكم مبروك.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة. أنا باش نزيد نعلق على الأخت اللي طلبت توا. ثم خبر يقولوا انه محطه الاجر الواج لازم باش تخرج باش تولي بحذا محطه نقل المسافرين، باش يعملوها محطه مغطاه ومهيئه. هذا البرنامج اللي توا ساعين فيه. بالنسبه لك الفضلات والتصوير اللي هبطت جمعه كامله في مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا انه وقع تدخل من البلديه لازاله الفضلات اللي كانت موجوده في المحطه.
4: السكان الموجود غادي ماهمش
1: السكان اي السكان هي مسؤوليه السكان قاعدين يطيشوا في الفضلات. المهم وانه دخلت حسب المعلومات اللي عندي دخلت بلديه الكاف لازاله ورفع الفضلات من محطه الواجهه.
2: هي بالنسبه للمحطه الشريكه الوحيده في الكاف ما فماش فيها شركه خدمات. وان شاء الله نرتقي الامر هذايا.
1: عندكم الكرة عتصير
2: هي في الصناعه والتجاره. نحن المشكله تعرف شنو هي؟ شهاده الملكيه والبيجي تاع الفلوس. باش نعملوا بلوك سانيتير والامور
1: هي علاش ما تخرجوهاش تو المحطه؟ عندنا سنوات نسمعوا باش تهبط محطه الحافلات من 2010 واحنا نسمعوا اخي فما حاجه اقوى منكم سي خضيري؟
2: مش حاجه. احنا عندنا برنامج وكثره فيها الوثائق
1: من 2010.
2: اي انا قلت لك
1: كان والمكان مهيئ. يقول والله
2: سمحنا احنا عملنا
1: معناها الارض موجوده
4: حضرنا لها الحقيقه.
2: سمحنا
4: سي خضيري حتى المواطن راه عنده الحق باش يتمتع بمحطه ولا سائق الواج ولا صاحب رخصه يلزم تحضروا له.
1: بصح حاجه تواليت ما فيهاش حسب المعلومات اللي عندي
4: تهبطوها ليه ما ثماش. سامحني سي شاكر ما ثماش يعني ابسط الحوايج ضروريه للمواطن ما ثماش وين ينتظر. يعني انت تحب تهبطوا من المحطه الفوقانيه تهبطوا للمقر يعني نقولوا نحن ما ثماش حاجه باهيه باش تشجع
1: لا لازم تهيئتها قبل لا لازم
4: تهيئتها حاجه باهيه وبعد هبطوا.
1: باهي ثم نكملوا التليفونات وباش نعطيك من بعد ولو انه يلزمنا بعد 11 ناخذوا ربيع ساعه اخر تليفون. خلينا ناخذ اخر تليفون. الو على السلامه. الو المعذره للمستمعين اللي قاعدين يتصلوا بينا اخر تليفون.
5: صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي على السلامه.
5: سمير الواجيست من جرده. بالله
1: مرحبا سي سمير. مرحبا.
5: اهلا
1: هاي.
5: توفيق لاباس؟
1: الحمد لله عايش سي سمير. مرحبا
5: هاي سي سمير. توفيق بالله الموضوع نتاع الرخص رانا ملين من مستنيه قسما بالله. الواحد 24 سنه ونحن نستنوا وقالوا لنا نهار 15 مايو باش يسايبوا سي خضيري هو اللي قال نهار 15 وما تمش منه الموضوع هذا. وعلاش؟
1: هاي سي خضيري 15 مايو تعدت راهي 15 مايو تعدت.
5: 15 مايو ولا 15 جوا.
1: باه نجاوبوك سي سمير نجاوبوك. هاي شكرا لك على الاتصال. غنبداو تو بالمكالمات بالترتيب اللي باش نربحوا الوقت. باه اول مكالمه جاتنا باش هاي اول مكالمه الطويرف جندوبه.
2: تاع الولجة وبرج السدرة
1: الولجة والصعصعة
2: هي إشكالية كبيرة هذه في الطويرة، فعملنا بها اجتماعات ونحن قلت

0: جاء وخرجت المراقبه عده مرات وشدت الاشخاص هذوما قاعدين يتجاوزوا ويهزوا في نقاط غير مبرمجه في بطاقه الاستغلال. احنا الامر هذايا باش نشوفهم مع جندوبه، كان استووا هما للقانون وجو يخدموا بعضهم كل واحد يشد حدوده وين وحسب النقاط نتاعو، فبها ما كانش باش نحاولوا مع جندوبه كل واحد يسحب للتمديد وكل واحد يخدم حسب الحدود الولايه. هذا خاطر كون سمحنا
1: خلينا نخدموا المواطنين نتاعنا.
0: سمحنا ايه نحن
1: ثم حفيدات تامن الجندوبه، ثم سيارات اجره تامن الجندوبه.
0: نحن نوصل القنطره بالنسبه للنقل الريفي وهما ما غادي يهزوا من القنطره للجندوبه.
1: يظل هذا الحل الامثل. هذا
0: الحل باش خاطر الناس
1: تو واحد نهزوا الجندوبه ونخدموا في خدمه اللواج وخدمه الحفيدات. واحد
2: هو الحل.
1: المواطنين نتاعنا ما يقولش في شيء
2: حل استثنائي ودي من الاستثناء يجيب المشاكل.
0: سامحني
2: لو استثناء نحبسوها كل واحد يخدم خدمته حسب حدود الولايه نتاعو.
0: جاوب ولا كمل. بالنسبه للخريفي خاطر الامور هذه ماشي تتطور وتزيد تكثر. لكن ما تحدش
1: بخوف حل صغير.
0: ثاني قلت لك اي هذا الحل النهائي.
1: وقتاش؟
0: فما واحد يهز في 10 و15 و20 بلاصه وواخد واحد ما يهزش.
1: والناس ما كانتش فاش تتنقل، الناس ما كانتش
0: فاش تتنقل. واحد قاعد يدخل وغير وغير يدخل لطويره في يهز.
1: يا خويا ماذا بينا الحل؟ الحل. السيد المدير جاي للنقل تنقل على عين المكان وعين التجاوزات الكل.
0: شد الاشخاص وتحالوا لجنه التاديب. يمكن في الفتره هذه باش نعدوهم لجنه التاديب. بالنسبه للامر هذا في حل بين السيد الوالي والسيد الجندوبه. ان شاء الله باش
1: ننتظروا على قريب الحل. سي عبد الصار الاضرار اذا كان عصام حاضر معنا تنجم سعاد تتصلينا بعصام، عندنا بعض الاسئله في التامين. الاضرار للسياره اللي من جراء الوقود المهرب انت ولا السي سمير.
3: لمحه للواحد
1: هو بايجاز خاطر الوقت يضغط عليه ما عاد شيء.
3: الوقود المهرب بصفه عامه راهو يجي في بدين والبدين تختلف. هذا كان فيه ليسونس ويعبي فيه المازوت وهذا كان فيه الماء. راهو البدين بصفه عامه وهو البدون بصفه عامه اذا كان يقعد من الشمس راهو يعمل كوندنساسيون تاع الماء.
1: شو الاضرار سي شيخ؟
3: الاضرار انه تضرب اولا البومب دو كافاج الموجوده في ريزيرفور وبعد يضربوا ليزانجكتور في هذا في الليسونس وفي المازوت يتضرب البومب التلاني وتضرب البومب هوت بريسيون وتضرب ليزانجكتور بخلاف لي كابتور.
1: عندك اضافه في الاضرار ولا هذه هي الاضرار؟
4: هذا هو الاضرار.
1: البنزين يقول لك في وعاء بلاستيكي حاتم.
2: كيفاش جابوا الوعاء؟ هو حتى في محطة تاع الكيوسك ممنوع باش تعبي في وعاء بلاستيكي. يعني لا نجم لكن يعني بودن برشا في الـ في, الـ في الكهرباء يعتبر تهريب. ممنوع.
1: ممنوع. ممنوع حمل
2: المحروقات
1: في وعاء في السيارة. ممنوع.
0: بالنسبة تعليل على السي حاتم. بالنسبة للغاز والوقود بصفة عامة ولو كان تكون إيتر.
1: ممنوع.
0: ممنوع. يعني خطرة.
1: إيتر ولا وعاء. كل. إذا كان عصام حاضر تقولوا لي باش نسألوه السؤال. لا مش حاضر. النقل الريفي عبيدة الكاف تقول لك ثم كهرباء واحدة سخضيري.
0: لا هما ثم 22 ثم 8 تخدم نقاط بوليف الكاف وثم الآخرين عندهم نقاط يتمدوا لقدام. يلزم يكون يحط في بطاقة الاستغلال نتاعو.
1: يقول لك مكتوبة فيها عبيدة ويحبس كان في بوليفة ما يتعداش.
0: لا من حقه إذا عنده شركة من حقه يوصل.
1: إيه شنو؟
0: إيه نقول لكم من حقه يطلع يوصلوا. إحنا ديجا عملنا عليهم حملة.
1: شنو نعملوا؟
0: الأمر هذايا إذا أنت متأكدة منه بكرهبته اللي عنده الشركة وحاط بوليفة تشكي به ويتحمل مسؤوليته. خاطر إحنا يلزم في بطاقة الاستغلال الموجودين يلزم يحطهم في البلاكة زادة ظاهرين للعيان المواطن.
1: ينجم يبدلوا البلاكة يبدل بلاكة ببلاكة ينجم.
0: كيما ثم خيانة سماحة ما حاطين
2: توفيق
0: سماحة نكمل جملتي ما تخصش علي لاني خاطر تقص علينا وقال لي
1: حاتم من فضلك ما عادش تقص علي. هاي تفضل.
0: خاطر كي ما يكونش من تالي محطوط ويشوفها المواطن بالعين المجرده يحط لك بوليف الكاف المواطن يجي يطلع يقول بوليف الكاف يحبس وهي راهي عندها تبديد للشركه
1: قانونيا ينجم يبدل البلاكه؟
0: يلزم يكتبها هو يلزم يكتبها.
1: هي عنده حق باش يعمل زوز بلاك واحده هكا واحده هكا. خمسة اللي
0: خمسة اذا عنده الشركه يحط الكيف بوليفه الشركه لازمها تكون مكتوب. ما يكتبش الكيف بوليفه خاطر المواطن يجي طالع يشوف الكهرباء فيها الكيف بوليفه
1: يطلع. انا جاتني معلومه وانه بعد الحمله اللي عملناها في طريق برشا ناس بدلت البلايك ورجعوا يخدموا البوليفه فقط. هذاك علاش حبيت نسال السؤال هذا.
0: شدهم وعملنا لهم محضر على الامر هذا
1: اللي بعد
0: كل من
1: قال بمجرد انتهاء الدوريه وانتهاء الحمله رجعت الناس تخدم كما كانت.
0: هاتوا نزيد نكلموا الاداره نزيد تعمل حمله.
1: هذه المعلومه اللي وصلت.
0: اي اللي وصلت.
1: باهي يظل ما عادش عندي وقت، بعد ال 11 نرجعوا نكملوا الاجابه على بقيه التساؤلات الكل اللي وصلتنا من عند مستمعين الاوفياء اللي غالب حتى الاخبار متفرقه ما لقيناش لها وقت. ان شاء الله بعد ال 11 نلقوا شويه وقت باش نجاوبوا على الاسئله ونعطوكم بعض الاخبار من هنا وهناك. ابقوا معنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي من 11 حتى نص نهار من بعد.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي.
2: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كرتي. تحية لكم وما كنتم، تحية لكل أصدقائنا المستمعين، وتحية لتوتلي كيب اللي تكمل معنا زادة تقريبا بعض الدقائق للإجابة على الأسئلة اللي وردتنا في السويعة الأولى من المستمعين، وإلا إن شاء الله نشوفوا بعد شوية الصفحة الرسمية ونشوف إذا كان ثم بعض الأسئلة اللي وصلتنا. قبل ما نبدأ في الجواب على الأسئلة خلينا نذكر بالثلاث أربع جوائز الموجودة اليوم على الساج ذمة السادة المستمعين. الجائزة الأولى 100 دينار من إهداء قصر إناس للأفراح، عنوان الهدوء والرفاهية والراحة. قصر إناس يمنحكم تخفيضات استثنائية في صيف 2026. قصر إناس موجود في طريق السمانة برلوسة الكاف، ما تنساوش حمام للعرائس موجود كذلك على عين المكان. أسعار لا تقبل المنافسة، أوفر سبيسيال من قصر إناس للأفراح. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات من أهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. تربحك الكود بلاش، تزيدك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، أوفر سبيسيال زادة ما تلقوه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. الجائزة الثالثة كيف كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من أهداء مدرسة تسليم هادي بجندوبة، اللي توفر لك تكوين جدي وتكوين جيد وتكوين زادة عن بعد. الناس اللي بعيدة تنجم تتعلم القانون الطرقات عن بعد، تنجم تاخذ الباج، تدخل الباج فيسبوك سليم هادي اوتوكول وال 22 350 8888. والجائزة الأخيرة حقيبة السلامة المرورية اللي تنجم تكون موجودة في كل سيارة وتحتاجها لقدر الله وقت ثم عطب فجئي وإلا حادث مرور. الحقيبة هذه تتكلف تقريبا 100 دينار هذه للسادة المستمعين. جاوبوا طبعا الأسئلة. الرحب سي سمير موجود معنا، سي خضيري، سي شاكر، سي حاتم. وصلنا لتليلي النقل الريفي، يقول لكم وقتاش احنا باش تعطونا ترخيص استثنائي من توا تعلمونا.
1: بالنسبة للترخيص خاصة أنا أولا ملاحظة على اللواجيت، راهو الانسان يعبي اللواجيت بعد ما تفرغ، اي انسان يعبي ويخرج على الديريك.
0: معناها اللي عنده تونس مثلا اولى، اللي عنده تجروين واللي عنده
1: يعبي الخط نتاعو نقطه الانطلاق للوصول هو اللي عنده الاولويه.
0: واذا كان تبقى بلايص يعبي
1: بعد الاخر يجي ثانوي يهز على روحه ويمشي اي خط في كامل الجمهوريه.
0: كامل الجمهوريه.
1: بالنسبه للنقل الريفي هنا يقع ترخيص مع عند، يطلع السيد المدير الجهوي يعاين على عين المكان بعد اللواجيت الكل تخرج والحافلات اذا ما ثماش يعطيهم ترخيص على عين المكان باش
0: استثنائي
1: في الوقت، استثنائي في وقت 24 ساعة
0: وقت نشوف اللواجيت كل ما تعبت
1: تخرج الخطوط الكل يعطيه ترخيص ب 24 ساعة يهز يوصل ويرجع.
0: هذه مازالت الى حد مازال
1: لما يطلع ما نشوفوا على حسب الحركية وحسب الاشخاص الموجودين في المحطة.
0: اي اليوم ديجا اليوم باش تبلغ
1: ما ثماش
0: محطات الذروه
1: تاع فارغ الواجه والناس قاعده ما تروحش يعين على عين مكان ويعطيه ترخيص في الوقت
0: كي يخلص. لحظه حتى وخي تعقيبا بعد خلينا نجاوبوا على الاسئله ومن بعد
2: الموضوع هذا.
0: تفضل
2: تعقيب في الموضوع هذا. بالنسبه للواجهات ما نجموش نخلوا خطوطنا معبيه، مثلا الكاب تجرويل معبي والركاب موجوده واحنا ننقزوا نمشوا نحبوا نخدموا خط طويل تونس. فهمتني؟ يلزم نكفوا الساعه الخط بتاعنا ومن بعد كي يبدا فارغ
0: نمشوا الاماكن البعيده. الكليو بومبي الرول المو يقول لك في العجل الامامي السامير.
3: بالنسبه فنتي للسيد اللي يحكي فنتي عنده اشكاليه تاع الهرمونات، راه اول ما يثبت يشوف لي جون طالو ربما يكون فنتي الكور ماهوش وقاعد طابع على المايو. هذه حاجه. حاجه ثانيه يزيد يثبت في التمبيراتور في السخانه تاع الديسك، اذا كان فنتي عنده روتار فنتي اوفرير تاع لي باتان راهم يساهموا في تسخين الديسك، فنتي يسخن السخانه هذيك تهبط على الماء يكسر الماء. حاجتين يثبت فيها. فهمتني؟ هكا والكاليتي تاع الهرمونات زاده.
4: اضافه برك راهي عندنا ثم مشكله في الكليود.
0: في الميكرو
4: ديما مشكله تاع مويو. عم الطاهر قول له بدل لي مويو تو ترتاح من لي رولمون. واضح
0: واضح
4: واضح. عنده مشكله في المويو ديما في ساعه فيهم يوقع فيهم ديفورماسيون يولي يكسروا لي رولمون.
0: بدل سي بدل عم الطاهر وجاوبنا الجمعه الجايه.
2: فينا نحن راهو خاطر الكرهب تتبدل المويو، يعني تبدل كعب رولمون مش كيما الكرهب الماء تبدل المويو مع رولمون كامل ديريكت. نحن بعض المرات رولمون تبدا ترحي ونتغافوا عليها نخلوها حتى توسع لنا المويو. اذا كان ساعه المويو يولي ديما ياكل رولمون.
0: سي ناجي بن سلطان حكى على طريق حروش، رجاء بالله كاتب العام بلدية الكيف كان وعدنا بالتدخل في ظرف جمعتين ثلاثة، ما زلنا نستنوا في التدخل على مصدر الحفر في طرقات ولاية الكيف التابعة بلدية الكيف. هاي قانون الإسناد في شو تنقيح سخذيري؟
1: بالنسبه للامر
0: قال لي سي الحبيب
1: بالنسبه للامر 581 هذا اللي صدر مؤخرا وقاعدين يمشوا به تو في الاسناد احنا مطالبات اللي وقع زعما فيه الاضراب هذايا الاضراب العام طلب في الامر هذايا بتنقيحه بالتنقيح هذايا والامر هذايا مازال في الوزاره وان شاء الله بالاجتماعات نحاولوا نوصلوا خاطر ثم بعض فيه ترقيعات يلزموا يكونوا موجودين
0: به به به سي محمد علي جرار اللي باعوا عنده 15 سنه ومولاه ما بدلش قال لهم عاودوا لي كونترا جديد تو باش نحب نعرف شنو الحل قانونيا
2: قانونيا القانون القانوني يلزم يفسخ الكونترا القديم مش يعملوا كتاب يعملوا كتب بيناتهم فسخ في عقد القديم ما ينجمش حاجه تبيع مرتين يفسخ العقد الاولاني تاع البيعه ويعاود عقد جديد
0: يقول لك اذا كان هو في 15 سنه هذه عمل به حاجه جراه انا نتحمل مسؤوليتي
2: لا ما تحملش هو عنده ديجا باش يلتزم اللي يكون في فسخ العقد يقول راهو المده اللي باع له فيها الجراره ذا القديمه هذيك ما يتحملش مسؤوليه العربه هذيك
0: لازم ينص عليها في الفلاعي
2: نص نص لك عقد استثنائي اي خاطر
0: قلت لي فسخ العقد وكاه
2: عقد لا. استثنائي يتعمل بينه وبينه البيع مده فسخ العقد ال 15 سنه يعني ما يتحملش مثلا استفهام في مخالفات في في
0: قانونية المهمة هذه قانونية
2: لازم يفسخ
0: قانونية
2: تولي كحاجة تبعت مرتين ممنوع
0: ممنوع
1: اول العقد نتاعه هذاك راه فيه مخالفة
0: جيبه جيبه ايه هو ما يحبش يخلص هذول المخالفه
1: هي مخالفه جيبه ايه العقد نتاعو عاد
4: خليه سي توفيق وكل شيء تنصيص هو باش يعمل عقد جديد باش ينص فيه على انه معناها
0: العقد القديم
4: العقد راهو العقد القديم وراني ما نتحملش حتى مسؤوليه في المخالفه
0: انطلاق من هذا اليوم
4: بتولي
0: راهو ما عادش
1: عارف يتقبل العقد القديم زاد كيف ياخذ الخطيه جيبه ايه والله ما نعرفش بالضبط قداش الخطيه تتراوح
0: ترى هما ما يحبوش يقدموا العقد القديم لانه فيه
1: خطير في صورة ما تعجز بيناتهم يعني
0: باه باه بالنسبة لجري الليلة مجلس تحكي على دودان تاع عم الكليل وبالنسبة للنقل تجروين الكيف تقول لك ما ثمش نقل ومش هذه المكالمة الأولى اللي جينا على النقل تاع تجروين الكيف
1: والله توا النقل كي ساعات يقول لي ما ثماش نبقى مستحي توا النقل الريفي يخدم تجروين الكيف وعلى لوجات تخدم تجروين
0: الكيف ما ثمش نقل حتى المواطن مش يجيب حاجه من عنده زعما
1: شوف راهو هي رئيس الامر هذايا لوجات كي تخرج هنا ساعه تلقاها باركه هنا كني ما عبتش ونقل الريف كيف فين زاد يبدا موجود هذاك اللي يخلي كومبرومون انه من غادي ثم العباد ومن هنا الحصيل ديما تلقى من شيره فما وشيره ما فماش شويه وقتها بتاع حكايه نص ساعه ساعه تعبي الكراب وتخرج موجود
0: باه سمير مجدرده يقول لك قلت لنا 15 مير رخص باش تطلع
1: ال 15 مير بالنسبه ل 15 مي خرجنا البرمي دو بلاس ثم بعض ملفات الولايه
0: برمي دو بلاس تاع التاكسيات
1: خرجت نهار
0: ويحكي على اللواج
1: اي كانت نهار 15 مي باش تخرج القائمه تعلق ليهم شويه ثم ترتيقات في الملفات خاطر لانها راهي مش كان الرخص موجوده في الدائره الاقتصاديه برشا مشاريع كبرى يعني غاديك ان شاء الله في الفتره ذي من الجواب حول الله تتصفى الامور هانت هي ديجا بالامر هذايا هانت صاي قربت على الاخر وباش يتعلق القائمه وكل واحد باش ياخذ حقه
0: معناها في جواب
1: ان شاء الله بيحاول الله في جواب تكمل
0: بيحاول الله ان شاء الله
2: كيف توفيق الجريسة ما ثماش لواجات
1: كيفاش
2: داخل الولايه كيف الجريس
1: فهم اللي وجيت عليه
2: عندنا خط كيف الجريسة
1: عندنا خط
2: منزرقة
1: عندنا موجودة تقريبا ثلاثة
2: وكان جاء اليوم الجريسة فيها خطوط برشا ما يخف الضغط على تجروين
1: مو زاد التاكسيات تخدم شوف الجريسة تجروين توصل وخلف ما نقولش ليك جروند ستاند للناس وخلف النقل الريفي
2: كيف الوليد تحكي عليها مثل بوندروش
1: هي راهم ياخذ مخزن في 24
0: ما شوفوا ثم تلفونات قاعده تستنى باش ناخذوا ثلاثه ولا اربعه مكالمات هاتفيه فقط نجاوبوا عليها ونكتفي بهذا القدر ناخذوا مكالمه الو عسلامه الو مكالمة معنا مكالمة عندي مكالمة ألو باه غنقطع المكالمة الموجودة رجاء 78 227 160 وإلا 78 227 700 مازال عندنا شوية وقت باش ناخذوا بعض التليفونات ألو عسلامة ألو
5: الو عسلامه
0: عسلامه اختي مرحبا بك
5: عسلامه توفيق
0: مرحبا اختي عسلامه مرحبا
5: يا عايش معك فاطمه سرشيش توفيق
0: مرحبا مدام فاطمه مرحبا بك
5: يا عايش بالله استفيق كلمه شكر ما عليك الجائزه اللي ربحتها قلت لك كيف الذكرى بتاعك كلمينا واعطيك المتحق يعطيهم الصحه دارت هدوء ومشكورين وهزيت الكرهبة ولابات ويرحم والديهم
0: فرحوا بيك وخدموا لك الكرهبة بالقداء
5: مخدومة بالقداء يرحم والديهم
0: ما هو في الجائزة في الجائزة بتاع زوز ملايين و
5: 800
0: زوز ملايين و 800 ها اي يعطيك الصحة ان شاء الله مبروك لك الكهرباء طلعت جديدة مدام فاطمة
5: رجعت كما هي
0: كما هي مبروك لك الكهرباء ان شاء الله حظ سعيد لكم للمستمعين الكل باش يربحوا معنا جوائز كبيرة شكرا لك يعطيك الصحة فاطمة والف مبروك فاطمة على السيارة كي خرجت من دار بيجو جديدة بعد ما ربحت معنا الجائزة زوز ملايين و 800 ونفرحوا برشا كي نفرحوا احنا مستمعينا من خلال الجوائز اللي نقدموها لكم اسبوعين فما مكالمة ولا باه ما فهمش ثم مكالمة هاد الو عسلمة الو الو عسلمة باه ما نعرفش المستمع الكريم يطلبنا ومش يوصلوا فيه الصوت نتاعنا باه عندك إضافة حتى قلت لي توا عندي إضافة في الموضوع
2: الموضوع نتاع الواجهات حبيت الجريسة اللي كونوا ناقصة الواجهات داخل الولاية باش يخف الضغط على تجروين يلزمها شوية خطوط
0: شوية خطوط جديدة ثم مكالمة حاضرة معنا توا الو باه ليش تعلى الخطوط باه باه باه باه في انتظار تفضل
1: على الخطوط تخرج تو في الرخصه الجديده هذيا الجريسه موجوده الواجهات باش تخرج ان شاء الله بحول الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: يوقع سناد في داخل الولايه بطبعا فما رخصه جديده ان شاء الله
0: تليفون الو عسلمه الو باه تليفون جديد هذا قاعد يدخل الو عسلمه ثم التلفونات
6: قاعدة
0: عسلامة مرحبا مرحبا سيدي عسلامة
6: بالله سامحني توفيق باش نوجه سؤال للسي خضيري سمير معك الوجيز
0: تفضل سمير الجردة ما هو هكا
6: على مشكلة الرخص سيد الرخص بالله باش نعطيه لمحة انا متأكد اللي هو راهو في باله بالنسبة اللي يقول لك راهو ما ثمش كومبرومون في المحطات العباد ولات تكري في الكروندي السام باش تروح ويجي على عائل مكان وشوف ماذي ساعة تمشي للكيف ما تجيش حتى الواز العباد ولا تكري في الكراب وتروح ذا الجردة القلعة ماذي ساعة ولا 12 ولا 11 ما تجيش حتى الواز
0: وينهم وينهم
6: بالخمسة آلاف وبالعشرة
0: آلاف وين اللواجات اللواجات وين يا سمير وين يا سي سمير اسمعني انت اسمعني وينهم اصحاب اللي عندهم رخص وينهم
6: ما ناقصين ياسر الواجهات ناقصه الواجهات
1: يا سي سمير يا سي سمير
6: الواجهه
1: يا سي سمير عندنا تقريبا ثلاثه جريس الكاف وعندنا تقريبا فوق من 10 الواجهات لكن في الدخول هنا للمحطه من هنا كني ما ثمش رجوع تجي الصباح الناس من غادي باش تقضي
0: هاو باش فاضي ساعه ما نلقوش كان يا سي سمير لحظه انا نجاوبوا فيك يا سي سمير
1: مراي الواجهات تو كان تمشي للمحطه تلقاهم قاعدين ثم ركاب مازالت ما قدرتش حاجتها باش تاخذ الوجه تروح.
0: اي ماضي ساعة باش يروح التجروين ماضي ساعة ولا الجردة.
1: اي ما تبداش حكيت ماضي ساعة ماضي ساعة ونص واللي عبي يخرج هو ديجا وثم خطوطك بالنسبة خلف ما دعمهم الوجهات الكامل الولاية.
0: يعني خلينا نسألك سؤال سخوذير يعني اللي يحب يمشي التجروين ولا الجلسة العشية في ما يلقاش باش يمشي.
1: لا يمشي وعلاش؟
0: هو يقول لك ما ثمش حتى الواج.
1: لا موجود اللواجات خلف هذاك ما عندنا تقريبا 13 لواج عندنا اللواجات اللي يخدموا كامل الولايه كي يدخل يلقى مثلا التجروين العباد يحب يخرج على روحه بس حياتهم يعرف الامر هذا.
0: سي سمير
1: يعني خلف اللواجات عندنا
0: اللواجات. سي سمير مازلت معايا سي سمير.
6: يا سي توفيق.
0: وي تفضل سي سمير.
6: يا سي توفيق اسمعني. راهو بالنسبه للواجات.
0: اي.
6: راهو عندنا اكثر من 30 لواج مفكوك الرخص بتاعتها رجع في الولايه. رانا ناقصين ياسر.
0: نقاش تعويض هذه.
6: على مستوى الولاية رانا ناقصين برشا الواجهات راهي العباد تو اقسم بالله اجا تو اجا تو للمحطة الى ما تلقاش العباد ولا تكري في الكراهة بتروح بالخطأ
0: يعني باش يمشي التجروين ولا الجردة في العشية من غير ما يعمل
6: والله صدقني مرات يمشي يجي ماشي للطبيب ولا الإدارة ولا حاجة يقعد يا يكري كرهبة يا يروح يأجلها اللي بتخده
0: شوف يا سي سمير أنا نختار عليك سي خضيري نختار عليك تعمل معاينة أعمل معاينة ميدانية
1: سمحني ثم الوجات راي
0: واضح سي سمير
6: واضح التليفون أقسم بالله لا يسكتها
1: ثم
0: واضح سي
1: سمير
0: واضح يا سمير واضح
1: يا سمير ثم الوجات صحيح مفكوكة في الأمر هذا ومش يوقع التصفيت نتاعها ومش يوقع الإسناد هذا مرة خسر أنا باش نخرجهم وثاني بالثاني ثم رخص جديده راهي باش تخرج باش نزيدوا ندعموا الخطوط هذايا نتاع الولايه وحتى خارج الولايه.
0: باه
1: فهمت اما كل شيء بمحدوديه وبدراسه.
0: واضح واضح نكتفي بهذا القدر أصدقائنا المستمعين، يعطيكم الصحة. لزكسبير كانوا حاضرين معنا ونورونا على المعلومات وعلى الإجابة، يعطيكم الصحة أنكم ديما تسخروا وقت في إذاعة الكيف باش تقدموا معلومات وتجاوبوا على الأسئلة نتاع الناس الكل. السي محمد خضير الضيف المشكور، سي سمير العبيد يعطيك الصحة أنه تخلوا بالحق ثم شكون يخلي في الخدمة نتاعه ويجي باش يحضر معنا باش يقدم المعلومات. سي شاكر يعطيك الصحة، حتى بالشاد اللي مازلت معنا بطبيعة موجود أنت في الكواليس معنا، وكذلك منظر اليعقوبي وعصام الدشاري، شكرا لكم. بعد شوي يجيكم ركن على الطريق، حديثنا مش يكون في السلامة المرورية.

0: نرجع أصدقائنا المستمعين الله معكم هذا اللقاء. حديثنا مش يكون في السلامة المروري قبل ما نستقبل ضيفي. حبيت نعلن على هذا البلاغ المروري بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، وما تشهد طرقاتنا من حركية مرورية مكثفة من ابتداء من اليوم 23 ماي. وزارة الداخلية تدعو كل مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة، الالتزام بقواعد الجولان، التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة، احترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، عدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض، الانتباه إلى شق المعبد من قبل المترجلين. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق. تجمو عند ضرورة تتصلوا بالأرقام التالية 71 343 201، وإلا 71 342 878. هذا الأرقام تضعهم وزارة الداخلية على ذمة كل مستعمل الطريق. إن شاء الله يا رب عيد آمن على الطريق. نرحب سيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
1: تحية طيبة ليك في توفيق لكل مستمعينا لذات الكاف لإطار عام لذات الكاف.
0: مرحبا سيد العقيد. نعرف اللي حضرت جلسات متتالية في كل ولايات الشمال الغربي التابعة للجنة السلامة المرورية بولاية الشمال الغربي، قلت ثم قرارات انبثقت عنها من جملتها القيام ببعض المعاينات الفنية الميدانية لبعض المعتمديات لبعض الطرقات لرصد الإخلالات الموجودة وما يمكن تحسينه من أجل تأمين تنقلات آمنة لمستعمل الطريق. أخيرا سيد العقيد قمت بمعاينات فنية ميدانية لبعض معتمديات ولاية الكاف، لو كنت تعطينا فكرة على هذه المعاينات الفنية وما لاحظتموه من إخلالات على الطرقات. تفضل سيد العقيد.
1: في توفيق مبثقة اللجنة الفنية على اللجنة الجهوية للسلام المرورية في إطار متابعة المخرجات نتاع جلسة 20 أبريل 2026 تحت إشراف السيد ولي كاف، تم القيام بمعاينات ميدانية لشملت مختلف معتمديات ولاية الكاف، خاصة فيما يتعلق نقاط تكرار الحوادث، نقاط الاختطاف، احتلال الأرصفة، ومتابعة تطبيق المنطقة 30 بمحيط المؤسسات التربوية والإدارية. المعاينات هذه بينت بصفة واضحة وخطيرة أنه الارتفاع المسجل في عدد الضحايا حوادث المرور سواء من القتلى والجرحى والحوادث يرتبط بشكل مباشر بعديد الإخلالات، في مقدمتها ظاهرة احتلال الأرصفة والانتصاب الحمدي وفوضوي، وهي ظاهرة سبق التنبيه إلى خطورتها في أكثر من مناسبة عبر موجات إذاعة الكاف. نحب نشير إلى أنه معتمدية تجرويم تتصدر هرم القتلى بولاية الكاف. المعاينات الميدانية أثبتت أنه احتلال الأرصفة تجاوز 500%، مما حاول القضاء المخصص المترجلين إلى خطر يومي يدفعهم لاستعمال الطريق، خاصة منهم الأطفال التلاميذ كبار السن الوافدين حتى على الإدارات لقضاء مصالحهم. لذلك من يكسر تصدر المترجلين لنسب الضحايا في حوادث المرور بولاية الكاف. أكدت زاد المعاينات الميدانية أهمية تفعيل منطقة 30 بمحيط المؤسسات التربوية كذلك الإدارية والصحية منها باعتبارها جرية أساسية لحماية فئات الهشة. هذا كل باش نوفر محيط مروري آمن يحد من السرعة، يمنع الوقوف والتوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية والعمومية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن مستعمل الطريق ويحافظ زاد على انسيابية حركة المرور.
0: هذا بالنسبة للمعاينات سيد العقيد.
1: أي
0: حبيت نسألك سيد العقيد، ماذا تطبيق القرارات اللي تنبثق على المعاينات الفنية؟ يعني ثم التزام من قبل الهياكل المعنية بتطبيق وتنفيذ القرارات اللي معناها ربما التعليمات اللي تصدر على اللجنة الجهوية للسلام المروري؟
1: هو سي توفيق نحب نشير رغم ما تقوم به المصالح نتاع التجهيز والبلديات من تدخلات، الاكتفاء بالتنبيه لم يعد وسيله ردع ناجعه
0: يعني
1: خاص يعني انا باش ننبه مثلا في احتيال الارصفه باش نجي ننبه او نرفع مجرد مخافه انت تدور من هنا سي توفيق هم يراجعوا كل شيء يعود الامر كما كان عليه
0: كما كان،
1: يعطيك الصح. خاصه في ظل وجود العديد قرارات الازاله اللي ما تمش تنفيذها الى غايه اليوم. هذا كل شجع على مزيد التمادي في احتلال أرسا والاعتداء على الفضاء العام.
0: يعني ثم معناها سيد العقيد من خلال المعاينات لاحظوا أنه ثم عدم احترام القانون وعدم المبالاة بهذه القرارات.
1: أكيد في توفيق ونحب نشير روى أكيدنا سابقا روى الهدف من تحرير الأرصة مش المساس بالحقك الاقتصادية أو التضييق على أصحاب المحلات، إنما احترام القانون، فرض هيبة الدولة، حماية حق المترجل في التنقل الآمن، ووضع حد لكل إشكال اعتداء على حرمة الرصيف والفضاء العام. المخالفات هذه ما تتصرش من الإشكاليات على ولايات السفة
0: تشمل أحكوا الولايات الكل، أحكوا على الولايات الكل
1: الشامية الغربي. باش نشير زادة معتمدية مجاز الباب ولاية باجة منذ سنوات تتصدر هرم القتل والضحايا. النسبة كيف وصلت 75% من احترام الأرصفة رغم توصيات سيد الولاد المتكررة بضرورة تحليل الأرصفة وتطبيق القانون في إجراءات وضعية ما زال دون المأمول.
0: في سليانة كيف كيف سليانة زاد كيف كيف ثم زاد قرارات انبثقت على اللجنة الجهوية ما نعرفش وقع تطبيقها ولا لا.
1: سليانة ممكن الولاية الوحيدة في الشمال الغربي اللي معدل القتلى فيها لكل 100,000 حارس بدني 16 قتيل أقل من النسبة المواطنية رغم أنها كانت 13 زادت بثلاثة لكن تبقى نسبة موجودة. تيجي نقارن سليانة 16 قتيل لكل 100,000 حارس بدني بكاس 35 قتيل لكل 100,000 حارس بدني، هناك أولويات حتى في التدخل في الولايات. نحب نذكر زادة راي التجاوزات هذه ما عادتش المسألة تقتصر على الجانب المروري فقط ولا القانوني، زادة امتدت أيضا إلى جانب الجمالي حتى العمران المدن.
0: صحيح. الأرصفة وقع احتلالها تشوف تلقى الطريق بعبي بالباع المتجولين منه ومنها. احنا منش ضد قطع الأرزاق ولكن على الأقل حتى المنظر الجمالي، واحنا مقبلين على فترة صيفية، فترة باش تكثر فيها الزيارات، باش تكثر فيها الحفلات، المهرجانات، المناسبات، الأفراح، عودة مواطنين بالخارج. راهو زادة هذه نعولوا عبرش على الوعي المواطن باش ينجم على الأقل نعدوا صيف بأقل الأضرار، ما نقولش بدون حوادث ولكن بأخف الأضرار. سيد العقيد
1: أكيد في توفيق. زاد نحب نشير إشارة أخرى في ظل الكلام نتاعك، راهو كاين القانون يخول لك مثلا في احتلال الأرصفة أو ترخيص ما نسموهاش احتلال الأرصفة هو 3 متر، أنت باش تاخذ 2 متر وتخلي متر، ثم شكون ما يحترمش يجي يدخل
0: صحيح.
1: والصور تو نمدكم بها إن شاء الله تظهر، يعني تعدوها في إذاعة الكاف. يعني الترخيص نحب نذكر راي تسند لاستغلال جزء من الرصيف للملك العمومي، وقت الترخيص هذا وقتيا وخاضع زاده لشروط قانونيه واضحه وما يمكنش اعتباره باي حال من الاحوال ترخيصا تمليكيا او حق مكتسب بخول صاحبه الاستحواذ على الفضاء العام بصفه دائمه. في صوره عدم اقتراب يعني اصحاب المحلات التجاريه لشروط الترخيص واللي يتجاوزوا المسافه القانونيه واللي يعطل حركه المترجلين، انا نحب ناكد انه يصبح من الضروري سحب ذلك الترخيص. انا متاكد اللي جميع البلديات اصدرت تنبيه لكن تو نوصلوا
0: التطبيق تو التطبيق اذا كنت تنبه عليهم ما يحترمش القانون يظهر لي ندخلوا في مجال تطبيق القانون.
1: راسي توفيق وصلنا انه اصحاب المحلات التجاريه رغم الترخيص ورغم التنبيه ورغم زاد المخالفات وصلنا الحالة ان ما نفهمه انه جزء نتاعي من الطريق الا بالخط الابيض نتاع التشوير نشوره قدام المقهى او المحل او وصلنا لحاله ما نوصل ونحترم الصحه الا بمخفضات السرعه.
0: وهنا يدخل وعي المواطن سيد العقيد، هنا يدخل الوعي اللي هو حاجه كبيره. راهو نطبق القانون صحيح اما صدقني يبقى الوعي بتاع المواطن هو اللي قادر باش يخرجنا من الوضعيه الحرجه في موضوع حوادث الطرقات، لانه تعرف ولينا نوصلوا في 1000 قتيل ونفوتوا في 1000 قتيل في العام اللي هي أرقام مفزعة سيد العقيد.
1: أكيد في توفيق. رو زاد بنشير رو اللي تعدى على القهوة واللي تعدى على أي محل تجاري رو ولدي ولدك ولدي التوانس الكل، رو أنا نقول رو الوعي أساس العمران، رو الوعي هو اللي بيش يخلينا نخاطبوا عقول الناس الكل سواء حتى المواطن العادي بيش يمشي في الرصيف باش نقصوا من القتلى والضحايا نتاع حوادث المرور اللي ممكن نجم نكونوا نتجنبوه.
0: نعم هاي كلمة، واحنا اليوم شعارنا عيد امن على الطريق، التنقلات بدات من نيمس اليوم باش توصل الذروة نتاعها غدوة كيف كيف الاثنين تقريبا، حركية مرورة باش تكون كبيرة، حركية مرورية كبيرة على مختلف شبكة الطرقات، واكيد الممارسة شفنا برشا حملات تحسيسية في كامل ولايات الجمهورية من اجل التوعية والتحسيس واحترام قوانين الطرقات والاشارات المرورية. سيد العقيد
1: أكيد إن شاء الله عيد إضحى مبارك على التوانسة الكل، إن شاء الله نحترم السرعة القانونية ونتجنبوا الإفراط والسرعة خاصة من داخل المدن والمناطق السكنية، ناخذوا قسط كافي من الراحة قبل السفر، نتجنبوا القيادة في حق أو النعاس، نتأكدوا من سلام السيارة، أقل فرامل عجلات أضواء زيت، نعملوا حزام الأمان لكافة الركاب، نحترقوا مسافة الأمان، نتجنبوا المجاوزة الخطيرة، ما نستعملوش الهاتف، الانتباه خاصة للمتعجلين، الأطفال وكبار السن منهم، محيط الأسواق، أماكن بيع الأضاحي، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة نجم تحجب الرؤية، نتحلوا خاصة بالصبر، احترام إشارات عوامل المرور والتنظيم.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيد العقيد، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، إن شاء الله طرقاتنا يا ربي تكون آمنة، وإن شاء الله كي نرجع بعد العيد إن شاء الله تكون الحصيلة ضئيلة جدا، وإن شاء الله كما أنا ديما نقول بأقل وبأقل التكاليف والأضرار على مختلف شبكة الطرقات. كل عام وأنت بخير سيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الجهوي للشمال الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، كنت معنا في المباشر. توقيت المسابقات والجوائز نذكر ثلاثة أربع جوائز في انتظاركم، الجائزة الأولى 100 دينار من أهداء قصر إناس للأفراح طريق السمانة برنوسة الكاف، الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود من مدرسة الياس بوحجر لتعليم السياقة، الجائزة الثالثة تكوين مجاني زادة في قانون الطرقات من أهداء مدرسة تسليم هادي بجندوبة، والجائزة الرابعة حقيبة السلامة المرورية. أربع جوائز في انتظار السادة المستمعين، بالطبيعة ثم أسئلة في قانون الطرقات، ثم أسئلة في الميكانيك، وأسئلة مختلفة حتى في الثقافة العامة، أمل كلها تتعلق بالسلامة المرورية. أولى المكالمات الهاتفية نذكر 78-227-160 وإلا 78-227-700. ألو عسلامة. ألو عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: هشام مشرقي من نفزة.
0: هشام المشرقي من نفزة. أي هشام أي شنو الجائزة يا هشام؟
2: إن شاء الله 100 دينار.
0: إن شاء الله 100 دينار. أي هشام، الامتناع عن حمل حريف تاكسي واللواج ولا حاجه يقول لك انا ما نهزكش رغم انه عامل البلاكه وباش يخدم على روحه ويمتنع باش يهز الحريف، شنو العقوبه نتاعها؟ اي هشام
2: يمتنع الحريف،
0: اي يمتنع باش ينقل حريف، تحبس تاكسي تقول له هزني يقول لك لا من... لا هو فارغ ما يحبش يهزك، هو عامل البلاك نتاعه ويخدم على روحه يقول لك ما نهزكش، شنو المخالفه نتاعها القانونيه؟
2: 40 دينار حتى 60 دينار.
0: لا يا هشام بعيدة، يا هشام بعيد على الإجابة، شكرا لك على الاتصال، أعطيتها الإجابة ذي برشا مرات، شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
3: توفيق
0: عسلامة. عسلامة مرحبا.
3: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة نعيمي من جريسة، مرحبا بك يا مديحة. مديحة ربحت معانا 100 دينار قبل، ولذا خلوا المستمعين اللي ما ربحوش معانا باش يربحوا معانا يا مديحة، يا مديحة كل مستمع اي اللي ربح معانا 100 دينار ماذا بيه يخلي الفرصة لغيره باش يربح 100 دينار. يا مديحة تحب تشارك معانا في جائزة أخرى مرحبا بك يا مديحة، هكا ديما راهو البرنامج أنا القائمة الكل عندي والرابحين الكل معايا، ولذا خلوا الفرصة لغيرنا باش يربحوا معانا الجوائز، ما يبقوش للمستمعين بيدهم هما اللي يشاركوا معانا، واضح يا مديحة؟ ندلوا عليك يا مديحة روا، ندلوا عليك، شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا
4: وبيك عايشك معك شريف الشيرني. مكالمة
0: شريف الشيرني، مرحبا شريف الشيرني
4: وبيك
0: عايشك. شريف الشيرني ربحتي معا دخلتي معنا في عملية القرعة شريف. أي شريف الشيرني شو تحب تربح معنا يا شريف؟ أي ما تفجعش يا شريفة ما تفجعش. هاي شريفة شو تحب تربح معنا؟ 100 دينار من أداء قصر إناس للأفراح. هاي حمل أكثر من حريف زيت لواج وإلا نقل ريفي ولا تاكسي يهز حريف زيت، إذا يهز أربعة حرفاء زيدين وتضبط دورية أمنية قداش يخلص فلوس؟ أربعة حرفاء
4: 120 دينار.
0: لا يا شريفة، لا يا شريفة، لا يا شريفة، ثبت يا شريفة. كل حريف ها؟ هاي يا شريف للاسف الاجابه غلط يا شريف، مازلت بعيده بعيده، مازلت بعيده برشا يا شريف، ما قربتيش. كل قربتي راني كملت عاونتك يا شريف، بعيده برشا يا شريف. شكرا ليك، مكالمه اخرى. الو عسلنا، اعطونا الناس اللي تفهم، المستمعين اللي يفهموا شويه في القانون الطرقات هم يشاركوا معنا معنا ان شاء الله. الو عسلنا، السواق اللي بدم ما يسالش. عسلنا.
5: الو عسلنا،
0: مرحبا عسلنا، شكون معايا؟
5: شادي عرفاوي.
0: شادي،
5: شادية، شادية عرفاوي.
0: شادية العرفاوي، مرحبا يا شادي. آه. منين يا شادية؟ آه.
5: من بهرة.
0: من بهرة. آه يا شادي، شو تحب تربح معنا يا شادية؟
5: الحقيبة.
0: الحقيبة. آه يا شادي الحقيبة. آه. عدم إجراء الفحص الفني، واحد واحد واحد عنده كهرباء ومش عامل لها الفيزيتا يا شادية، شنو العقوبة نتاعها؟ مش عامل فيزيتا بتاع الكهرباء.
5: ألو،
0: نسمع فيك يا شادية، تسمع فيا شادية ولا؟
5: نعم نعم.
0: ها شادية، وقت الواحد يسوق كهرباء وهي ما فيهاش فيزيتا، شو العقوبة؟
5: 40 دينار.
0: لا يا شادي، لا يا شادي، شوية شوية شوية شادي. شكرا لك على الاتصال. ذاك علاش نقول المستمعين اللي عنده فكر على على المسابقات هذه وعلى وعنده فكر على قانون الطرقات هو العدو الأولوي باش يشارك معنا، يفيدنا ونفيدوا المستمعين الناس كلها. ما اللي ما عندوش معلومة بيشارك هكاكا، باش يعطي معلومة هكاكا راهو سامحني الا غلب. ماي على الكل، مرحبا بالمستمعين الكل. الو عسلامة. الو الو عسلامة.
5: الو عسلامة،
0: مرحبا عسلامة.
5: الو
0: عسلامة، مرحبا.
5: باي تسمع فيا؟
0: نسمع فيك، نسمع فيك نزار، نتعدوا المكالمة اخرى، مش تسمع فينا يا نزار. الو عسلامة، احنا نسمعوا فيا ومش تسمع فينا. الو الو عسلامة، الو عسلامة.
5: الو عسلامة،
0: مرحبا عسلامة. تسمع فيا تو اختي؟ تسمع فيا؟ لا مش يسمع فيا، خلينا نثر باش نقطع المكالمات هذه. الغالب ثم بروبليم تاع ريزو البر، خارج على نطاقنا، خارج على الاراده نتاعنا. الو عسلامة، باه نجموا اذا كانت تحصلوا على 227 160 ولو انه ثم. الو عسلامة. الو
5: الو عسلامة،
0: مرحبا اختي عسلامة.
5: يا عايش،
0: مرحبا، شكون معايا؟
5: وصال تعاملية ملكي.
0: وصال
5: تعاملية ملكي.
0: تعاملية هكا؟
5: أي
0: وصال تعاملية ملكي. هاي وصال، شنو الجزء تحب تربحها يا وصال؟
5: 100 دينار.
0: 100 دينار، 100 دينار بيه قبل العيد يا وصال. هاي والله نحب نخرج. هاي هاي يا وصال، ثبت معي، ثبت معي السؤال. وضع وإلا استعمال آلة كاشفة للرادار،
5: أيه.
0: اللي يحبوا يهربوا من الرادار وما يتشدوش في الرادار يعمل آلة، واللي يستعمل حط آلة في الكهرباء، واللي يستعمل آلة تكشف ليه الرادار وتفيق به دورية أمنية، شنو العقوبة نتاعها؟
5: هي كبيرة،
0: هي يعطينا كيفاش وصال
5: 300 ثم فوق الخطية.
0: الخطية غالطة، فماش حاجة أخرى؟
5: نحلو صاحب الرخصة.
0: للأسف حط الإجابة الثانية غلطة، للزوز غلطين يا وصال. الله غالب يا وصال، إن شاء الله مرة أخرى وصال. شكر ليك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة،
0: عسلامة مرحبا.
5: ألو مريم نصر.
0: مريم،
5: مريم نصر،
0: والله اللي قبل سمعته مريم، الصوت مش واضح بالكلام.
5: مريم نصر.
0: نصر، هاي مريم نصر. منين يا مريم؟
5: من القصور.
0: من القصور. آه يا مريم، شو تحب تحب تربح معانا يا مريم؟
5: 100 دينار.
0: آه يا مريم، عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين، حبسك عون أمن وإلا عون عون أو مهما يكون، ويحبسك وانت ما توقفش، تمتنع على الوقوف، شنو العقوبة متاعها؟
5: قديش العقوبة؟
0: هاي قديش العقوبة؟
5: 100 دينار.
0: زيد ثبت يا يا مريم،
5: اكثر ولا شوي
0: يا مريم؟ زيد ثبت يا مريم، انا اعطيتك فرصه يا مريم.
5: والله لا اعرف كان هكاك 100 دينار ولا اكثر.
0: كي تبدا ثم حواجز، كي يبدو عاملين حواجز،
5: حواجز
0: اي كي يبدو عاملين لك البارير وانت تزيد تتعدى وما تحبسش، تشقك البرير وتتعدى، تولي العقوبة أخطر. لا يا مريم، لا يا مريم، بعت برشا يا مريم، بعت برشا. شكر ليك يا مريم على الاتصال، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي، عسلامة.
6: صابر المجري من جريسة.
0: صابر المجري من جريسة، مرحبا بك صابر.
6: عايش.
0: يا سي صابر، أول مرة تشارك معنا صابر؟
6: أي أول مرة.
0: أول مرة. شنو تحب تربح معنا يا صابر؟
6: 100 دينار إن شاء الله.
0: 100 دينار إن شاء الله. عندك فكرة؟ عندك كهرباء تسوق؟
6: لا لا، ما عنديش حتى فكرة.
0: ما عندكش حتى فكرة؟ هكذا مش شارك معنا كيكة يا صابر؟
6: اي ماني، يلزم نكون واضح معك.
0: هاي باهي. لا لا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هاي ما يعملش الفيزيتا بتاع كهرباء، شو العقوبة بتاعها؟ يسوق كهرباء وهي ما فيهاش فيزيتا.
6: تصور 120 دينار.
0: ما ثمش 120 دينار بالضبط. ثبت.
6: 100 دينار.
0: باقي ما عطيتش الإجابة يا صابر. قربت شوية ما عطيتش الإجابة يا صابر بالضبط. قلت لي 100 دينار و120 دينار. أنا قيدت المعلومة بتاعك يا صابر، ولو أنه غلط المعلومة. خلينا نزيدك سؤال إضافي ربما تجاوبني عليه. أي ربما. مسافة الأمان كنا قبل نحسبوها السرعة في 3/10، تو كيفاش ولات تحسب؟
6: 3/10؟
0: لا، قبل كنا كي مسافة الأمان نحسبوها السرعة اللي تمشي فيها تضربها في 3/10، تو كيفاش ولات تحسب تو؟
6: متصور 4/10.
0: لا لا لا لا لا، الإجابة غلط يا صابر. شكرا ليك على الاتصال. نواصلوا مع المكالمات اللي فيها. ألو، مازلنا نبحث على شكون باش يربح معنا. ألو عسلامة.
7: الو عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي، عسلامة.
7: يا عايش محمد المنظر معك.
0: ماسي محمد المنظر.
7: ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: كل عام وانت بخير سي محمد المنظر. شو الجائزة تحب تربحها يا منظر؟ 100 دينار. اي زوز اسئله يا منظر في انتظارك. اي ما
7: ان شاء الله
0: تاني. استغلال عربة غير متحصلة على بطاقة استغلال. استغلال عربة غير متحصلة على بطاقة الاستغلال، شو العقوبة نتاعها؟
7: من 100 ل 200 دينار.
0: من 100 ل 200 دينار. من 100 ل 200 دينار. للاسف الاجابه غلطه يا منظر. الا غلب يا منظر، مش من 100 ل 200 دينار، عندها مبلغ معين بالضبط. اذا كان واحد استغل عربه وتضبط دوريه منيه عندها مخالفه هي 300 دينار. انا اعطيك الاجابه 300 دينار يا منظر. شكرا لك يا منظر، كل عام بخير. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه.
8: مرحبا.
0: مرحبا سيدي، عسلامه.
8: عايشك. شكون معايا؟ غنجاتي من جندوب.
0: بلال
8: الغنجاتي جندوبة.
0: الغنجاتي من جندوبة. مرحبا يا بلال.
8: وبالكاكتر.
0: هاي يا بلال، شو الجائزة تحب تربحها يا بلال؟
8: 100 دينار.
0: 100 دينار يا بلال. هاي بلال، أغير سؤال في الميكانيك. جاك الزهر، شنو رقم الشوط اللي تقوم به شمعة الاشتعال باش تقوم بالدور متاعها في المحرك متاع الكاترتون يسموه؟
8: عاود لي سؤال بالله.
0: شنو رقم الشوط اللي تقوم به شمعة الاشتعال باش تقوم بدورها في المحرك نتاع الكاترتون؟ سؤال في الميكانيك. اي رقم الشوط.
8: رغم اللي الحقيقه كنت نستنى في سؤال في قانون الطرقات.
0: كل واحد وحظه.
8: رغم نجرب ونعملوا المحاولة.
0: اي تفضل. اي الشوط.

0: أسامة
1: مرحبا
0: معاك عمر المجري من كيف؟
1: عمر المجري من الكيف. اليوم برش اسماء جديده اليوم معايا. هاي
0: أي
1: هاي مرحبا
0: أول
1: يا سي
0: مرة
1: عمر.
0: ديجا
1: هاي سي عمر، شو الجائزه تحب تربحها يا عمر؟
0: ال100 دينار.
1: 100 دينار. اي يا سيدي، اذا كان انت عندك بيرمي وكهرباء ولا يا سي عمر؟
0: أي
1: باه،
0: ما عنديش برشا من الخليط.
1: هاي مال قانون الطرقات مازال تحافظه. باه، وقت
0: أي
1: تبدا تمشي في الطريق وتلقى دوريه امنيه عامله حواجز
0: أي
1: في الطريق وتعطيك اشاره باش توقف،
0: اي
1: وانت تخترق الحواجز وتتعدى
0: اي
1: وما تمتثلش الاوامر، شنو العقوبه نتاعها يا عمر؟ المفروض
0: جنحة ذي محضر فيه.
1: هاي شنو اللي فيه، شنو اللي فيه؟
0: فيه من 3 أشهر ل6 أشهر حبس وخطية مالية.
1: خطيه ماليه قداش؟
0: 500 دينار.
1: 500 دينار. وقداش العقوبه السجنيه؟
0: بين 3 أشهر و6 أشهر
1: والله
0: حسب ما نعرف.
1: شوف، هي هو بالضبط بالضبط مش صحيحه شويه، معناها عندك العقوبه هي قديش قلت لي، من قديش لقديش؟
0: من 3 ل 6 أشهر والعكس.
1: لا ما تفوتش 6 اشهر، ما تفوتش.
0: اي ما تفوتش، ما هي من شهر يبدو الخطيات، فهمت؟
1: والمبلغ المالي
0: ما
1: قديش؟
0: عدم امتثال.
1: والمبلغ المالي قديش عمر؟
0: من
1: عمر
0: 300 نعرفه ل 500 ما
1: 500
0: نعرفش.
1: دينار. بما انك انت ماخذ البرمي اول مره وما زلت فارح، مش نشجعوك،
0: عايش
1: مش نعتبروا الاجابه نتاعك صحيحه يا عمر المقري. ها مش نعتبروا اجابتك صحيحه، هذا السؤال الاول صحيحه، مش نزيدك سؤال اخر لعل يجيك سؤال، خاطر يلزم نحن ديما نقولوا راه زوز اسهل باش نربحوا الجائزه. او
0: اي
1: سؤال سهل باش نعطيك كيف كيف في قانون الطرقات. عدم احترام علامه قف، قريتها
0: اي
1: دوري، شنو هو
0: اي
1: اقصى عقوبه تنجم تكون؟ اقصى اكبر عقوبه.
0: فيش
1: ليه عاد علامه قف
0: ليه اكثر
1: فيش سجن
0: عقوبة
1: فيش
0: خطية
1: سجن
0: مالية؟
1: قديش تكون اكبر في اكبر اكبر خطيه ماليه؟
0: 500 دينار.
1: لا لا لا لا لا يا هكا،
0: 300
1: غير ناخذ البرمية يا عمر، هكا توا هكا توا،
0: والله نسيت، اقسم بالله نسيت.
1: غير 200 دينار. 200 دينار اكبر
0: 200
1: عقوبه
0: دينار انا قلت
1: تنجم
0: من
1: تكون.
0: 200 ل 300 يعني
1: لا لا ما
0: قرب.
1: تفوتش 300، 200 200 برك، 200 200. باه عمر، تبقى في الانتظار، ابقى في الانتظار. مكالمه اخرى، شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه، الو عسلامه، مكالمة أخرى. ألو عسلامة، مع السلامة.
2: ألو
1: مرحبا،
2: نسمع فيك،
1: نسمع فيك حتى أنا، مرحبا بك.
2: أحمد العلوي من غير دماء.
1: أحمد العلوي من غير دماء، مرحبا بك سي أحمد. هاي سي أحمد، شنو الجائزة اللي تحب تربحها يا سي أحمد؟ سي أحمد، سي أحمد، تسمع فيا؟ الغالب اليوم راهو الريزو الغالب. ألو عسلامة، باه سي أحمد الصوت مانيش نسمعه فيه.
2: انا نسمع فيك بالباهي،
1: انت اورزو باهي، تو نسمع فيك، تو نسمع فيك. الو
2: وي عسلامة،
1: هاي تفضل. هاي سي احمد، شنو تحب تربح معانا يا سي احمد؟
2: ال 100 دينار.
1: ال 100 دينار، هاي اسمع معي السؤال سي احمد، اسمع معي السؤال.
2: هاي
1: باه السؤال، المجاوزة الممنوعة شنو العقوبة الأقصى نتاعها؟ العقوبة الأقصى نتاعها، أكبر عقوبة في المجاوزة الممنوعة.
2: مجاوزة الممنوعة
1: أكبر عقوبة، أكبر عقوبة نجم تحصل عليها.
2: خطية مالية من 120 دينار 200 دينار أو سجن لمدة تصل إلى شهر.
1: المدة تصل إلى شهر سجن، صحيح؟ والفلوس قديش؟
2: من 120 ل 200 دينار، تتراوح من 120 ل 200 دينار.
1: لا أنا قلت لك أقصى عقوبة، أقصى عقوبة.
2: أقصى هي 200 دينار.
1: 200 دينار، باهي، باش نعتبروا الإجابة الأولى صحيحة يا سي أحمد، الإجابة الأولى صحيحة. توا أنت وسي شكون؟ أنت وسي عمر المقري. سي عمر عطى إجابة الأولى صحيحة والثانية قرب. أنت تو السؤال الثاني. حاضر معايا السؤال الثاني.
2: نعملها
1: ربي. عدم توفر بطاقة مهنية. الأصحاب النقل.
2: هو لمحلة.
1: أي.
2: كان ممكن يعني يضيع سؤال
1: الوقت يضغط يا
2: سيدي، يعرفوا جماعه المهنيين. اعطيني سؤال عام يعني.
1: لا سؤال جاك، سؤال قدامي يا سي احمد، انا ما نختارش، انا كل سؤال يجي قدامي. هاي سي احمد، عدم توفر بطاقه مهنيه،
2: هاي
1: قديش العقوبه بتاعها؟ الوقت يا سي عمر، الاخبار سيء، مش اعتبر اجابه واحده صحيحه سي عمر. سي احمد العلوي شكر ليك. هاي سي عمر المقري وسي احمد العلوي مش نعتبر عندهم نفس الاجابه، مش نعمل قرعه بيناتهم شكون باش يربح معنا 100 دينار. 100 دينار باه هاي في انتظار انه نستنى الاخوين يعطونا الاسم غادي نزار وحاتم وسعاد.

يعطوني الاسم باش يربح معانا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله عيد امن، هذه الحصه الاخرانيه قبل العيد نرجعوا ان شاء الله بعد العيد، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله طرقاتنا يا ربي تكون امنه. اي شكون اللي تعطيني؟ شكون الاسم؟ باه اي عمر المقري هكا. اي عمر المقري مبروك ليك الجائزه 100 دينار من اهداء قصر ايناس للافراح طريق السمانه اللي توفر لكم اوفر كبير وتخفيضات استثنائيه. برو اضربوا من توا، احجزوا من توا، راهي تخفيضات استثنائيه في قصر ايناس للافراح طريق السمانه برنوسة الكف. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة والاهتمام، إن شاء الله نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء، عيد مبارك للجميع، إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من هؤلاء الذين يساقون إلى الجنة جماعات؟ هم الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته، يساقون إلى الجنة زمرا أي جماعات، حتى إذا جاءوها وشفع لهم بدخولها فتحت أبوابها فترحب بهم الملائكة الموكلون بالجنة، يحيونهم بالبشر والسرور لطهارتهم من المعاصي، قائلين لهم سلام عليكم طابت أحوالكم فادخلوا الجنة خالدين فيها. بيان يشرح الصدور بالنسبة لحال المتقين الذين يساقون إلى الجنة جماعات مرتبة حسب ترتيب طبقاتهم في الفضل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. والسوق هنا هو سوق إكرام، سيق الذين اتقوا، أي أن الذين يتقون الله ويتخذون التقوى وقاية من عذاب الله هم هؤلاء المعنيون بالسوق إلى الجنة. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله، تخشى

نواصل مع بيان معاني الآية. يقول عز وجل: حتى إذا جاءوها، أي جاءوا الجنة بعد العبور على الصراط، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا لها من تحية عظيمة! إن أهل الجنة إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، يحبسون قليلا حتى يشتد شوقهم إليها. يحبسون إلى متى؟ إلى أن يظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله جل وعلا، أن يفتح أبواب الجنة لأهل الجنة فتقبل الشفاعة وتفتح الأبواب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي لفظ لمسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والمتقون حين يدخلون الجنة تستقبلهم الملائكة وتسلم عليهم بهذه الكلمات: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم، هذا هو سبب الفوز، هذا هو سر الفلاح. طبتم، أي طابت أعمالكم في الدنيا فطاب مثواكم اليوم. طابت أعمالكم وأقوالكم، وطابت أخلاقكم وخصالكم، طابت سيرتكم وسعيكم، فطاب مثواكم وجزاؤكم. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وسبيل أهل الجنة الطيب من كل شيء، الطيب في العمل، في الكلام، في النيات، في الاعتقادات، في المعاملات، في العلاقات. فلنطيب قلوبنا بمعرفة الله تعالى حق معرفته، والاشتغال بحبه وحسن عبادته، والاعتراف بمنته، ولنلهج بشكره، والإكثار من ذكره. فلا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب من القول. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وأعاننا على البر والتقوى.

خادي قنا قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نسألك يا الله يا رب العرش العظيم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليها. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن تعافنا وتعفو عنا، وأن تهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستعين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، لك الحمد. اللهم أجرنا من عذابك وأدخلنا جناتك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أنعم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف
1: تمام. السادسة، مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامني إلى أرض الوطن يوم غد الاثنين الفاتح من جوان بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وتتوصل إلى 14 منها، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين الفاتح من جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تصل يوم غد الاثنين إلى مطار طبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الإعلاميين المختصين. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليانا. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء البارحة أن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني البارحة غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: صباح نرباح راديو الكهف.

نقولولكم احنا زادة صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين على كل مستمعينا في صبحيتنا عبر موجاتنا، موجات راديو الكاف نهاير اليوم اللي وافق 31 ماي 2026. ان شاء الله يكون نهار الخير ونهار البركة والتوفيق والنجاح للجميع. من تويكا تبدا معكم اولى منوعاتنا الصباحية عبر موجات راديو الكاف حتى للعشرة في صباح نربح، معكم من امام ميكروفون أمنا الخليفي، معنا في الجانب التقني صلاح الشيرني مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. أهلا وسهلا وصباح النور للجميع. نكملوا بطبيعة مع اختياراتنا الغنائية لليوم ونرجعوا بعد شوية مع أولى أركاننا فيما يخص أحوال طقسنا.

رجعنا معكم في صبحيتنا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. نقول لكم مرة أخرى صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، أسعد الأيام، نهار لحد اللي يوافق 31 ماي 2026، الأيام تجري لهلي، يعني في ساعة ما خرج شهر ماي، يعني أول أيام فصل الصيف اللي بدأت، وهذه لاحظناه البارح في الليل، لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة على غرار المعتاد. دونك طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار باش تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة تتراوح القصوى اليوم بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. دونك قلنا خلينا نحكوا شوية على صيف 2026، إن شاء الله يعني يكون صيف مبروك على الجميع، وربي يحيينا حياة الخير. لكن التوقعات الموسمية الصادرة من المعهد الوطني للرصد الجوي البارح كانوا صرحوا فيها أنه فترة جوان وجويليا وأوت 2026 فيها احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية اللي مستنسين بها. كانت أظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. الموسم الصيفي في الفترة هذه يتميز باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أنه المناطق الغربية من الشمال والوسط باش تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد، وعادة ما تشهد الفترة من السنة درجة حرارة مرتفعة إلا أنها تتفاوت حسب المناطق الأخرى، حيث باش تكون أكثر اعتدال على السواحل وأشد ارتفاع في المناطق الداخلية والجنوب. المعدلات الموسمية لدرجة الحرارة باش تتراوح بين 22 و 24 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وبين 25 و 33 درجة مئوية ببقية المناطق، وتسجل أعلى درجة الحرارة في الجنوب خاصة في محطة توزر. تتبين المعدلات الموسمية للتساقطات خلال نفس الفترة تبين ملحوظ حسب المناطق، باش تسجل أعلى الكميات، يعني تم تسجيل أعلى الكميات في المنطقة الغربية من الشمال والوسط، وبينما تتراوح بين 34 و 62 ملم في المناطق الشرقية، وتكون التساقطات معتدلة بوجه عام، وتتراوح بين 15 و 34 ملم، في حين باش تبقى ضعيفة في مناطق الجنوب، وباش تتراوح عادة بين 3 و 12 ملم. دونك هذه يعني بالنسبة للتوقعات بالنسبة للطقس الصيفي، يعني شهر جوان اللي بإذن الله غدويك ندخلوا في الشهر هذي اللي إن شاء الله يكون مبروك عليكم، باش يكون المناخ فيه صيفي بامتياز. درجة الحرارة فيه باش تتراوح بصفة عامة بين 23 و 25 درجة مئوية بالشمال والوسط. القروين تتميز معدل موسمي أعلى باش يوصل حتى ل 27 درجة مئوية. في الجنوب الحرارة باش تكون في شهر جوان متراوحة بصفة عامة بين 25 و 31 درجة، فيما تبقى المرتفعات الغربية أكثر برودة نسبيا مع حرارة تقارب 22 درجة مئوية في تيلا. التساقطات باش تكون في شهر جوان ضعيفة، متفوتش يعني 25 ملم في الشمال والوسط و 12 ملم في الجنوب، ويكون المناخ صيفي بامتياز في شهر جوان، خاصة أنه باش تتراوح المعدلات الحرارية عادة بين 23 و 25 في الشمال والوسط. نقولوا إن شاء الله ربي ديما يعطينا على قد جهيد، وإن شاء الله ربي يكرمنا. من المتوقع بالحق أنه صيف سنة 2026 باش يكون صيف سخون شوية كنقارنوه بالسنوات الفارطة اللي تعدت. بالطبيعة احنا أكثر تفاصيل فيما يخص أحوال طقسنا سويعة غير بعض من تويكة مع 7:40 في أولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرة أخرى نقول أهلا وسهلا بالجميع اللي معنا من 6، مازلنا معكم في صباحنا رباح، إن شاء الله موصلين المشوار حتى للعشرة.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهابة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم.

محمد الجاموسي في معلوم وصلنا 45 دقيقة بعد الستة مرة أخرى نقول أهلا وسهلا بالناس الكل تحيتنا لكل مستعمل الطريق لكل واحد شاد ثنية نقول له الطريق سلامة نعرف اليوم برشا ناس راجعة يعني المقر العمل انتاحهم وإلى الولايات اللي يقطنوا فيها ويسكنوا فيها نقول إن شاء الله طريق سلامة لكم وين ما كنتم. 31 ماي خلينا نشوفوا تاريخ هذية بشنو يفكرنا وبشنو راجع يعني في السنوات اللي اتعدت. خلينا نرجع لعام 1535 كما اليوم صار فيه انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها. أما بالنسبة لعام 1910 من تاريخ اليوم صار فيه استقلال جمهورية جنوب إفريقيا. بالنسبة لعام 1934 الطائرات الإنجليزية تقصف مدينة السليمانية والإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة. أما بالنسبة لعام 2002 كما اليوم صار فيه افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في دورتها 17 واللي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية. بالنسبة لعام 2025 باريس سان جيرمان الفرنسي حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 5-0. بالنسبة للمواليد عنا من عام 1819 ولادة الشاعر الأمريكي والت ويتمان. أما بالنسبة لعام 1916 ولادة برنارد لويس مؤرخ ومستشرق بريطاني. بالنسبة لعام 1954 ولادة لاعب كرة القدم اليوناني توماس مافروس. ونختم الولادات بعام 1985 ولادة سهير القبيسي اللي هي أعلامية عراقية. الأعياد والمناسبات 31 ماي يوافق اليوم العالمي للكف عن التدخين. دونك بالخبير هذية احنا نعود ونرجع مرة أخرى نسمعوكم موسيقتنا اللي اخترناها تكون معنا اليوم في صبحيتنا في برنامجنا صباحنا رباحة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تمام السابعة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية، خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد القيروان وزغوان. قامت أمس لجنة مشتركة بولاية جندوبة بمعاينة مدى جاهزية الحبوب وخاصة الشعير للحصاد وقياس مستوى الرطوبة على أن يتم الأسبوع القادم تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير وفقا لما أفاد به المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي. أكد المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بخطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكافة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية البارحة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. أكد مسؤول إيراني البارحة أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكل.
3: راديو كيف.

0: ما زالت أغانينا تونسية معانا عبر موجات راديو الكافي صبحيتنا. نقول لكم أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم زين فل وياسمين وين ما كنت. مقيد تويكا 14 دقيقة بعد السبعة، باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. سليم نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح خير أنا وصباح خير كيف متابعين ذاتك.
0: يعيشك سيدي. دونك معاك باش نعرفوا أحوال طقسنا لليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش تكون، خاصة إنه البارح حسينا بارتفاع في الليل هكي بدرجة الحرارة.
1: صحيح بداية من البارح كما كنت توقعنا في نشرة المتابعة اللي أظهرناها، البارح ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة بأمطار وسقط البرد بأماكن محدودة. بدأت بالمناطق الغربية تحديدا جهة الكاف والقصرين وقصر، ثم شمل تدريجيا جهة الشرقية الوسط، زاد مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وزغوان، وين سجلنا في قائمة أولية في سيدي بوزيد أولاد حفوس 36 ملم، في القيروان في شراردة 30 ملم، في ولاية سليانة في عون بوسعادية 26 ملم، في ولاية قفصة 16 ملم بيوم العرايس، في ولاية الكاف في الدهماني 15 ملم. وإن شاء الله من بعد شوية نمدوكم في نمدوكم في قائمة تجمعوا فيها الكميات ونصدروها في
0: باهي برشا
1: في الصفحة الرسمية للمعهد.
0: بالنسبة
1: اليوم بدأت تظهر خلايا رعدية العشية كما البارح، وضعية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه، تبدأ من المناطق الغربية تظهر خلايا رعدية من المناطق الغربية مصحوبة بأمطار، وتشمل بعد تدريجيا المناطق الشرقية تكون أمطار مش بتكون كمية كبيرة أقل.

0: ليا من البارح، ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا وبلاش ضرر
1: ان شاء الله يا ربي. يعيشك سليم، يعطيك صحة على التفاصيل هذه. دونك هذه الحالة تقص خاصة في الفترة الانتقالية هذه من فصل لفصل، تكون فما بطبيعة بعض التغيرات اللي مش مفهومة. على كل، معكم مازلنا احنا مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو كيف شوية اخر، نعطوكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة طيلة الاسبوع هذه. اهلا وسهلا بالجميع، نقولوا زيدا نهاركم زين. فلو ياسمين، الناس اللي عدوا تويكا الموجة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صباحنا رباح للعشرة، تحيتنا لكم وين ما كنتم، وتحيتنا زادة لكل مستعملي طريق وللناس اللي تخدم. نعرفوا نهير أحد، لكن فما برشا ناس تخدم، نقولوا إن شاء الله ربي يعاونكم وين ما كنتم.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تمام السابعة والنصف. أسعد الله صباحكم بكل خير. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمهات الموافق لنهار اليوم، تظاهرات تنشيطية وصحية بولايتي باجة وسليانة. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. استكمال الاستعدادات لتأمين سير امتحانات البكالوريا بولاية سليانة. بولاية الكف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: راجعين معكم عبر موجة راديو الكيف، نسلموا على كل مستمعين في صبحيتنا الناس اللي فاق التويكة، نقول لكم نهاركم زين فل وياسمين. أهلا وسهلا بالجميع. فكرة نعطوا هيكم فيما يخص صيدليتنا المناوبة من البارح حتى لنهار 5 جوان 2026، تكون انطلاقتنا بولاية جندوبة. عنا أبو سالم صيدلية سيدي الوسلاتي، مهدي الوسلاتي، تبرقى صيدلية ربيعة المشراوي، غار الدماء صيدلية محمد كريفة، عند راهم نيدي المرزوقي، فرنانة هجر حمدي جندوبة الجنوبية، مروان المناعي جندوبة الشمالية، حذيمي سريدي بالريجيا، أحسان الغزويني. بالنسبة للكيف، الكيف المدينة عنا سندس بوليفة، سميرة بولزقي، ألفة العروسي، قلعة سنين، منصف عاشور، تجروين، سعاد الشيرني، سرس محمد الهشمي الشريشي، الدهماني عمار الجيزيني، لقصور خالد التناني، سقيت سيدي يوسف أمال بوغانمي، نبر عمر الحنشي. أما بالنسبة لولاية بيجا، نفزة صيدلية منجي العباسي، مجاز الباب منير الشاهد، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، بيجا المدينة سامي المشرقي وخليل الرابعي، تبار رفيق قزم، ويد الزرقاء عنا نادية الشلويتي، سيدي إسماعيل في رأس نصيري. ختاما ولاية سليانة، مكثر صيدلية عصام بوزيان، بوعرادة محمد رجب صفر، قعفور توفيق الريحي، لكريب حسنين العيدي، سليانة المدينة خالد الأحمدي، الروحية محمد الهدي العرابي، كسرة يوسف المفداوي، وختاما برقو عصام بن عطية. هذية كما قلنا صيدليتنا المناوبة طيلت الأسبوع هذية اللي تخدم بالتناوب حتى لنهار 5 جوان 2026. بما أنه احنا نحكي على الصيدليات وعلى قطاع الصحة، خليني نحكي شوية على ما أكدوا المدير الجهوي للصحة بالكيف الدكتور منصف الهواني من خلال تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكيف، وهذه لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. وكان دعا الدكتور الهويني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية، وخاصة منها النظافة، وهذه لأخذ الحيطة والحذر اللازمين، وشدد زادة كيف على أنه في صورة ما وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس، فإنه باش يتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. وإحنا كنا يعني نشوفه مؤخرا ونشاهده ونتابعه في الساحة الصحية العالمية اللي تشهد يعني بروز وظهور عدة فيروسات، عافانا وعافاكم الله، أبرزها تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وفما سلالات من كوفيد 19 المتحورة الجديدة، بالإضافة إلى حالة محدودة من فيروس هانتا اللي ارتبطت مؤخرا برحلات بحرية قبالة سواحل الرأس الأخضر. إلى حد الآن يعني الحمد لله في تونس ما عندناش يعني الفيروسات هذه، نقولوا ان شاء الله ربي يحمينا ويبقي الستر علينا، وديما نقولوا الاحتياط واجب والنظافه هي من الضروريات والاساسيات، سورتو يعني في فصل الصيف هذيك حاجه لازمه، واحنا ماذا بينا نظافة على طول العام، لكن خاصه في فصل الصيف مع السخانه هذه، الى جانب الفيروسات هذه عبد ياخذ احتياطه وربي ان شاء الله يحمي الجميع، وان شاء الله فما كان الخير ميساش نكونوا متفائلين وفي نفس الوقت ماخذين الحيطة اللازمة. على كل ما زلنا معكم في توقيتنا 42 دقيقة بعد السبعة، ما زال المشوار متواصل عبر موجات راديو كيف. مش نبقوا مع اختياراتنا الغنائية لليوم اللي مرافقتنا، مش نسمعوا العديد من الأغاني، نسمعوا تويكة أحمد ستار مع حمزة نميرة، ورجعين معكم.

رجعنا معكم مكملين المشوار. أكيد برشا أمهات يسمعوا فينا تويكا. نقول لكم ربي يفضلكم ويطول في أعماركم بالخير، يعطيكم الصحة بطبيعة الحال. نعرفوا أنه اليوم يعني معظم دول العالم يحتفلوا بعيد الأمهات، يعني الأم اللي يعجز الكلام باش نعبروا على شنو قيمة الأم في حياتنا. الأم اللي هي نبع الحنان، الحب، العطاء. الإنسانة نجم نقول الوحيدة في العالم هذية اللي تحب تراك وتحب ترا صغارها ديما خير منهم، اللي تعطي من غير أحساب، الحضن الحنين، الحضن الكبير. إن شاء الله كل أم كل عام وهي حية بألف خير، ونترحموا أكيد على أمهاتنا المتوفين، وإن شاء الله عيدهم في الجنة. نعرفوا كما قلت أنه عيد الأمهات مناسبة مهمة في تونس، يحتفلوا بها برشا ناس كل آخر أحد من شهر مايو. هذا هي بطبيعة الحال تعبيرا ولو رمزي على الحب والتقدير لدور الأم الكبيرة في حياتنا. وهو تقليد عنده معاني زادة عميقة وجذور ثقافية واجتماعية تعكس مكانة الأم في المجتمع انتعنا. دونك اليوم نذكروا الأمهات حتى بحاجة بسيطة، حتى بوردة، حتى بكلمة مزينة بطبيعة. فما اللي يحب يهدي كادو علاش ليه تعبيرا لمحبته للوالدة انتعه. نعرفوا انه الأم مش تستنى في حاجة كيمكة، اما ميسالش ما فيها بيس كي نذكروها حتى كما قلت كل قدير وقدر، حتى بكلمة حلوة مزينة اكيد باش تكون عندها يعني دور كبير على نفسيتها وفحيتها. على كل مرة أخرى نقول عيد أمهات سعيد لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله زادة ربي يرحم الأمهات اللي اتوفي، وإن شاء الله أعيدهم الكل في الجنة. نمشيوا مع الأغاني هذومة إهداء لكل أم تسمع فينا تويكا عبر موجات راديو كيف. نقول لك عيد سعيد.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: تمام الثامنة صباحا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها، بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمهات الموافق لنهار اليوم، تظاهرات تنشيطية وصحية بولايتي باجة وسليانة، تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين، وبولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. إلى تفاصيل النشرة، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة صباح اليوم بمناسبة عيد الأمهات قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الإغمايلية، تتضمن عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليانة وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرج. كما تتضمن التظاهرة زيارة لقسم التوليد بالمستشفى وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة بهذه المناسبة، وزيارة معايدة إلى أمهات قرية الأطفال أسواس سليانة تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي. في سياق متصل، تنتظم صباح اليوم بمقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريز المنستير، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى تنظيم حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. تنظم جمعية صيانة مدينة طبرسق صباح اليوم بقصر بلدية طبرسق ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف طبرسق نموذجا، وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث المادي واللامادي للجهة ولتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والدكاترة المختصين. ذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وأصلاح أماكن تركيزها ستنطلق يوم غد الاثنين، كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة، ذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط. ودعا المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. نبقى في ولاية الكاف، فإن أكد المدير الجهوي للصحة الدكتور المنصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بخطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة.
3: تم تفعيل الخطة الوطنية للتقصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عنا زوز منافذ حدودية متواجدين فيها بالوحدات متاعنا، اللي هي وحدة موجودة في المعبر متاع قلعة سنان، وفي الوحدة في معبر صقيف سيدي يوسف، فرق موجودة لتقصي ولمراقبة منا الوافدين، وكل ما فما شكوك فما منا إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوصات، وبالتالي فعلنا الخطة الوطنية والخطة الجهوية لليقظة الصحية للتواقم الفيروسات هذه. كذلك ندعو مواطنين من الالتزام الحيطة والحذر، خاصة فما الفيروسات هذوما ينتقلوا عن طريق القوارض، وبالتالي النظافة، حماية المحيط، خاصة النظافة خاصة في الأماكن المغلقة مثل المخازن الكبرى، مثل المؤسسات المغلقة، الأماكن المغلقة، الأماكن الفلاحية، في حالة يقظة تامة على مدار الساعة.
1: تقدم موسم حصاد سلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بإصابة جيدة باعتبار ملائمة العوامل المناخية، وفق لما أكده لنا كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزق، الذي دعا إلى قرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج.
4: حاليا نحن في 72% من تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي، هو معناها زراعة مهمة جدا على مستوى وطني، وخاصة في ولاية باجة صابة نجم نقول جيدة نظرا لملائمة الظروف المناخية. الحقيقة هو نقص نتاع تقدم موسم السلجم الزيتي جراء انخفاض الأسعار، عامين التالي كانت ب 180 دينار ثم 165 والسنة 145 دينار. صغار الفلاحين سجلوا عزوف كبير شوي على الإقبال على الزراعة هذه، والحقيقة هو نداء السلطات باش يحطوا الملف هذا على الطاولة ندرسوه ونطالبوا بدعم من الدولة للزراعة هذه باش تتوسع المساحات، وبالتالي نكونوا حققنا حد أدنى من التداول الزراعي من إنتاج زيت النباتي. والنقطة الثالثة هو تكوين رصيد من أعلاف ذات مصدر نتاع البروتينية.
1: استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليان استعداداتها التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا الذي يجرى بداية من 3 جوان المقبل في 15 مركز اختبار كتابي، بالتوازي مع تكثيف التوصيات المتعلقة بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني وتطبيق آليات التصدي لهذه الظاهرة، وفقا للمندوب الجهوي للتربية بسليان عبد الله المغري.
5: جميع المراكز جاهزة وعددها 15 مركز اختبار كتابي، تم الاجتماع بالتلامذة، تم توزيع الاستدعاءات، تم تسليم التلاميذ كل التوصيات اللي تتعلق بحسن إجراء الامتحان باش تلامذتنا وولادنا وأبنائنا بعد مجهود سنة دراسية كاملة ما يمشوش ضحية على الغش في الامتحان. أفضل نجاح هو اللي يكون عن طريق جهد والكبد وعرق الجبين. نحن واثقين من أبنائنا التلاميذ اللي مش يكونوا في المستوى ومش يجتنبوا الطرق هذية. كيف وصينا السادة رؤساء المراكز باش يحرصوا على التوصيات، تعليق كل المعلقات الضرورية لإنجاح الامتحان، القيام بحملات النظافة كيف زاد في مستوى ولاية سليانة. عندنا مركز تجميع وتوزيع جديد يخدم ويقوم بالأعمال الإدارية المطلوبة منه، كيف مركز الإصلاح جاهز ما هو عرس، إن شاء الله ننجحوه وإن شاء الله وليداتنا يفرحوا وإن شاء الله هالمناسبة هذه تكون في مستوى أمل الناس الكل.
1: ختاما وفي أخبار العالم، أعلن الجيش الصهيوني صباح اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بنيران لمسيرة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش العدو إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز تنفيذ. كما أعلن الجيش الصهيوني صباح اليوم سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، وتعتبر هذه القلعة من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل الأعلى المحتل، وفق تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال بأن جيش العدو بدأ عملية واسعة في الجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. وأوضح ترامب أن الاتفاق الدبلوماسي هو أفضل الخيارات لمنع إيران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي بالي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات الموافق لنهار اليوم، تظاهرة تنشيطية وصحية بولايتي باجة وسليانة. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. وبولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بالجهة للتوقي من الفيروسات الوافدة. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.

الدولية ضمن المجموعة الأولى بلقاء في 5:30 متاع العشية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، اللقاء الثاني نهار الجمعة 5 جوان ضد المنتخب السعودي، الثالث يوم الأحد 7 جوان ضد الصين، والرابع باش يكون يوم الأربعاء 10 جوان ضد المنتخب الكولومبية. اليوم الحدث في تونس نهائي كأس تونس لكرة القدم 2026، ولقاء يجمع بين الترجيين التونسي والجرجيسي في ملعب رادس بداية الساعة 4 مساء، لقاء يدير الحكم نضال بالطيف ومعه مجدي بلغة في تقنية الفار، لقاء من أجل الكأس الثانية للترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي من أجل إنقاذ الموسم نتاعو بعد خسارته للقب البطولة، يبحث عن التعويض بكأس تونس. لقاء يبدأ الأربعاء إن شاء الله، يكون منقول على موجاتنا في هذا التوقيت من 4 حتى نهاية المباراة. مبروك لنادي رياضي الحملان في صعوده للرابطة الأولى لكرة القدم بعد لقاء البراج اللي دار البارح في سوسة بينه وبين الملعب الجيبسي. فوز نادي حملان في 3-0 ليلتحق بكل من تقدم سقيط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة في الرابطة الأولى، تعويضا لنزول كل من مستقبل جيبس، مستقبل سليمان والشبيبة القيروانية. الملعب التونسي يعلن تعاقده مع الثنائي زكريا العايب متوسط ميدان السابق للترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 2 مواسم، وكذلك مع مالك شويخ اللاعب السابق للأولمبي البيجي وكان لعب في نادي أبو سليم الليبي، أمضى عقد بزوز مواسم مع فريق الملعب التونسي لبدأ في تعزيز صفوفه مبكرا بالنسبة لبطولة الموسم القادم 2026-2027. نعم، الجولة قبل الأخيرة، بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف تلعبت البارح مقابلة بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بقال على الخصبة، فاز تجروين 5-3. واليوم بقية المقابلات، جمعية سقيط سيدي يوسف ماهيش مش تلعب ضد نادي سيدي برويس باعتبار انسحاب هذا الأخير، اللقاءات اللي تجلب الانتباه نادي كرة قدم بجريسة مع مستقبل رياضي كافي بي برنوسة قد يكون لقاء الصعود قبل جولة من نهاية البطولة، كسر رياضية تستضيف العروسة الرياضية ماضي 3 في كسرة، وفي برجو هلال برجو مع البرق التستوري الترتيب الوقتي للبطولة، مستقبل برنوسة 38 نقطة من 16 مقابلة، جمعية العروسة الرياضية عندها 33 نقطة من 16 مقابلة كذلك، وجمعية رياضية بسقيط سيدي يوسف أصبح في رصيدها 36 نقطة لكن بلقاء زايد اللي هو لقاء اليوم اللي كان باش يتلعب ضد سيدي برويس، لكن انسحاب هذا الأخير يخلي 3 نقاط لجمعية سقيط سيدي يوسف. نهاية موسم بالنسبة لبطولة رابيت شمال غرب كيف باش تكون يوم الأحد المقبل 7 جوان، نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني، وقد يكون اليوم التعرف على هذا الفريق. مباراتي البراج بالنسبة للصعود أو البقاء في الرابطة الثالثة أو النزول أو البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول، النادي الرياضي المجازي باش يلعب في ملعب بير بوركبة يوم الأحد المقبل 7 جوان أمام فريق النادي الرياضي الهلالي بداية الساعة 4 مساء، واللقاء الثاني النجم الراسي مع تهذيب الصخيرة لقاء في ملعب كركر، الزوز اللي ربحوا يبقوا في الرابطة الثالثة مستوى أول واللي يخسروا ينزلوا للمستوى الثاني. في رابطة الشمال ببنزارة اليوم نلعبوا نهائي أصناف الشبان في المدارس في نفزة، جمعية غارديما في 9 صباحا مع جمعية رياضية بغزالة، وفي ملعب 15 أكتوبر ببنزارة الأواسط نادي كرة قدم بنزارة مع كوكب بنزل جميل في نفس التوقيت 9 صباحا، وكذلك الأصناف الشابة أيضا نصف نهائي الأداني والأصغر اليوم في نفزة، المرجان الرياضي بتبرقة أداني يلعب ضد الأهلي الماتري 10:30، في تبرقة نادي فرنانة مع العالي الرياضي في نفس التوقيت 10:30، في الأصغر اليوم في بوسالم لقاء مستقبل نفزة أولمبيك الكاف 10 صباحا، وفي العالية موج منزل عبد الرحمن مع ستير جرزون الفريق الثاني في الساعة 10 صباحا. كأس تونس لكرة اليد كبريات يؤول لجمعية أو نادي رياضة نسائية بالمكنين بفوز البارحة النادي الإفريقي 26-25، أول ثنائي بالنسبة للمكنين بعد تتويجه بالبطولة دون خسارة هذه الثنائية السنة، حتى مباراة مخسرها النادي النسائي بالمكنين في البطولة وكذلك في الكأس وتتويج مستحق لهذا الفريق. الترجي الرياضي التونسي رغم بدايته الصعبة في الشوط الأول تأخر بفارق 3 أهداف أمام
أمام ساقي تزيد في نهائي الأكابر 15-12، رجع في الشوط الثاني وفاز 32-25، والامتياز كان لحارس أصيل النملي الثنائي للموسم الرابع تواليا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كأس وبطولة.

لتونس وباسم السبكي آخر مقابلاته مع الفريق بعد 5 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي أحرز فيهم تقريبا 15 لقب. وتحية لهذا المدرب المصري الخلوق وكذلك العمل متاعو أعطى أكله في فريق الترجي الرياضي التونسي. المنتخب التونسي لكرة الطائرة يدخل اليوم في تربص استعدادي وتحضيري حتى 5 جوان الاستعدادات لبطولة أفريقيا في كونغو الديمقراطية في سبتمبر المقبل. 18 لاعبي في التربص من الترجي الرياضي: خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، الياس قرموسلي، الياس بوشير، أحمد القاضي، سليم المباركي والطيب قربوسلي، من نادي الصفاق علي بنجي، كريم الفريقة، من نجم الساحلي علي الأشعل ومحمد ريدان، من اتحاد النقل عزيز الترابلسي، من نونسي الفرنسي وليد بكور، من إيراك الفرنسي وسام رمضان مهدي بن تاهر، من لوبي جفيتا تونوفا الإيطالي حمزة حفيظ، من فيتوريا البرتغالي ياسين عبد الهادي، والهادي الخضري من الوصل الإماراتي. نبقى في كرة الطائرة. مدي تبوسالم أعلن تعاقده مع المدرب وليد عباس للأشراف على الفريق في موسم 2026-2027 إن شاء الله بالتألق والنجاح للمولدية الموسم القادم. نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي لفريق البي جي الفرنسي، رغم صعوبة المقابلة البارح أمام أرسنال الإنجليزي اللي بدأ مبكرا بالتسجيل عن طريق الألماني كايا فيرتز في الدقيقة السادسة، عدل عثمان ديمبيلي من ضرب جزاء حصل عليها كفاراتسخيليا في الدقيقة 65 كانت تعديل لفريق البي جي. البي جي سيطر في الامتلاك متاع الكرة لكن الفرص كانت قليلة جدا في المقابلة هذه، والدليل أنه تقريبا 800 تمريرة بين لاعبي البي جي في المقابلة مقابل تقريبا 200 تمريرة فقط بين لاعبي الأرسنال، يعني سيطرة في امتلاك الكرة في المقابلة اللي مرت إلى الحصص الإضافية ثم ضربت الجزاء اللي منحت اللقب للبي جي 4-3 بعد لقب 2025 لقب 2026. إلى المباريات الودية الاستعدادية للمونديال، البارح اسكتلندا فازت على كوراساو 4-1، صباح اليوم الإكوادور فازت على السعودية 2-1، كوريا الجنوبية على ترينيداد وتوباغو 5-0، والمكسيك على أستراليا 1-0 اليوم، 11:05 اليابان مع إيزلندا، الساعتين سويسرا الأردن، 3:30 رأس الأخضر مع صربيا، 8:15 لقاء ألمانيا فنلندا، 8:30 أمريكا مع السنغال، و 10:30 يكون لقاء منتخب البرازيل مع المنتخب البنامية. هذه آخر أخبار على موجة ذات الكيف، ملتقاكم لاشية من 3 حتى 6:30 مع زميلتي حنان من مصطفى في استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تيك مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك، تكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. نبدأها اليوم مع جوجل. جوجل اللي تعدل حدود استخدام جيميناي جديد بعد شكاوى كبيرة من المستخدمين، وين يعتمد نظام الاستخدام اللي تشكى منه المستخدمين على قدرة المعالجة، الشيء اللي يخلي استخدامهم محدود برشا لجيميناي خاصة الفيرسيون الجراتوي. وأعلنت جوجل على أنها وضعت حدود جديدة تعتمد على قدرة المعالجة للمستخدم اللي يراعي مدى تعقيد الطلبات والأدوات المستخدمة ومدة المحادثة. وأوضحت جوجل الأسبوع اللي فات وأنه الطلب بالنص البسيط يستهلك قدرة معالجة أقل برشا مقارنة بطلب معقد كيما الفيديو أو البرمجة المعقدة. في المستقبل باش يتيح جوجل للمستخدمين تطبيق جيميناي شراء رصيد إضافي للذكاء الاصطناعي بنظام الدفع حسب الاستخدام. أوضح مدير جيميناي وأنه عند استخدام نموذج جيميناي 3.1 برو فإنه جوجل باش تخلي المستخدمين لحد أقصى كمية الحصة اللي تمكن أنه يستهلك طلب واحد حتى يحصل المستخدم على استفادة أكبر من نموذج برو. موصلين أخبارنا في هاي تيك مع سيري تابع لشركة أبل، واللي من المتوقع وأنها باش تجيب قدرات كبيرة برشا في التحديث الجديد متاحها. بعد 15 سنة من وجود سيري في تليفونات أبل أظهرت عديد التسريبات وأنه فما عديد المميزات اللي جاية في سيري واللي باش يتم الكشف عليها مع الـiOS 27. وأكدت أبل وأنه تحديث سيري باش يبدو وكأنه حاجة جديدة جوهريا للمستخدمين وتعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي. بعد برشا وقت وبرشا انتظار خلى المستخدمين يتحيروا على مدى تقدم سيري وتطويرها. شركة أبل تقرروا أنها تعلن على التحديث الجديد متاع سيري مع الـiOS 27 اللي باش يكون تغيير جذري. نختموا أخبارنا لليوم مع واتساب. واتساب اللي أخيرا نتيح ميزة تسجيل الخروج من غير حذف المحادثات للأندرويد، ميزة استناها برشا المستخدمين. وين قررت واتساب المملوكة لشركة ميتا طرح الميزة هذية اللي تمكن المستخدمين أنهم يعملوا ديكونيكتي من الكونت واتساب متاعهم من غير ما يخسروا الديسكسيون كاملة. وهكا تبدأ الميزة هذية عند تليفونات الأندرويد وتخلي المستخدمين يستعملوا واتساب ويديكونيكتوا من الكونت متاعهم بأريحية. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدو في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي. هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

هذه مجد الرومي نوصل بها 36 دقيقة بعد 8. مرة أخرى نقولوا أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف في صباحيتنا. مازلنا معاكم في صباحنا رباح حتى للعشرة. نقولوا زيدا صباح الأنوار والخيرات الناس اللي فيقين تويكا، إن شاء الله نهيركم مزين باش نبقاو مع متابعتنا مع أخبارنا المتنوعة. خلينا نحكي شوية على الأخبار الإيجابية على تحصل تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في المسابقة هذه، وهذا كان خلال حفل وختامها مسك الحفل هذه اسمه اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية نهار الجمعة. انتظم الحفل هذه حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية تحت إشراف وزيرها توفيق أربيعة، وأحضرها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية الموجودة في المملكة. تسلم الوزير بالمناسبة هذه الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل الخاص بسنة 1448 هجري. وفي سياق آخر كان زار وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات مخيمات الحجيج التوانسة بمونة، وتحدث معهم بخصوص ظروف إقامتهم والخدمات المقدمة لهم وعبر الحجاج عن رضاهم على الخدمات كما تقدموا بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة. وتعهد الوزير بنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها. كما زاد كيف تفقد أحمد البوهيلي العديد من المرافق بالمخيمات وزار البعثة الصحية وعاين الأطعمة اللي تم تقديمها للحجاج، والتقى زيدا بممثلين عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية. من جهة أخرى كان الوزير عمل لقاء مع العديد من الحجيج أثناء رمي الجمرات. نقول إن شاء الله ربي يتقبل بطبيعة من حجيجنا الميامين وحجة مقبولة، والعاقبة بطبيعة الكل إنسان متشوق باش يزور بيت ربي. نقول له إن شاء الله ربي يسهل لك فيها حجة وإلا عمرة. مازلنا معكم، احنا موصلين المشوار حتى للعشرة. مرة أخرى نذكركم باللي قاعد تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف. نرجعوا مع اختياراتنا الغنائية اللي معانا لليوم. نمشوا نسمعوا مستنيك بصوت نانسي عجرم ريبريزة حلوة نعملوا بها جو ونرجعوا معكم.

راجعين معكم. خلينا في الدقائق الأخرى من سويعتنا الثالثة نحكو شوية على انطلاق موسم العودة الصيفية للتوينس المقيمين بالخارج. فما استعدادات وطنية تويكة في مرحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف. الجهود قاعدة متواصلة على المستوى المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المدخلة، والهدف من هذا هو تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التوينسة بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. شركة المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في المدة الأخرى في عدد من الولايات في جلسات عمل تم تخصيصها لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية وزاد استكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات، وهذه الكلها لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. نحكي زادة على الحركية في وقت أنه تونس تستعد خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الألاف من التوينس المقيمين بالخارج، وهذا باش يكون فما ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازتهم بين عائلتهم وأقاربهم. باش تكون العودة الصيفية للتوينسة عندها أهمية خاصة بالنظر الحجم الجالية التونسية المقيمة البرة، واللي تم تقديرها بقرابة 1.8 مليون شخص، واللي يعني من خلال العودة نتاع البعض منهم باش تكون فما حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. هذيك علاش في الإطار هذية فما العديد من الاستعدادات اللي كنا أحكينا عليها لضمان نقل جوي وبحري وخدمات قنصلية ومالية ورقمية، وهذا الكل الهدف منه هو تحسين ظروف العودة وتبسيط الإجراءات الإدارية. وإحنا كنا يعني في العوام اللي تعديت رينا عدة تشكيات من قبل مواطنين بالخارج فيما يخص تعطيلهم سواء في المطارات وإلا في المواني. إن شاء الله السنة ما يكونش فما سيناريو من نوع هذية. على كل مرحبا بيهم، نقولوا ربي رجع الناس اللي في الغربة على خير، ونتمنى وليهم بطبيعة الحال عطلة آمنة للجميع سواء اللي داخل أرض الوطن وإلا خارجها. مكملين معكم المشوار، نرجعوا إن شاء الله بعد الموجز نتاع التسعة ونكملوا سويعتنا معكم حتى للعشرة.

0: شتيك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيبلك تتعشى.
1: شوية أخر.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. أش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق. بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
1: أنا ساعات كفير للطريق واسع نسرعة شوية، أما نحتاط، وإذا شفت خطر نقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
0: في السرعة الخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ له حسابه. ينجم يجي الخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير، أو من حالة الطريق، أو من سيارة أخرى، أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباح الجميع مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز 9 صباحا للأنباء. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة صباح اليوم بمناسبة عيد الأمهات قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الإغمائلية تتضمن عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وزيارة لقسم التوليد بالمستشفى، وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثة الولادة بمناسبة عيد الأمهات، إضافة إلى زيارة معايدة إلى أمهات قرية الأطفال سواس سليانة تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي. تنتظم صباح اليوم بمقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريز المنستير، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. تنظم جمعية صيانة مدينة تبرسق صباح اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا، وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث اللامادي والمادي بالجهة، ولتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والدكاترة المختصين. ذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها بالمدينة ستنطلق يوم غد الاثنين، كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. تصل صباح يوم غد الاثنين إلى مطار تبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا، وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأصفار وعدد من الصحفيين المختصين. أعلن الجيش الصهيوني صباح اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بنيران مسيرة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش العدو إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح نرباح
5: راديو الكهف.

في عينيك عنواني من روائع سمية القيصر، 16 دقيقة بعد التسعة. مازلنا معاكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. بلاغ جنة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي تدعو فيه كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم، وهذه على إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي أشارت إلى إمكانية تهطل أمطار رعدية محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، تنجم تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية، خاصة بكل من ولاية القصرين سيدي بوزيد سلينا القروين وزغوان. وكانت أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كمية القمح والشعير اللي تم حصادها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين، إلى جانب تأمين أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة عبر تغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما شدد زاد على أهمية التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لتفادي تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة، بالإضافة عن ضرورة رفع الحبوب عن الأرض واعتماد وسائل التهوية الملائمة للمحافظة على جودتها. نقول إن شاء الله ربي يسترنا ويبقي ستره بطبيعة الحال، وإن شاء الله الصابة تاع شعير القمح وغيرها توصل سلامات وتبقى مؤمنة، وإن شاء الله فما كان الخير. لكن ديما الاحتياط واجب، علاش لا ديما ناخذوا التدابير اللازمة في الاحتياطات وفي الوقاية زادة كيف كيف، وربي يبقي ستره ويحمي الجميع. مكملين معكم شوية آخر تكون حاضرة معنا المهندسة الفلاحية أمنة القاتري في توصية جديدة في عالم البستنة.

0: رجعنا معكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجة راديو كيف. مكملين معكم مشوارنا، وقلت باش نمشيو العالم البستنا في ركن بستنا من تأمين المهندسة الفلاحية إيمنا القتري اللي حاضرة معنا هاتفيا. اليوم موضوعنا مع إيمنا باش نحكيو على حماية الأشجار وكيفية مداوتها. نقول لك إيمنا مرحبا بك، نهارك زين.
1: نهارك زين عمونا، نهارك فلو ياسمين، ليك ولجميع المستمعين على موجات إذاعة كيف. أما قبل كل شيء عمونا، خاطر باش نعطي جوست ثلاثة جمل، ثلاثة نقاط بسيطة، خاطر قاعدين نعيش في تغيرات مناخية البريود هذية، قاعدين نشوفوا عشويات أمطار عادية واتفق تبرولي في الإطار هذايا. وزارة الفلاحة أعطت جملة من التوصيات اللي تلخصت في ثلاثة توصيات ولا أربع توصيات مهمة. أولا أنه ماذا بينا نسرع في نقل كميات القمح والشعير اللي حصدناهم، ماذا بينا تكون الأماكن آمنة مهيئة للتخزين في أسرع الأجال، على خاطر كما تشوفوا التبرودي البارح معناتها تساقطت كميات مهمة. ماذا بينا نحميو الأكوام تاع الحبوب الموجودة في الحقول وفي مراكز التجميع متاعنا، ونغطيوهم بالقداء باستعمال أغطية تكون عازلة للمياه باش ما يجراش كما برشا مرات، ونتأكدوا من جاهزية المخازن ونحكموا الغلق متاحة بالقداء بالقداء، وماذا بينا نثبتوا من صيانة الأسقف متاحة والمنافذ متاحة باش ما يقاش تسرب للأمطار وإلا للرطوبة. خاطر اللي نقولوا أمطار نقولوا رطوبة.
0: أكيد.
1: آخر نقطة إن ماذا بينا يتم رفع الحبوب على الأرض، معناتها بصفة معناها بصفة آنية في الوقت، معناها ماذا بينا نهزها للمخازن ونعتمد وسائل تهوية تكون مناسبة باش نجم نحافظ على جودة الحبوب نتاعنا.
0: هذوما التوصيات،
1: خاطر بالحق البريود الجاية بعد فترة ما بعد ظهر فيها أمطار
0: إن شاء الله ربي يحمي المحصول نتاعنا بطبيعة الحال. وهذا يعني مصباح، وإحنا بطبيعة نحاولوا نوصيوا الفلاحة باش ياخذوا احتياطاتهم. يعيش كي أمونة. دونك موضوعنا
1: نتاعنا، اما هو انت قلتي المداوات، هي صحيح مداوات الاشجار، اما نمش نحكي عليها دوتيل سخت، ان نحافظوا زادة على الكائن البشري، على الكائن حي اللي هي حشرة من الحشرات التلقيح اللي عندها دور مهم برشا في الامن الغذائي نتاعنا. الموضوع اللي نحكي عليه ساعات يبدا بسيط، لكن في الحقيقه من اهم اسرار الانتاج الفلاحي والامن الغذائي في العالم. اللي هو التلقيح في النباتات ودور النحله في ضمان الغذاء نتاعنا اليوم. كي نحكي على التفاحه ولا اللوزه ولا الدلاعه ولا حتى بعض الخضروات، لازم ننتبهوا الى الانتاج هذا الثمار بدت بعمليه دقيقه جدا تسمى التلقيح. التلقيح هي انتقال حبوب اللقاح من الجزء الذكري نتاع الزهره للجزء الانثوي، مش تعطينا هكا ثمرة اللي نفرحوا بها في الاخر. ورغم اللي بيح يا إما تسين في التلقيح في بعض المحاصيل كيما الحبوب، إلا أنه جزء كبير من النباتات هذه يعتمد على حشرات، وأولها حشرة النحل اللي باش نحكوا عليها اليوم،
0: اللي عندها دور كبير بطبيعة
1: النحل، اللي عندها دور كبير
0: مش مجرد
1: وهي المهمة، لو لم يكن النحل لم تكن الحياة ببساطة. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اللي حوالي 75% من المحاصيل الغذائية العالمية تستفيد بدرجة كبيرة من التلقيح الحيوي اللي تقوم به الحشرة هذه والطيور والخفافيش زادية آمنة. يعني نحل أهم الملقحات على الإطلاق. زادة كيف كيف 35% من الإنتاج الزراعي العالمي يعتمد بشكل مباشر ولا غير مباشر على خدمات التلقيح. ريت الأهمية متاحة آمنة.
0: صحيح.
1: وفي الواقع ما يقتصرش دور النحلة على إنتاج العسل أكهو اللي نحنا عنا نحنا مادة نسمى سيتان برودوي دو تيريتوار اللي هو يدخل في تقليدنا، يدخل في عاداتنا، إلا أنه يساهم في تحسين كمية الإنتاج، الجودة متاع الثمار، حجم الثمار والشكل متاعها، ونسبة العقد في الأشجار المثمرة. دونك على سبيل المثال، الدراسات أفتت أنه خلايا النحل في برشا بساتين كيما اللوز والتفاح لانزاس نجم ترفع الإنتاج بنسبة تتراوح من بين 20-60% حسب الظروف الزراعية والمناخية.
0: مربوطة بعضها،
1: مربوط كله بعض. زادة في بعض الزراعات كيما اللوز، تلقيح اللي عنا نحن موجود برشا برشا برشا إمنا نزرعو أون ألتيرنونس اللوز وزيتون. أنه التلقيح يعتبر شرط أساسي باش نجم تحصل على محصول اقتصادي مجيد. أبرز المحاصيل اللي يستفيد منها النحل اللي هي شجرة اللوز اللي موجودة زراحة عندك في الدار وإلا في الحقل، التفاح، لنزاس، المشمش، الخوخ، القوارص، درجات متفاوتة. الدلاع والبطيخ اللي هما خلط الموسم الحالي، القرعيات بصفة عامة اللي يدخلوا فيهم، الفراولة، وزادة كيف كيف عباد الشمس. المشاكل اللي تهدد النحلة اليوم أربع مشاكل باش نلخصوها في أربع نقاط. أول حاجة الاستعمال العشوائي للمبيدات واللي توا قاعدين نعيشوا فيه، واللي شفنا اللي نجر عنه حتى تسمم وموت بعض الأفراد في بعض الأحيان، عباد فما بالك حشرات. فما برشا حالة فقدت النحل متاح وقت اللي يرش المبيد في فترة الأزهار خاصة، ولا في ساعات نشاط النحل تتعرض أعداد كبيرة من حالة السماء. التغيرات المناخية كما ارتفاع درجة الحرارة اللي باش نشوفوها الفترة الجاية، الجفاف يأثر على توفر الأزهار والرحيق. وقت اللي نفقدوا زادة التنوع البيولوجي، معناها وقت اللي نقلعوا نباتات البرية والأنتجة الطبيعية قلوا من مصادر الغذاء المتاحة للنحل. الأمراض والطفيليات، ومن أهمها طفيلي البرواء اللي يعد من أخطر الأفات اللي تصيب خلايا النحل. على هذيك اليوم باش نحكي على بعض الانعكاسات وبعض النصائح العملية للفلاحة الوقت اللي باش يجي ويداوي.
0: ماذا بينا بالضبط؟
1: الانعكاسات إما اللي تأديها وقت اللي نضرب النحلة متاعي وإلا النحلة متاعي تموت، أنه ينخفض الانتاج الزراعي بصفة عامة، جودة الثمار تتضرب، يقع ارتفاع في بعض أسعار المنتجات الغذائية، هذه نحطوها في الحسبان، وزاد كيف كيف تهديد التنوع البيولوجي اللي نحكوا عليه عنا جمعتين وقاعدين نحتفلوا به عموما في برشا مناطق علمية في تونس. على هذا كان يعتبروا العلماء كما قلت لك اللي حماية النحل ليست قضية معناها تخص مربي النحل فقط، هي قضية أمن غذائي وبيئي تهم المجتمع الكل. حتى في ديارنا كي نلقى نحنا نعرف كيفاش نتصرف معاه، ما نقتلهاش، ما نوديهاش، ما نعملش الفليتوكس.
0: بيان سور، بما انه عندها دور كبير برشا دونك نحافظوا عليها.
1: بما انه عندها دور كبير برشا في توفير الغذاء للكومنتك، لو لم تتواجد النحله لم يتواجد الغذاء. دونك نصائح العمليه الموجهه للفلاحه باش نجموا نفهموا في حمايه النحل ونحسن التلقيح، ينصح بما يلي: ماذا بينا نجنبوا رش المبيدات وقت الازهار، خاطر هي كما قلنا امنا تعدي حبوب اللقاح من ورد البعض، وقت اللي تتغذى بالرحيق هي قاعده تلقح في الازهار نتاعنا. وقت اللي تبدا الازهار نتاعنا مداويه اوتوماتيكمون النحله باش تموت. اذا كان الرش ضروري ماذا بينا يكون بعد غروب الشمس، وقت اللي النحله ترجع لدارها ترجع لبيتها الخلايا نتاعها، خاطر هي عندها اوقات معينه ومنظمه النحله برشا. دونك وقت اللي ترجع لدارها في الليل ماذا بينا ويتم وقتها رش النباتات. نختار المبيدات الاقل ضررا على الملقحات، ونحترموا الزروعات المصابها، خاطر ان فما بعض الفلاحه اللي تتجاوز ولا بعض الناس في ديارها
0: تعمل كميه زياده اكثر من اللازم،
1: يعمل كمية أكثر من اللي لازم، مش في باله كيزيد في الدوز، يعني النبتة هكاك
0: هو النبتة
1: وأكثر من هكا الحشرة باش تولي تقاوم، باش تبني جهاز مناعة داخل وتولي تقاوم هكا الدواء هذاك. دونك ديما نحترموا الجروعات، نزرعوا نباتات مزهرة وقت اللي حول معناها اوتو معناها حول الحقول باش نوفروا الغذاء للنحل على مدار السنه. ماذا بينا نشجع التعاون بين الفلاحه ومربي النحل اللي موجود عندنا بكثره، التعاون هذايا اما وقت اللي نحطوا خلايا النحل في وسط البساتين، فما برشا ناس ولا تحط خلايا النحل في وسط ديارها اما يعني تشوف نحلة ولا يشوف كما نقولوا نحنا أنسا اللي هي طرد قاعد وحده، دونك يصطاد الطرد هذيك ويولي يربيه هو وحده في دار. واحدة من الناس الوالد كان عملها معناها فرانشمون دي كان مربي نحلة في زحات بيت نتاع نحل في الدار نتاع الدار، وعنده أشجار نتاع غلة المشماش واللي هي يتم تلقيحها بواسطة النحلة هذه. بس نحافظ زاد على التنوع البيولوجي وما نزيلوش جميع الأعشاب المزهرة المفيدة كما كنت نحكي إمنا على الأعشاب الضرع المرة اللي فاتت فقالت النافع. بس نختم يا إمنا تو، النحل ما هوش مجرد عسلك، هو عامل إنتاج حقيقي وشريك أساسي للفلاح، وكل زهرة يلقاها تتحول للثمرة على موائدنا. على هذلك حماية النحلة اللي حبيت نحكي عليها اليوم تعني حماية محاسيننا، دعم الفلاحة، وضمان غذاء للأجيال القادمة. وقت اللي نحافظ على النحلة الوقت ذاك نحافظ في الحقيقة على مستقبل الفلاحة والأمن الغذائي والبيئة ثلاثة في جزء واحد. نشكركم على المتابعة
0: يعيشك.
1: وإن شاء الله يكون عندنا موضوع في لاحق قادم الجمعة الجاية
0: إن شاء الله. يا إمنا يعطيك الصحة على الموضوع هذية، دور كبير أكيد للنحلة، لازم نحافظوا على الحشرة هذية اللي تقدم خدمات كبيرة كبيرة برشا. مشكورة مهندستنا الفلاحية إمنا القتري على المصفحة الصباحية. ملتقنا إن شاء الله معك الأسبوع القادم بإذن الله. مازلنا احنا معكم كملين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجة راديو كيف في برنامجنا سمعنا ربيع.

بالنعم، هذه نكون وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم عبر موجة راديو الكيف. ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهيركم مزيان، بون ديبي دو سيمين ان شاء الله. غدوي كنقولوا كل التوفيق للتلميذات اللي باش يعديوا امتحانات البكالوريا يوم الاربعاء، كل النجاح وكل التوفيق. بسلامة وفي الامان.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج.
0: إشهار.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام 10 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة صباح اليوم بمناسبة عيد الأمهات قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغمايلية، تتضمن عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة وزيارة قسم التوليد بالمستشفى وتقديم هدايا رمزية للأمهات، حديثات الولادة بمناسبة عيد الأمهات وزيارة معايدة إلى أمهات قرية الأطفال تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي. تنتظم صباح اليوم بمقر الجمعية التونسية لمساعدة السم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريس المنستيرة، ويتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. تنظم جمعية صيانة مدينة تبرسخ صباح اليوم بقصر بلدية تبرسخ ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبرسخ نموذجا. وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث اللامادي والمادي للجهة ولتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والدكاترة المختصين. ذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق يوم غد الاثنين، كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. تصل صباح يوم غد الاثنين إلى مطار تبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. عالميا، أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي صهيوني وإصابة 4 آخرين بنيران مسيرة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش العدو 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. إلى اللقاء.
3: الكل صغار. الكلنا صغار مع ألفة بوعشة.
4: مرحبا بكم الناس الكل، نصبح عليكم وين ما كنتوا، وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. نقول لكم صباح الحنان وصباح الحب. كيف نقول لكم صباح الحنان وصباح الحب؟ شنو نجم نقولوا؟ ما نقولوا كين الأم العظيمة إن شاء الله ربي يفضلها، اللي حية إن شاء الله ربي يفضلها، واللي توفيوا إن شاء الله ربي يرحمهم، واللي مريضين شوي إن شاء الله ربي يشفيهم. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. نصبح عليكم الناس الكل. مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة اليوم، حصة خاصة بعيد الأمهات. اليوم باش نحتفلوا بعيد الأمهات ومعانا الأمهات راو زيدة. حصة إن شاء الله تكون مزينة برشا. تحية كبيرة للكيب اللي رافقني اليوم، زميلي فيصل المحيم دي، تحية كبيرة ليك. نيسا حلور تاني نسكن اللي تعمل العمل هذا دون استثناء.
5: علمني ربي ورسول وصاني، أو في جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التالي.

0: ما شاء الله منورين اليوم بعيدكم، اليوم هكا تدلوا علينا معكم صغيراتكم. مرحبا بكم طبعا، مرحبا مدام نور الهدى عمري. مرحبا
1: مرحبا بك ألفا، صباح النور وصباح الخير على أمهات تونس الكل. إن شاء الله ربي يفضلهم ويا ربي يطول في عمارهم، وإن شاء الله
0: أم قمر.
1: أم قمر
0: عايزة بحذية قمر، راي أم قمر. عسليمة قمر، عسليمة، صباح النور يا قمر.
2: عسليمة،
0: برشا مرات نعدولك حبك عامل فيا يا قمر، ونحن نحبوك برشا. را عندك أنشود على ماما؟ عندك؟
2: لا.
0: بعدش نسمعوها. عندك سمعتها؟
1: عندك أنشودة ماما؟
0: عندك أنشودة؟
2: ما عنديش.
1: أمي نسمعها
0: بعد؟
1: مع بعضنا
0: بعد. اوكي، مرحبا بك مدام مروه.
3: مرحبا.
0: مرحبا بك شبابلي.
3: مرحبا يعيشك. مرحبا
0: منوره،
3: يعيشك بوجودك.
0: يعيشك، فرحانه برشا حاضرين معي الامهات اليوم.
3: حتى احنا فرحانين بك برشا.
0: يعيشك. مرحبا ام اريس واسير. مرحبا بك
3: وبيك. يعيشك.
0: يعيشك، تحيه كبيره ليك.
3: يعيشك وتعيشك، وتحيه كبيره للجميع الامهات الكل. ان شاء الله ربي يفضلهم، هذا يوم مميز. ان شاء الله ربي يفضل الامهات كل.
0: يعيشك. مرحبا بك يا مروة. أريس، عسليمة أريس.
4: عسليمة،
0: شنو تقول ماما أريس؟
4: نقول لها نحبك برشا.
0: يا حب متبادل اليوم. أخزر اللمعة في عينين ماما، اللمعة في عينين ماما ما تتصوروهاش اليوم.

0: هلا يعطيكم الصحة ما شاء الله. يعطيك الصحة زميلة فيصل المحيمدي مبدع راهو فنان، ربي يرحم الوالدة يا فيصل، إن شاء الله تكون أهل الجنة. يعطيكم الصحة. بيه نمشوا المدام سوسن. مدام سوسن مرحبا، عسلامة مدام باسل.
1: نتشرف برشا اللي انتم ضيفتوني اليوم بحذاكم، أنا فرحانة والحق أنا نتأثر فيه سعراني بالخص على الأم وأنا أمي معناها نحبها ياسر، الله غالب سامحوني فيه سعراني نتأثر.
0: ربي يفضلك الوالدة من غير دموع،
1: هذيك دموع فرحة، دموع محبة، دموع فخر، لأن عندي بنية هكا نحبها ياسر، الله غالب الله غالب سامحوني سامحوني سامحوني. أنا راني ديما دموعي تغلبني، والناس اللي تعرفني تعرف اللي دموعي في ساعة تغلبني. إن شاء الله ربي يفضل أمهات الكل،
0: ربي يفضلك الوالده ويفضلك البنوته. يجب حذية فرح، أم
1: يعيشك
0: فرح،
1: يعيشك ربي يبارك لك.
0: مدام سوسن أم فرح، يجب حذية فرح. عسليمة فرح، عسليمة
2: عسليمة.
0: لباس فروحة، شو أحوالك يا فرح؟
2: الحمد لله.
0: لباس أنت؟
2: اي.
0: ما شو تقول ماما؟
2: نقول ماما هي أختي وصاحبتي ونحبها برش.
0: يعطيك الصحة، عايشك عايش روحي عليها.
1: حتى أنا نحبك ياسر.
0: بي جيب حذية البنوتة، الوالدة مجتش تعوضيها أنت نور. عايشة بحذية. عسليمة عسليمة، ما حلاها الكسوة، شكون شريلك الكسوة هذه المزيانة؟
2: ماما.
0: يعطيها الصحة. شو اسمك أنت؟
2: جنان.
0: محليك يا جنان، محليك محليك محليك ومحليها ملحويج، وجيتي مع ماما نورة. وماما شنو اسمها ماما؟ ماما في الدار شنو اسمها؟
2: مديحة.
0: مديحة، تحية كبيرة زادة الماما مديحة، اليوم ما جيتش بحذينا. نسلموا عليك برشا، بعثت لنا البنوتة. يعطيك الصحة. إجا بحذية جنينة، عسليمة جنينة رقم 2. إجا بحذية عسليمة، إجا بحذية عسليمة، إجا بحذية. عندك أنشودة عماما؟ شنو الأنشودة؟ غنيها.

0: غني حتى قمر باش تغني راه غني قولي نحبك يا ماما
1: نحبك يا ماما
0: يعطيك الصحة يا جنينة تحية كبيرة للأم هيت الكل وين ما كانوا ونسمعوا فينا على موجات راديو الكيف ديما نقول راهو اللي حيين ربي يفضلهم واللي مريضين شوية إن شاء الله ربي يشفيهم واللي توفيوا إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة والجنة تحت أقدام الأم هيت هكا ولا لا تحية كبيرة لكم والناس الكل طبعا حضر معنا زد المرتبات من إهداء الموناليزا تحية كبيرة المريومة موناليزا نحييكم برشا بعد شوية صغيرات يخزروا الجاتو بعد شوية نعطيكم الجاتو هكا ولا نعطيكم الجاتو بعد شوية بي خلينا نحكوا شوية على عيد الأمهات دردشة مع الصغيرات نمشي الومضة إشهارية

تشيلوا عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: قلبي منبع الحب ويحنينا ماذا عانيتي نحبك حبك ما يوفاش قداش علينا ضحيتي نحبك يمه في كل مكان مهما تاخذني الايام تبعدني عنك يميمه حبك اكبر من الجبال لا يتحطم بالمحال ولا نحاول ننسى الحنينة صورتك راهي ديما في البال وهك الخيال لحظه ما يغيب على عيني ويا امي منبع الحب نحبك عدد الاشجار وحبه الامطار اللي تنزل على الارض تصب انت ظلي في الطقس الحار انت الانوار يا امي منبع الحب حبك وقت الهم سلاح وفي الافراح به نزهه نغني نطرب حبك في قلبي مصباح وهو المفتاح اللي يبريني من كل انكب حبك ورد جنينه فاحم على رياح وين تهب النسمه
1: يا حب غالي مالي كل كياني علمني ربي ورسول وصاني اوفي جمايلي في خريف عمري واخفض جناح الذل وتعيلي واطلب الرحمه للي رباني وانا صغير واسال عليكي ومن اخر الدنيا امشيلي زي الطيور التايهه ما تعود للقصور امي الحبيبه
2: مرحبا من جديد امي الحبيبه تحيه للام هيت الكل للأمهات اللي حاضرين معانا للأمهات اللي يسمعوا فينا تحية كبيرة لكم تو شوفوا صغيرات اللي عندهم أناشيد على ماما برشا عندهم ما يجب حذية قميرة نبدو بأريس ساعة أي أروسة
3: ماما ماما ماما تي اي جولي ماما ماما ماما تي اي فورميدابل كوم لا ناتير كوم لو برانتون كوم لو سوغيغ دو بيتي زونفون
2: تصفيقة كبيرة عليها نحبك بوسها الماما ها يعطيك الصحة
4: يا ربي ربي يفضل لي بناتي وربي يفضل لأماتي الكل وصغارهم الكل وربي يديمنا في قروسهم يا ربي
2: يعطيك الصحة يا مدام مروة شكرا ليك يا قميري قميري قمر الأنشود على ماما
3: ما عندي
2: عندك أنشود على ماما وغنيتها لي في الكواليس نسيتها غنيها
3: نسيتها
2: تتفكرها شوية
3: لا
2: كيفاش ماما الأنشودة من لول
5: كيفاش قمورة أمي أمي أمي
2: ها كيفاش ماما
3: كيفاش أمي أمي طافت الخروج أمي أمي أمي يا أحلى يا أمي
2: يا احلى الورود خليني لحنها يا احلى الورود يعطيك الصحه تصفيق على قمر تصفيق على قميره يعطيك الصحه يا جنين اعطيني الانشوده يجي ما امي واللي حفظت هيك انستي
5: اي امي

0: Sí.
1: أمي شكون حفظتها لك هذه؟
2: أنستي
1: ولا نسلمي عليك أنستي
2: من تحت قدميك
1: يعطيكم الصحة.

0: الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل.
1: يعطيك الصحة مدام سوسن، شكرا لك. والله اكتشفنا سوس وعيطة فيصل، سويت شو اسمها بعد في ست الحبايب، مش نغنوا عادة مع بعضنا ست الحبايب يا حبيبة، ها حافظة منها شوية مدام سوسن. هاي نسمع منها ترايف ميسيلش، نسمع منها ترايف وبعد شو نكملوها مع بعضنا، الناس كلنا نغنوها مع بعضنا.

0: يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة.
1: حبيبة
0: سلام
1: تعبتي وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم.

0: الله الله الله، حصة فرحانة برشا، اكتشفت موهبة اليوم وصوت ما شاء الله، تصفيقة كبيرة عليك يا مدام سوسن، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. فما بنوتة بالتليفون تحب تكلمنا تعيد على ماماتها، إن شاء الله كل عام وهي بألف خير. نقولوا ألو عسليمة. عسليمة مرحبا.
1: وين؟
0: مرحبا. عسليمة مرحبا. مرحبا. الو
1: ماما.
0: خلينا نتعرف عليك ساعة قبل كل شيء.
1: انا اسمي لينا الشايبي.
0: مرحبا.
1: عمري 4 سنين.
0: 4 سنوات مرحبا.
1: نحب نقول لماما
0: اي
1: كريمة كل عام هي حياة خير من السعودية ومن وكا ونانا وانتم حياة خير.
0: يعيشك مرحبا بك يا لينا، وربي يفضلك الوالدة كروما والعائلة الكل، إن شاء الله ربي يفضلك أميمة وكلهم، كي نقولوا الأم نقولوا الأخت، نقولوا الخالة، نقولوا الجدة، نقولوا العمة. تحية كبيرة للهم
1: الكل. باي باي.
0: باي باي، نهارك زين، يعطيك الصحة يا لينا، فرحت برشا بتليفوناتك. راهو اللي يحب يقدم تحية مرحبا بكم، الناس الكل فضاء مفتوح للجميع. شكرا ليك. نرجعوا للصغيرات، نرجعوا شنو تحبوا تقولوا للأمهات؟ حكولي شوية، فمشي هكا طرايف صارت مع الصغيرات والصغيرات والأمهات شنو عملوا. هاي خلينا نحكوا شوية طرايف. هاي شكون تفكر هكا طرفة؟ خلينا نخرج شوية من الحصة المعتادة، اليوم حصة مخصصة للأمهات. إجا بحذية قمر. وينك قمر؟ جنان رقم 1 وجنان رقم 2، إجوا بحذية. شكون يبدا؟ اريس. هكا حاجه تفكرها عملتها ماما وما تنساهاش الجمله، هو حاجه تعملها ماما ما ننساهمش الجمله، راه هكا فما حاجه هكا مميزه ديما ما تنساهاش، هكا عملتها ماما ديما تبقى تتفكرها. عندك
2: أي.
0: تقول لي اريس عندي. يا اروساي،
2: شريت لها يا ماما كادو خبته لي العيد ميلاد.
0: ماما نفس نفقه تو متشوقه للكادو. شنو مخبي ماما؟
3: مخبيته
0: بعيد برشا،
3: بعيد في جويليا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يفضل هيلك، ان شاء الله تكون من ذريه صالحه،
3: ان شاء الله مين يا رب،
0: ان شاء الله تفرح بها
3: هي
0: واختها اسيل، ان شاء الله ربي يرحم الوالد هكا ولا
3: مين، ان شاء الله ربي يرحم راجلي، وان شاء الله ربي يتغمدوا برحمته، وحاسي ان شاء الله ربي يرحم لبهات الكل، لبياني الكل، ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر بناتي يا ربي، ويصبرنا عائله كامله، ويصبر حماتي على فراق ولدها، وان شاء الله ربي يرحمه. وهذا كما نقول
0: نحبهم غير دموع، ان شاء الله ربي يفضلك ليهم البنوتات. انت ام عظيمه برشا، معناها تعوض البو زيدا. انا فرحانه برشا، راهو اليوم انا حضورك فرحانه به برشا، لانه ريتو السيده هذه معناها مدام مروه تعوض الام وتعوض البو، معناها وقايمه بدور كبير، تحمل مسؤوليه كبيره. انا فرحانه برشا انك، والله العظيم فرحانه برشا انك حاضره معايا اليوم انت والبنوتات.
3: انا فرحانه بك برشا يا الفا، ان شاء الله ربي يفضلك ويفضل لك صغارك، وربي يفضل امهات الكل بهذه المناسبه، ان شاء الله ربي يفضل امهات الكل اللي تعبين مع صغارهم، وان شاء الله ربي يوفق الجميع يا رب.
0: ان شاء الله ربي يوفق الجميع. هذا مثال للام العظيمه بالحق، راني نقول ام عظيمه. تحب غنيه فيصل من عندك؟ اهدى ليها. ما نحبوش الدموع، نحن نحبوك فرحانه اليوم بحذانا، نسمعوها غنيه لها هي.

بفحقد أمي أحلى أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون أحب

0: تعرف حقد أمي أحلى من الورد.
1: الله الله الله الله.
2: مالي كل كياني علمني ربي والرسول وصاني أوفي جمايلي في خريف عمري واخفض جناح الذل وتعيلي واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير واسأل عليكي من آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور.

0: مرحبا بكم الناس كل ما سن معكم طبعا ومع الأمهات. نذكر الأمهات اللي حاضرين معايا: مدام سوسن، أم فرح، مدام نور الهدى، أم قميرة، ومدام مروة، أم أريس وأسيل. وحاضرة معنا زيدة جنينة، الولدة ما جتش، وحاضرة معنا زيدة جنينة رقم 2. عنا زوز جنينات وعنا برشا قميرة. ريت اليوم الجنين والقمر أو الفرح، والله أسماء محلية. مؤريس وأسيل، محليكم محليكم محليكم الكلكم ما شاء الله عليكم. باش نواصلوا مع فرح. تقولي باش تحب نغني الماما، ايجا بحذية فرح. هاي شو باش تغني الماما اليوم انت؟ انت بنية محليك برشا، اهو ماما تحبك برشا. شو باش تغني الماما؟ غنت لك برشا هي اليوم.
1: غنية.
0: اشنية الغنية؟
1: غنية على الام. هي
0: غني لي.
1: محلاك يا امي نورت لي الدار، يا امي نورت لي الدار، كل مسك يا امي ريحتك فواحه.

كيف حي معايا وتصبر يمي متي ورايتني يوم معايو محلى كلامك حتى اليوم انتي عزيزة عليا دوم يمي متي.

مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا ومع الصغيرات ومع زيدا باج راديو كيف برشا يسلموا علينا وعلى الام الكل. فما زيدا شكون يطلب غنية على الاب يقول ما تنسوش الاباء وزيدا الام هيدا هنا زيدا قالوا ما نحبوش ننسوا الاباء راو زيدا هوينا زيدا راني خما فيها الفكرة هذية معنا مش فكرتها الحكاية هذية حبش نسمعوا مع بعضنا الغنية هذية طلبتها فرح طلبتها الغنية هذه وبشتغلني هلنا مع الغنية يجب حذي فرح هاي.

0: نواصلوا هذه نهدوها للابيل كلها، كل واحد من الصغار يجي يقول لي نهديها لبابا. يجي بحذايا قميراي قميره وفرح، يجي بحذايا شكون تهديها فرح؟ هذه
1: نهديها لبابا.
0: شنو اسمه؟ اذكر اسم.
1: اسمه عماد سلماني.
0: عماد سلماني، تحية كبيرة ليك يا بابا، كي تسمع فينا طبعا. هاكا التحية توصلك من عند
1: فرح.
0: من عند فرح، قولوا راني نحبك برشا.
1: انا نحبك برشا وانت عايشك خاطرك عملتي معنا به.
0: يعطيك الصحة، محليك يا بابا. شفت كيفاش المعاملة الباهية يا بابا. قميرة شكون تهديها الغنية هذي؟ بابا شو اسمه بابا؟ لقب احمد يحيوي. تحيه كبيره ليك، انت تسمع فينا طبعا على موجات راديو كيف، ولا حتى كي ماكش تسمع فينا تنجم ترجع لباج راديو كيف وتسمع التحيه نتاعك. قول له راني نحبك برشا.
1: نحبك برشا.
0: باهي، نحبك برشا. جنينه قداش عمرها جنين؟
2: ثلاثة سنوات.
0: تجي بحذايا جنينه. لقب شنيا جنينه؟
2: زوادي.
0: زوادي، جنان زوادي. مرحبا بك يا جنونة. جنينة هكا ولا يقولوا لك جنينة في الدار؟ جنينة. هاي قولي البابا راني نحبك برشا. شنو هو اسمه بابا؟
2: مراد.
0: مراد، مراد تحية كبيرة ليك، كنت تسمع فينا طبعا على موجات راديو الكيف. جنينة دراهي تقول لك تحبك برشا وهي عمرها 3 سنوات. راهي ما شاء الله عليها وما شاء الله محليها الروبة. جنينة جاب حذاي رقم 2. هاي نجيب حذاي. هاي قول بابا نحبك برشا.
1: ومن هذا قبوية.
0: شو اسمه؟
1: وانت رقم 2.
0: شو اسمه؟ شو اسمه؟ ما تعرفش. تحية كبيرة للأباء كل. أريس. طيب شو جول أريس تواي؟ أريس شو اسمه بابا ولا يرحمه؟
1: اسمه فاضل البوبكري.
0: فاضل البوبكري، تحية.

0: نعود نرجع لكم كما ذكرت تحية للأبيل كل تحية لزميلنا فيصل المحيم دي أب لريتاج ومريوم إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله ربي يرحملك زيد الوالدة اللي رفقنا اليوم أبدع بصراحة ما شاء الله عليك يعطيك الصحة يا فيصل شنو مع الصغيرات أو شنو تحبوا تقولوا الماما يجب حذية حصة خاصة بالأمة هي فقرات متاعنا الأخرين مانيش باش نخدموهم اليوم كل ماما أكهو بيه فروح هاي شنو تقول ماما
1: كل ماما انا نحبك برشا خاطرك انتي اختي وصاحبتي وانتي معاملتي معامله باهيه وكيفاش نحنا ما نحبوش الامهات والامهات هما جنه تحت اقدامي
0: يعطيك تصفيقه كبيره عليها بيه

0: يا أمي.
1: وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
2: ما شاء الله عليها توانب شجية. هكا الملاحظة صغيرة مع الأطفال، أم الكلكم تجوا بحذية صغيرات، الكل يجوا بحذية. هما ماما يحبوكم برشا، ماما تحبكم برشا برشا برشا برشا، الأم هاتي يحبوكم برشا برشا برشا، وانتم يلزمكم تفرحوا ماما. توا كيفاش يلزمنا نفرحوا ماما؟ كيفاش أه؟ يجوا بحذية، يجوا بحذية قمر، كيفاش نفرحوا ماما يا قمر؟
3: نحبها برشا ماما، وربي يخليها لي، وإن شاء الله وإن شاء الله باش
2: باش. وكيفاش نفرحوا ماما؟
3: كي نقولوا لها أحلاك يا ماما.
2: كي نجحوا لروحنا في القراية يا قمر، إيه نقولوا لها محليك ماما، راهي محليها في كل الحالات ماما. أما كي ننجحوا في قرايتنا وقتها نفرحوا ماما. قول لها أعديها، قول لها راني باش نقرأ على روحي وننجح في قرايتي.
3: ماما باش نقرأ على روحي وننجح.
2: أي باري بوسي ماما، بوسي ماما. فرح
3: نحن نفرحوا أمهاتنا كي ننجحوا نقراو بالكدا.
2: باه باري بوسي ماما، باش يقروا على رواح معدوني. أريس جيب حذاي أريس.
4: نفرحوا ماما باش نقروا وننجحوا وما نغشوهاش.
2: ونسمعوا كلام ماما أهم حاجة.
4: أي
2: أي نسمعوا كلام ماما. أي يعطيك الصح. يجي بحذاي جنونة، يا جنينة قولي لي نحب نسمع كلام ماما.
3: كلام ماما
2: وننجح في القراية.
3: ننجح في القراية.
2: ورمي بوسة لماما، تعطيك الصحة، محليها البوسة. إجا بحذية جنينة رقم اثنين. إجا بحذية. هاي قولي نفرح ماما.
3: نفرح ماما.
2: ننجح في القراية.
3: ننجح في القراية.
2: ونسمع كلام ماما أهم حاجة.
3: نسمع كلام ماما
2: أهم حاجة. يعطيكم الصحة. فيصل نحضروا باش نعاودوا نسمعوا مع بعضنا أمي جنة، ومقطع صغير نختموا به ست الحبايب، باش نعاودوا نغنوا أمي جنة مع بعضنا الناس الكل، لأني بالحق الأم هي جنة.
5: أمي جنة الله يقوم
6: أمي علتني.

0: لي واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي من اخر الدنيا امشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.
1: موصلين معاكم طبعا، نمشوا للتليفون. حاضر بنوتة ولا وليتي حاب يسلم علينا، نقولوا الو عسليمة.
2: الو
1: عسليمة، مرحبا.
2: صديقتكم ميسم الجيزاني.
1: ميسم؟
2: نعم.
1: مرحبا بك يا ميسم. ميسم تحب تقدم تحية لماما؟
2: ايه.
1: اي بيه، تفضل ميسم. اي
2: كل ماما حبك برشا، وهي مرعتني كم صغيرة انا واختي، ونحبها برشا.
1: شرى ربي يفضلك. الوالدة شنو اسمها الوالدة؟
2: خولة
1: السلام عليك. تحية كبيرة لماما خولة، يتسمع فينا طبعا على موجات راديو كيف. نقول لك ربي يفضلك البنوتات، وان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير يا خولة، هكا ولا لا؟ نسمع فيك يا ذكرني بالاسم ميسم. نسمع فيك يا ميسم.
2: نغير شوداء.
1: اي باختصار يا ميسم، لانه الوقت معش يسمح.
2: أمي فلو عصفت رياح الجو عصا، ولو قصفت رود الليل قصبا، ففي أذني عند الهول صوت يحاول لي عزيف الجن عصا فيطربني، وذلك صوت أمي.
1: الله الله، يعطيك الصحة يا ميسم، إن شاء الله ربي يفضلك الوالدة، وإن شاء الله تفرحوها هكا ولادي. ما نقول راهو نفرحوا الوالدة بالنجاح. أي يعطيك الصحة يا ميسم، الوقت ما عادش يسمح، تجوب حذية صغيرات لكل الأمهات. مع بعضنا باش نختموا بست الحبيب يا حبيبة، باش نختموا بهيج وبحذية لكلكم.

0: الأمهات يحبوا يقدموا زادة تحية لأمهاتهم. مدام سوسناي
1: نحب نقدم تحية لأمي، أمي اسمها سيدة، نحب نقولها لي أنا نحبك ياسر، واللي راك أنت فخر لي أنا، أنت أم عظيمة. الله خالب ديما مجموعة تغلبني كي نجي نحكي على أمي. أعذروني
0: بعيد عليك شوية
1: هي بعيد عليا، وأنا نحبها برشا، وهي اللي كانت لي سند بعد بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه
1: أمي كلام الدنيا ما يوفيهاش الحقيقة، فمش كلمة تعبر على حبي لأمي، سامحوني.
0: إن شاء الله ربي يفضل هي
1: عايشك ألفة عايشك. نشكرك برشا على الاستضافة، فرحانة برشا
0: والله، حتى أنا فرحانة برشا والله العظيم، فرحانة
1: كانت برشا. حلقة حلوة، ربي يفضلك، ويا نشكرك اللي أنت خليتني معناها نسمع صوتي للناس، ونقول لهم يقدم الناس كل نحبك ياسر، ربي يفضلك ليا.
0: يعيشك ربي يفضلك نور
2: الهدى. نحب نقدم تحية لماما شادلية، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يحفظها،
0: ربي
2: إن شاء الله ربي يقدرني ونرجع شوية من الحاجات اللي عملتهم على خاطري، وإن شاء الله ربي يديمها تشفو قروسنا. ونحب زين نعايد حماتي، ربي يفضلها، اللي في برشا مواقف كانت لي معناها كيف ماما
0: السند،
2: كانت كيف ماما
0: مروة.
3: نقدم تحية كبيرة لأمي مونيا، إن شاء الله ربي يفضلها ويديمها تشفو قروسنا. ونقدم تحية كبيرة لحماتي اللي هي أمي الزهرة، إن شاء الله ربي يديمها في قروسنا، وما ننساش اللي عملته معايا ومع بناتي، إن شاء الله ربي يديمها زادة تشفو قروسنا. ونتوجه إلى كل الأمهات باسم عبارات الشكر والتقدير، ونسأل الله أن يحفظهن ويمنحهن الصحة والسعادة.
0: باهي يعطيك الصحة، ونبدأ نقدم تحية للوالدة، إن شاء الله ربي يفضلها، ولحماتي إن شاء الله ربي يرحمها. ربي يفضلكم الكلكم، مرحبا بكم، أنا فرحانة برشا. تحية زادة للأمهات الكل وين ما كانوا، نقول لكم إن شاء الله تكون حصة عجبتكم برشا، مرتبات من أهداء الموناليزا. مريومة تحية كبيرة ليك برشا، نقول لكم نهاركم زين.

0: acheté ton nom.
1: إشهار.
2: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: إشهار.
4: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تعقد اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيليانا قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغميلية تتضمن عدادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسيليانا وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال السواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السبجة. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة السم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبيب باجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريس المنستير، وتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطفال الفاعلة والأولياء. نظمت اليوم جمعية صيانة مدينة تبرسق بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا، وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث المادي والمادي للجهة. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، كما سيتشمل حملة نظافة لشوارع المدينة، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. شنت قوات الاحتلال الصهيوني ومجموعات من المستوطنين سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، فيما أجبرت سلطات الاحتلال 9 فلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا في القدس المحتلة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

احنا بدايه انا نقول كل عام وانتم الف خير لكل الامهات في هذا اليوم السعيد بكل لغات العالم. يوم 31 ماي من كل سنه اخر احد في الواقع من كل شهر ماي نحتفل بعيد الامهات. كل عام وكل ام بالف خير وفرحه وسعاده وصحه. عيد الام في الواقع مناسبه عالميه مناسبه اقليميه لتكريم الامهات والاعتراف بفضلهن وتضحيتهن في تربيه الابناء رغم اختلاف تواريخ الاحتفال بها حسب عديد الدول. لكن مهما اختلف اليوم ومهما اختلف الشهر ومهما اختلف البلد تبقى الأم أم وتبقى التضحية تضحية. نقول كل عام وكل أم بألف خير. مرحبا بكم الناس كلها في منوعة إيقاع الأحد لهذا اليوم 31 ماي 2026.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: عيد الأمهات في تونس هو احتفاء بالحب والعطاء. عيد الأمهات في كل دول العالم دائما كل سنة يعد مناسبة خاصة لتكريم الأمهات والاحتفاء بدورهن العظيم في الأسرة والمجتمع، والأكيد أنه برشا يعبر عن حبهم عن أمنياتهم وتقديم الهدايا حتى لو كانت رمزية أو بالكلمات الدافئة اللي تحمل في طياتها مع الوفاء والعرفان. في الواقع يختلف عيد الأمهات وموعد الاحتفال به من دولة إلى أخرى، لكن مهما قلنا في البداية مهما اختلف التاريخ تبقى الأم أم. كل عام وأمهاتنا بألف خير. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم 20 درجة أكيد طقس بدأ يبعد شوية على الإطمئنان الصيفي، لكن أيضا نذكروا مليح بما أننا نحتفل بعيد أمهات دورهن خاصة في هذه الأيام لأبنائهم في إعداد الدروس في الامتحانات. أيضا إن شاء الله حظ سعيد لتلميذ البكالوريوس اللي انطلق امتحانات إن شاء الله نهار الأربعاء، حظ موفق أيضا لكل التلاميذ. أيضا برشا تلامذة في الثلاثي كثير ينتظر النجاح والفرحة، إن شاء الله نسمع برشا زغاريد خلال هذه الصائفة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من قدم أو قدم الإضافة المعرفية والبيداغوجية. شكرا أيضا لكل إطارات، شكرا لكل الأمهات على نجاح السنة الدراسية 2025-2026. 18 دقيقة بعد 11 نبدأ بكل قتلاتنا، نبدأ بموسيقاتنا، أيضا تهنيك مع التاج وصير فيسبوك راديو كيف في انتظار بعد. نعطيكم بطبيعة المسابقة في انتظاركم الشراء بوصف الشراء بقيمة 100 دينار من إهداء فضاء فتح ربيعي بسيرينا. حبيت أذكر فقط بما أن الوقت يمشي معنا شوية، سندة سميدي تقول لكم بابي إذا كان لقيت حافظة نقود لونها أكحل فيها نقود فيها

0: بطاقة تعريف، فيها كارتة بنكية تتعب إحدى البنوك في الكيف باسم سندا سمايدي، بربي اللي يلقى سطوش هذا باسم سندا سمايدي، متوسط الحجم هو سطوش أكحل باسم سندا سمايدي، في بطاقة تعريف، في بطاقة بنكية، بربي يتصل بإذاعة الكيف وإحنا نمدوه بالرقم سندا سمايدي باش نجم نشرها، واللي يوصل حافة النقود لمقر إذاعة الكيف.
1: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: حلوة برشا نسمعكم كتاريتنا والأحلى أيضا نسمع أصواتكم مع 72-29-160 في التذاكر مؤشرة بقيمة 100 دينار من أداء فضاء فتح ربيعي للديكور ولوازم الأفراح بمدينة سريانة بطبيعة مجموعة من الأسئلة وأيضا تهنيكم بمناسبة عيد الأمهات عبر موجات إذاعة الكاف. أولى المكالمات حاضرة في هذه المنوعة رقم 72-227-160. قولوا أهلا وسهلا صباح الخير. صباح النور.
2: صباح النور.
1: مرحبا بك.
2: عيدكم مبروك.
1: عايشك عايشك كل امهات بألف خير. عسلامة. عسلامة.
2: بربي انا نحب عندي نحب نعيد على امي مناسبة عيد الامهات اليوم.
1: وهذه احلى تحية واحلى بداية مع احلى مستمع. تفضلي.
2: معاكم فتحية صخيري.
1: مرحبا بك يا فتحية. مرحبا بك. نتكلمي فينا.
2: انا من تونس نكلم فيكم. امي تسكن في جندوبة نحب نعيد عليها.
1: مرحبا مرحبا بك فتحية.
2: امي فاطمة نقولها ان شاء الله كل عام وانت حية بخير ان شاء الله ربي يخليك لينا.
1: ربي يفضل هالك وربي يفضلك يا ماماك وهذه خير مناسبة ونقولها إن شاء الله كل عام وهي بألف خير وإن شاء الله دوام الصحة والعافية وتعطيك
2: إن شاء الله كل أم إن شاء الله ربي يحييها وإن شاء الله ربي يعطيها صحيحتها وإن شاء الله ربي يخليها لوليديتها.
1: ربي يبارك لك انت ويفضل لك ماماتك ويطول في عمرها واحسن بطبيعه كلمات لهذا في هذا اليوم للامهات وهذه الفرصه ايضا لتكريمهن.
2: عايشك وين وين حتى اذاعه تونس ونطلب في اذاعه الكيف.
1: مرحبا بك في كل وقت وتحيه ليك يا فتحيه وتحيه لماماك.
2: هذا ما نجبدهاش اذاعه تونس لك عليش.
1: مرحبا بك فتحيه. عادي ذكرنا باسم ماماك مجوله تحيه ذكرنا بها.
2: فاطمة صخري ولا صخيري ولا مش مثبتة اللقب. انا خاطر صخيري وهي صخري ده.
1: هي باهي برشا. المهم سيدة فاطمة صخري وصخيري من جندوبة
2: توسكن تسكن في جنتورة.
1: جنتورة في ولاية جندوبة. في جندوبة.
2: اي
1: مرحبا بك فتحيه. تحيه ليك وتحيه توصل ماماك وشهر تكون تسمع فينا وتحيه لماماك فاطمه صخيري في جنتورة. أيه. من ولايه جندوبة. يعطيك الصحه. شكرا لك يا فتحيه. مشكوره برشا على تواصلك معنا. شكرا والف تحيه. نذكر ديما رقم تطلبون عليه 78-227-160 المشاركه في المسابقه كما قلت وصلت بقيمه 100 دينار في انتظاركم دائما في هذه المنوعة الأثيرية المباشرة. شوف المكالمة الهاتفية. ألو على السلامة. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: عايشك عايشك مبروك كل عام وتحية
1: خير. ربي يبارك لك ويفضلك ويفضلك الأم وتحية كبيرة برشا لكل الأمهات في مثل هذا اليوم. مرحبا بك. عايشك ربي
3: يخليك. سينابيل كنت قبل شاركت معاك.
1: أيه
3: كنت ربحت بولداشا في جندوبة يعني من هداء سيكوم. حقيقة وقتني ظروف صحية ما مشيتش.
1: ها؟
3: مش عارفه يعني كيفاش نعاود.
1: خليني نفهمك. انت ربحتيه معنا في رمضان هكا؟ اي
3: في رمضان ولا بعد رمضان؟
1: مش مشكله. المهم الوصل عندك انت فيه تاريخ صروحيه ولا لا؟
3: لا وفيه حتى الترامب تظهير في
1: بالي ثانيه. خليني نفهمك. خليني نفهمك بشوي. معناها الوصل عندك انت.
3: الوصل عندي.
1: فاهمك فاهمك فاهمك فاهمك بالبيه. الوصل عندك. وانت وقتك ظروف ما نجمتيش تتواصلي مع اداره سيكوم في جندوب. باه والوصل قيمته 150 دينار ولا 100 دينار؟
3: 150 دينار.
1: 150 دينار. باه احنا اخزي مش نسجل اسمك عندي مش نتصل بهم فهمتيني؟ نتصل بهم. انت عندك انت تسكن قريبه جندوب ولا بعيده؟
3: انا الدهميني حنان
1: بوشريف من الدهميني. حنان بوشريف. شوفي حنان. باه مش خلي لي انت رقم الهاتف في الصندار يعني حتى كان فات مكالمتك معايا خلي لي رقم الهاتف في الصندار فهمتيني؟ باهي حنان انا مش نتصل بهم اذا كان وافقونا اذا كان الوسط عنده الصلاحيه نجم تخضيف في الايامات القادمه ما ثم حتى اشكاليه انا تنتواصل معاهم بعد المناوعه فهمتيني؟ اذا كان بطبيعه ثم صعوبه ولا انتهت الوصولات ماك تعرفي في كل اداره عندها خدمه نتاعها فهمتيني؟ وقتها نعلموك راه انتهت الصلاحيه وانتهى الوصل.
3: هو
1: ديجا انتهت صلاحيه ورمال. لا معاك توا راني فهمت بالنسبه لك انت واضحه الوضعيه. احنا جيت توا على اداره سيكون في جندوبه شهر هذه شق جندوبه انا فهمك يعني كان وافقونا انه منتهي الصلاحيه وتنجم توصل معاهم باش نعمل لك فاليداسيون جديده فهمتيني؟ وقتها سهل المأموريه. اذا كان بطبيعه رافضوا تعذرينا احنا وتعذري ايضا اداره سيكون فهمتيني؟
3: ينجم يعني نشارك مرة أخرى ولا؟
1: لا لا عادي ماكش فانتين يا بيه، أنت تحكي الحكاية قديمة.
3: هذاك
1: موضوع أي واحد، هذه المشاركة حقك هذاك عادي فهمتيني، احنا نحكي على موضوع قديم، قلت ثم صعوبة أنك تمشي السيكوم تقضي بالوسط هذاك القديم فهمتيني، قلت لك احنا مش نحاول نتواصل معاهم على من منطلق أنه ثم صعوبة ليك أنك قبل 30 أفريل كنت تمشي ليهم غادي فهمتيني، خاصة وهو مرور تقريبا مش يولي شهر كامل يعني 31 كامل باليوم 31 يوم كامل تأخير فهمتيني، مش نحاولوا نحن خلينا احنا الرقم تتصلوا بهم ستاندرد وخلي عندهم المعلومه يتواصلوا معاه.
3: باهي يعني نطلبكم بعد على النمبر هذا ان شاء الله.
1: عادي 227 700.
3: باهي عايش
1: الرقم الاداري. ربي يبارك لك يا حنان، يعطيك الصحه، مشكوره برشا. راهو من حق تحب تشارك في المسابقه، مرحبا بك. راه
3: فما مسابقه اخرى من بعد شويه تو نشارك.
1: مرحبا بك، مرحبا بك في كل وقت يا حنان. ربي يبارك لك، مشكوره برشا على تواصلك. هذه بطبيعه هو كل انسان على نيته، ما عندناش شكيت في ذلك، تبقى ديما ذكر التاريخ في الصلاحيات عنده دور كبير برشا، لانه في التعامل معنا ثم فاليديتي هذاك الان. تبقى باش نعمل محاوله انسانيه اكثر منها عمليه في المجال هذا. شوف المكالمه. عسلامه. عسلامه.
4: الو عسلامه.
1: مرحبا بك.
4: عايشك مبروك
1: سينا. عايشك ربي يبارك فينا معليك وربي يفضلك الامهات الكل تونس الكل، ربي يفضلك. شكون معايا؟
4: يا عايشك معاك وصلت عمليه من الساديه.
1: وصال عمليه من سيجا. مرحبا بك يا وصال. وصال شارك معنا في المسابقه توا.
4: اي
1: واضح المسابقه مش صعيبه برشا، انا مش اعطيك فقط سؤال. تعرف مليح عيد الامهات هو كان موجود قبل راه في مصر الفرعونيه وكان موجود في الحضارات القديمه فهمتيني، لكن عيد الامهات في الواقع اصبح رسميا تقريبا بصفه رسميه منذ 1914 رسميا، ولت كل دولة تحتفل بيوم خاص بعيد الأمهات رغم اختلاف التواريخ واختلاف المجال الجغرافي لكل دولة. أنا مش أسألك أنا هي دولة انطلقت فيها رسميا الاحتفال بعيد الأمهات فهمتيني؟ أي أنا هي دولة تم رسميا الاحتفال بها بعيد الأمهات، هل هي أستراليا، النرويج أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ أستراليا، النرويج وإلا الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: أستراليا،
1: النرويج وإلا الولايات المتحدة الأمريكية؟ حاضر الإجابة.
4: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الإجابة شنو؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي انطلق فيها فعلا الاحتفال الرسمي اللي هي كان في كفكرة سنة 1908 وانطلق رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1914، وكان بالتالي أول يوم يحتفلوا بها بعيد الأمهات من بعد بطبيعة ثم اختلافات. عسلامة. عسلامة. عسلامة. عسلامة.
5: الو عسلامة.
1: مرحبا بك.
5: عيدك مبروك.
1: عايشك ربي يبارك لك، ينعم عليك، ربي يفضلك، عايشك. شكون معايا؟
5: معك فاطمة حويجية من الكيف.
1: فاطمة
5: حويجية
1: من الكيف. مرحبا بك يا فاطمة.
5: عايشك
1: ربي يبارك لك. فاطمة.
5: نعم.
1: غدوة فريق قومي مش لعب ان شاء الله ماتش ودي، أول ماتش ودي مش لعب في أوروبا. غد فريق قومي تونسي كرة قدم.
5: ما تكتبش لي نبي تعاود لي.
1: غدا الفريق الوطني التونسي لكرة قدم مش لعب أول مقابلة ودية في أوروبا. سمعتيني؟ باه. مش يكون ذلك ضد أي دولة من الدول التالية. ضد جمهورية التشيك، ضد بلجيكا، وإلا ضد النمسا.
5: ما نعرفش
1: أنا. المحاولة نتاعك.
5: عاود الاحتمالات.
1: جمهورية التشيك، بلجيكا، وإلا النمسا. اعطيني اعطيني
5: نقولوا
1: بلجيكا. غدو المنتخب التونسي باش يكون ليه اول لقاء مع المنتخب النمساوي، اول مقابله وديه غدو ان شاء الله في اوروبا. مش مشكله يا فاطمه، انت ربي يبارك لك، وهذه فرصه بالنسبه ليك بالطبيعه باش تقدمي عندك تهاني اللي في عيد الامهات. فاطمه. فاطمة انقطعت المكالمة نتاعها، نعتذر بالطبيعة ربما لكن نوجه تحية بالطبيعة لكل الأمهات في هذه الرحلة الأثرية. مرحبا بكم الناس الكل. على السلامة.
6: السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
6: كل عام وأنت حي بخير.
1: عايشك ربي يبارك لك، ينعم عليك. شكون معايا؟
6: معك نبيل الجاسمي.
1: مرحبا بك يا سي نبيل، شو أحوالك؟
6: والله نحمده ونشكره الحمد لله
1: رب. الحمد لله رب البارك لك وينعم عليك يا نبيل.
6: بداية بداية جل تحية لكل أم كل عايشة كل متوفية. جل وقول سألوني على طريق الجنة قلت الجنة تحت قدامك واللي في بعضه يتجلى لازم يرجع بين أحبابك يموت عليك يا لميمة لا يغيرني سيدي يا لحنينة قلبك الصافي عمره ما يكفي وليدك مشتاق لحضنك الدق.
1: أحسن كلمات يعطيك صحة يا نبيل وهذه أحسن كلمات في مثل هذا اليوم ربي يبارك لك.
6: كل أم خير كل أم الفردوس الأعلى
1: نعرف هو احتفال صحيح برشا يحتفلوا لكن أيضا برشا يتألموا في مثل هذا اليوم لنعرفوا شكون فقدوا أمهاتهم شكون أيضا بقات معاهم ذكريات حلوة لكن هذيك هي الحياة نبيل وهذيك هي طبيعة الحياة. وتبقى ذكرى ديما تبقى خادر لأنه الأم تبقى ديما في القلب الأم تبقى ديما في الذاكرة الأم توفيت وجوديا لكن ما توفيتش عاطفيا وذيك أحسن صورة رأوا ليها ويعطيك صحة يا نبيل.
6: حمدود أخوي اللي واحد والديه توفى لي هو راضين عليه ذيك كنت أحسن ما يعرفه كان اللي يفقد كسوة الأب كسوة الأم يا ربي ولي بعم
1: ربي يصبركم ونعرف نبيل ولو شعور نعرف فيه برش ألم وخاصة يفقدهم وفي مثل هذه اليوم يعني تصبح حتى كلمات صعيبة حتى التعبير فيها صعيب برشا ونعرف رعيد أمهات على قد ما فيه فرح البرشا على قد ما فيه ألم البرشا أخرين وديما هذه هي الحياة كما يقولوا هذه هي سنة الحياة البعض يتألم والبعض بطبيعة يبتسم البعض يفرح والبعض يحزن هذه الحياة لكن كما قلت نبيل الأم راهي مش فقط وجودية كشخص موجودة حتى كانت وفيت راهي تبقى ديما صورتها وعاطفتها وكلماتها ديما راهي موجودة في القلب.
6: نبيل كل عبد مازالت والديه على قيد الحياة قالك الله ورضاك الوالدين دي متفلت حتى تصيخ مع خاصة مع أمك رو الدنيا بعد ما يمكن حس بها كان اللي فقد والدي دنيا تظلام دنيا ما عادش غير الحمد لله قال قوة إيمان هذيك الحياة تواصل لما ما نحكيلكش شعور غير عادي.
1: نعرف نبي ربي ديما يقول واحد ربي صبركم واني قلت لك الايامات هذه قد ما فيها كما حكيتك فرحه قد ما فيها الم لكن هذيك هي الحياه نبي هذيك هي الحياه وهذا بطبيعه اقدار الله هذيك اقدار الله
6: رضي الله ورضاهم علينا والوفيتهم الحمد لله
1: الحمد لله. انت يعطيك صحه نبي واحسن كلمات قدمتها لماماك الله يرحمها وربي يرحم كل أم وربي يصبر ديما كل شخص في مناسبات كما هذه كما قلت في ذكر آلام وأحزان وبرش حاجات وذكرى حلوة وديما نقولوا إن شاء الله ديما قابلهم في الجنة ونقول لهم ألف شكر لهم يعطيك صحة ربي يبارك لك يا نبيل ربي يفضل يرحم والديك يعيشك ومشكور برشا يا نبيل كان معنا منذ حين نبيل جاسمي ألم وحزن وديما نعذر الناس بطبيعة في مثل هذه المناسبات رأي قد ما تكون مناسبات فرحة رأي فيها برشا ألم فيها برشا يتألموا فيها الغصة في القلب فيها بكاء فيها هيدا دموع فيه شكون يقولك تمنيت وكون أكثر ونعيش أكثر مع أمي لكن في النهاية هذه هي سنة الحياة والحمد لله أنه كما نبيل كما برشا ناس نحيهم نبيل الجسمي ونحيو المرحومة أمه في مثل هذه المناسبة. 47 دقيقة بعد الأحداث ما تنساوش كيف كيف رو على قريب سينما جبل مش يكون موجود في مدينة عين دراهم سينما جبل مش ينطلق إن شاء الله على قريب في مدينة عين دراهم من 11 إلى 14 جوا سينما جبل هو في الواقع نجم نقوله فرصة ثقافية في هذه الولاية الجميلة والمهرجان هذه فرصة أيضا لتعميم ثقافة الفن السابع بالجهات الداخلية واستقطاب الجمهور خاصة صناع الأفلام الفنانين مبدعين التوانسة أجانب منتظرة السنة إن شاء الله مش يكونوا برشا مشاركين بلدان عربية وأجنبية على غير الأردن على فلسطين مصر إيرلندا إسبانيا كل جنوبية وتقريبا مش تنتظم أغلب الفعاليات في الهواء الطلق وسط جبال منطقة عين دراهم الجميلة. المهرجان السنة بصفة استثنائية مش يكون فيه عروض أفلام ورشة تكوينية معرض صور فوتوغرافية معرض لباس تقليدي معرض منتجات محلية غابات عين دراهم مش تكون حاضنة لهذه الفضاءات العروض التنشيطية في شوارع المدينة أيضا عملنا نذكر مليح كانت في بنبتيل كانت في بابوش كانت في عين دراهم كانت في فرنانة كانت في الجوادية المناطق المجاورة عين دراهم وصناع لغرار أيضا الفضاءات هذه مش تكون غرار المركز مدمج الشباب والطفوله والمكتبه العموميه ودار ثقافه بعين دراهم ودار ثقافه فرنان ودار ثقافه حمام برقيبه ومركز نبيع الخير ببابوش وغيرهم فضائيات اخرى تحتضن هذه الايامات ايام مهرجان ايام سينما الجبل. شكرا لابناء عين دراهم، شكرا لجمعيه التوجيه السياحي في عين دراهم، شكرا للناس السهره على نجاح ايام سينما الجبل في عين دراهم اللي باش تنطلق ان شاء الله في الاسابيع القادمه تحديدا من 11 ل 14 جوان. نمشي للمكالمه الهاتفيه. عسلامه.
7: الو عسلامه.
1: مرحبا بك.
7: بيك عايشك، ان شاء الله عيدك مبروك.
1: عايشك، ربي يبارك لك ويفضل كل امهات تونس. عايشك،
7: شكرا. عايشك، ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف خير.
1: ربي يفضلهم للناس كلها، يعطيك الصحه. عايشك. عايشك.
7: عالية وثلاثي نبر.
1: عالية وثلاثي من نبر، مرحبا بك عالية ومرحبا بكل اهالي نبر.
7: عايشك.
1: عالية. العشية ظهر مش تحلي الترجة في الأربعة ولا لا؟
7: اي
1: الأربعة نتاع العشية مش تحلي الترجة؟
7: ان شاء الله
1: به على ذلك مش تأكدوا. نحن دو اليوم كأس تونس فينال ثلاثة جهرة دي تونس مش لعب اليوم كأس تونس، فهمتيني؟ مش نفس كان الفريق مش لعب معايا اليوم، مش يكون النجم الرياضي الساحلي نادي صفاقسي وإلا ترجي جرجيس. علي معنا؟
7: نسمع فيك.
1: ترجي جرجيس مع ترجي تونس. ما انا مش حالي ترجع في الاربع ولا لا؟
7: اي ان شاء الله.
1: هاو كنت تو يكتبوا اسمك، كان ربحتي معنا تو يكتبوا اسمك. شكرا لعلي. كان ما ربحتيش معنا ما يكتبوش اسمك يا علي.
7: كاو.
1: حاضر ترجع في الاربع. يعطيك صحة يا علي، بشكرك برشا فعلا العشية باش نكون في نار ان شاء الله ما بين الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. تحية لك، تحب تقدمي تحية عالية في مثل هذا اليوم لعيد الامهات؟
7: نحب نقدم تحية لأمي ونقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
1: ربي يفضلك ماماتك.
7: عايز.
1: وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية، وربي يصبر كل شخص بطبيعة فقد أمه ويذكر هذه المناسبة الأليمة. يعطيك الصحة يا علي، مشكورة برشا على تواصلك معنا عبر موجة إذاعة الكاف. ذكر السيد المستمعين أن الرقم التواصل فيه معنا هو 78 227 160، وبطبيعة وصي رابي قيمة 100 دينار في انتظارك. مع السلامة.
8: يلو.
1: مرحبا بك.
8: عسامة نبيل أخوي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
8: العام تحية بخير وتحية الأمهات التوانسة كل مرأة.
1: ربي يبارك لك ويعطيك ألف صحة.
8: الحمد لله.
1: أي
8: معك عادل في نبيل.
1: سعد عادل؟
8: عادل أي طلع أي. أنا وفي إيمان وبدن معك في البرنامج.
1: مرحبا بك سعد. ذكرها فقط باللقب سعادل.
8: عادل
1: علوم الدهمين. عادل علوم الدهمين، مرحبا بك يا عادل، مرحبا بكل هذه الدهمين يا عادل.
8: وبيك يا
1: عادل. عادل اليوم 31% هكا ولا؟
8: 31%
1: به اليوم 31% مش كل الدول تحتفل بعيد امهات، فهمني؟
8: ها
1: اليوم
8: ايه
1: الاحتفال بعيد امهات ما يضمش كل دول العالم هكا ولا لا؟ احنا مش نحصوها في الدول العربيه كيف كيف؟ ما هيش كل الدول العربية تحتفل بعيد أمهات هكا ولا لا؟
8: أيه
1: أنا تو مش نسألك. شكون مع تونس اليوم تحتفل بعيد أمهات؟ 31 ماي أو آخر أحد من كل شهر ماي من كل سنة، فهمني؟ هي العراق وإلى لبنان وإلى المغرب الأقصى.
8: حسب
1: تقريب المغرب الأقصى. عادل.
8: أنا
1: برا. المغرب الأقصى نهار 21 مارس.
8: مارس.
1: مزيد.
8: إيه.
1: لبنان 21 مارس. وش تبقى؟
8: العراق.
1: العراق. حتى العراق 21 مارس، حتى دولة ما تحتفل بعيد أمهات اليوم كان تونس.
8: كان تونس.
1: إجابتك خاطئة، أنت نشكرك برشا عادل، تحب تقدم تحية تفضل عادل.
8: الله تحية، قدم تحية للوالدة، ربي يفضلها.
1: ربي يفضلها لك عادل.
8: يرحم والديك وربي يفضلك أنت ووالدتك. وربي يفضلك عائلتك وربي وكل عام وانت حي بخير.
1: ربي يبارك لك عاد، تحيه ليك.
8: تحيه كل امهات التوانسه كلها.
1: تحيه، ربي يفضلك عاد، يعطيك صحه، شكرا على وفائك وتواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكيف. بطبيعه رقم تواصل معنا 78 227 160. نعيشوا احلى ايقاعات واحلى رحله في هذا اليوم الاحد. عسلامه.
9: الو عسلامه يا سي نبيل.
1: مرحبا بيك.
9: تحياتي معك عبد السرعانوي مدينة السرج، أحييك على نشاطك والحيوية وعلى البرامج نتاعك الممتازه خاصه هذه ثقافيه راهي كل احد معناها من 11 الماضي الساعه معناها خارقه للعاده ورينا تراثنا ورينا السياحه نتاعنا خاصه تركز على الشمال الغربي برافو برافو برافو تحدثت ياسر على اللات وعلى المدينة وعلى والأربص وكذاك تاع قرعة السنان إن شاء الله معناها زيد تاع مائدة يوغورت معناها اللي معناها يقيموها ويحطوها في التراث معناها تاع العالمي برافو برافو وحتى أغاني ممتازة وخاصة أنك أنا فرحت ياسرك دخلت معاك خاصة أنك تبدأ فهم ديما تشارك معناها بالمسابقة بالوسط نتاع الشراء أنا ما نلقاش مكان كي باش نطلب باش نتحصل عليك نتحصل معايا سي عادل خماسي مع سي توفيق مع أخت مع الكل أما مادام ثم المسابقة مستحيل أما المرة شديت صحيح تعديت معاك نحب نهني على خاطر أمهاتنا اللي توفوا واللي حيين نحييهم باليوم هذا ويعطيهم الصحة ودمت أنت متألق وتفرح في مواطنين حتى بالوصل معناها رغم صحيح بسيط أما تفرحهم وهم يتدخلوا ونسمع فيهم وتحية ليك تحية ليك في يوم هذا الأحد وإن شاء الله العشية مربوحة للترشي الرياضي التونسي واللي يلعب خير صح عليه فما فرجة اليوم بكامل الصراحة وإن شاء الله بعد الماتش الناس كل تروح معناها ولاباس في مظاهر احتفالية كما جرجيس كالترشي الرياضي التونسي معناها اللي يلعب خير شوي واللي معناها أقل أخطاء هو اللي بيش ينجح ولف تحية ليك وإذاعات مع الغالي خاصة راديو الشمال الغربي إذاعة الكاف اللي مسموعة وتلبي في طلباتنا برافو ليك سي نبيل على المعلومات خاصة المفيدة اللي قاعدين نسمع فيها والأغاني خاصة فما أغاني اللي ما نسمعهاش في إذاعات أخرين نسمعها في إذاعاتنا الغالية حتى فما إذاعات كذا كذا ويقول لك احنا الأولى احنا الأولى تجا توا اندثرت ومعاش تسمع في كامل الجمهورية تحية ليك سي نبيل الغالي من مدينة السرس أنا أصيل جندوبة ونحيي أماتنا من الشمال للجنوب من برقة حتى برج الخضرة تحياتي ليك وشهية طيبة لكافة المستمعين والمستمعات وكافة حرير تونس تحياتي ليك سي نبيل على أعطيتني المجال اللي نحكي فيه برافو برافو برافو ألف تحية ليك
1: يعطيك صحة يا سي عبسار شكرا ليك مشكور برشا شكرا ليك وشكرا لتدخلك من مدينة السرس بطبيعة تحيلي حبينا أيضا نخلوها فضاء وفرصة الناس الكل أنهم يتواصلوا معنا ذكر أن اليوم إن شاء الله الفينال في تونس ما بين ترجي تونس وترجي الجرجيس حكم شكون نضال بلطيف حكم مساعد خالد الحساني حكم مساعد ثاني أحمد ضويري والحكم الرابع سياب الدين الورتاني والحكم الاحتياطي أمان الله الحجري في الفار مشكون حكم الفار مجدي بلاغة ومساعد حكم الفار حسني النيلي وحسن مساعد ثاني للفار عمر بريدة عشان المقابلة كما كان يحكي صعب صار دور في أجواء طيبة وأجواء رياضية وكلنا صحيح أنه نحب الكرة وكلنا صحيح أنه نحب ربما الفرجة الكرة أثناء ربما انتظر أنه جوا مش يكون مختلف نسبيا لأن الكوب دو موند مش يكون في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم فارق التوقيت ثم التأخير في التوقيت للسنة السنبيلة كل مش يكون حلو برشا في صيف هذه السنة.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تمام منتصف النهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موجز الأنباء. أهلا بكم. تعقد اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولاية الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغميلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة، وتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. نظمت اليوم جمعية صيانة مدينة تبرسق بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية تحت عنوان دور المتحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبرسق نموذجا. وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث اللامادي والمادي للجهة ولتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكافي هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمحيط سوق فراس وسط مدينة غزة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الكويت صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لك.
1: اخترنا كل سيدة غني في الواقعة التونسية كافية حبينا نسمعها في بداية الجزء الثاني من نواعات قال حد نسمعكم صلاة إلى حدود الساعة الواحدة. مرحبا أهل وسهلا بالناس الكل، تحية لكم وتحية لكل الأمهات في هذا اليوم السعيد 31 مايو آخر أحد من شهر مايو نحتفل به في تونس فقط في الواقع من مجموع البلدان العربية بهذا اليوم العالمي نختص به أيضا بعيد الأم. تحية لكم المنصور يتواصل معنا عبر موجات الدعاء كيف على الفيسبوك في فيسبوك راديو كيف إن شاء الله قناة ربي أمهات الناس الكل تهنيهم وفي نفس الوقت ربي يرحم المتوفية مريم سلطان توجهت حي كبيرة برشا وتاني مماتها ليلى ماكني بمناسبة عيد الأمهات وتقول لها كل عام وانت بألف خير. سامي سعيد تحية ليك وتحية أمهات العالم الكل ويعطيك الصحة على تواصلك معنا وتجاوبك وترحم على روح مماتها الطيبة وجميع الأمهات المسلمين. شكرا لك ليلى ماكني أذن تواصل معنا وتقول بنتي اليوم رغم السبت عيد ميلادها وانتم طولتوا برشا في الغناء ما عادتوش شغلنا حلوة عيد ميلاد بنتي واللي هي بتبيع رمز مثابر وتميز في قرايتها وأحلى عيد لابنة ليلى ملك نبيل بالجلس بتحييليك. مشكور باش عتواصلك معنا وشرق النغم اللي ثبتوا يكون موجود معنا أم شيمة شكرا ليك وتحييليك ألف مرة ليلى ليك العادة تحييليك وتحييلي كل أمهات تونس. فتحي السوري نقولك مشكور باش عتواصلك معنا وشكرا بكل مواد وسعادة ونجاح وعمر مديد يقول نرحم على جميع الأمهات وسيدة حرم كيف كيف ليلى اللي مشكورة على تواصلك معنا وعلي بوكدي فلير اللي توصلنا عبر موجات إذاعة الكيف. انتو مع 78-29-160 تكونوا معنا قبل رفع هذه الرسالات الظهر نقط مجموعة المكالمات في هذه المحطة الإذاعية. عسلامة عسلامة
2: عيدك مبروك يا دي.
1: مرحبا أهلا وسهلا
2: كل عام وانت بألف ألف خير. انتو عايدك راني باش نعيد عليك وكهو
1: وشكون معايا؟
2: عيدت عليك في الديديكاس وزدتها تو عايشة يعقوبي.
1: مرحبا بك يا عايشة ربي يفضلك وينعم عليك.
2: كل عام وانت بألف خير وتحية ليك ولعائلتك الكل.
1: ربي يبارك لك يا عايشة شنو أحوالك انت وامورك لاباس وتواصلي معنا ديما ونوجه لك تحية كبيرة برشا.
2: والله نحبك تسمعني لي نعيد علي عيدت عليك ديديكاس وزدتها وكينا ولا إله الله محمد رسول الله. تحية لكل أم اللي حي الله يرزقها والله يفرحها وتحية لوالدتي والوالدي الله يرحمهم إن شاء الله
1: بأسوأهم
2: الجنة وخيالتي وعندي صاحبتي وأختي معناها الله يرحمها عندها تسك شهرين توم اللي توفت زكية رحالي الله يرحمها أخواتي والله ينعمها إن شاء الله بأسوأها الجنة وتحية لوالدتك أنت والوالدك وإن شاء الله ربي يحييه وإن شاء الله يا ربي يرحمهم في داري اللي متوفين هك.
1: ربي يبارك يعطيك صحة يا عايش
2: وخويا نوردين كان معناه يتكلم الله يقول له الله يرحم أميمتك ويرحم كل الأمة هيت وكل الأمة الإسلامية يعطيك الصحة وبارك الله فيك
1: يا عايش عايش بارك الله فيك وصل تحياتك وبشكرها برشا عايش يعقوبي كانت معنا مضوحين في المكالمة الهاتفية الثانية. هذه فرصة بتبيع لكم انتم سيد مستمعين تواصلوا معنا أيضا تعايدوا على أمهاتكم أيضا تحية شكر برشا اللي فارقوا أمهاتهم وهذه

0: كما قلنا أحيانا تكون لحظة ألم وللبعض لحظة أمل. عسلامة.
1: صباح النور سي نبيل، تحية ليك سيدي، تحية للفريق التقني، تحية لكل أهلنا في رباع الشمال الغربي، تحية للمستمعات والمستمعين، إن شاء الله ربي يرحم كل الأموات، ولا وعصام ومروة وبابا إبراهيم العوادي، بابا حسين من مكسر من مشاركي إذاعة الكاف، وتحية لكل أوفياء إذاعة الكاف من عند سهل المحيدي من عند رام، إن شاء الله ربي يوفقك في عملك. والحقيقة ماذا بك تطلع علينا في عند رام، لأن من غيرك أنت، من غير هاك المساحات واللمسات نتاعك السحريه نتاع السياحيه وكالمسالك وكالامور السياحيه اللي تعرفها انت، ما يتقدم الشمر الغربي، لان عندنا برشا مزاحمين الحقيقه من الولايات الاخرى. نحن نحبوا هالازدحام هذا، ونحبوا هالتنوع والترى السياحي وكل شيء، لكن فما غير على ربع الشمر الغربي. وضبط الكيف العاليه زادت تاخذ حقها، سليان الغاليه تاخذ حقها، باجه الخضراء تاخذ حقها، جندوب الام العزيزه تاخذ حقها، عند راهم تبارك نشكر
0: ربي فضلك عم تاهر ويعطيك الصحة، وهذا واجبنا راهو في عند راهم.
1: بارك الله فيك الحقيقة، لأنني ولد سياحة، وتعرف أنت لغاية 39 سنة من
0: السياحة، ما شاء الله،
1: تجربة سوسة المستير أخر وتيلة بارقة، لكن غير على منطقتي. زاد نحب زاد أمتي لكن نقولها كثرة، يعني كثروات السياحية الموجودة في الكاف والموجودة في سليانة وموجودة في باجة وفي جندوبة، لولا أمثالك وأمثال أمثال لكم غلاء الغيورين واللي قدموا في البرامج الإذاعة الكاف العالية وأنتم المنشطين، ما نوصلوش باش نعملوا حاجة. اللي فما اللي لنا توا ظاهر الخلانية لازم فما حريقة في حريقة في بحر الفرقة وما نعرف شنو وكذا وجدان ساقين والحكايات هذه، ما نحبوش نحن. ماذا بيتنا أمثال نزاحموا في مزاحمة سياحية نبيلة شفافة اللي تخدم مصلحة السياحة التونسية والسياحة التقليدية وتخدم تونس ككل، هذا اللي حاجتنا به. أما مش لازم يعني باش نعملوا دعايات انت لك نقولوها اللي تخلينا مثلا ممكن الناس تهربوها وما نعرفش شنو حريقه وما عندهمش كذا وما عندهمش كذا. حزنا ثروات سياحيه ما شاء الله في الكاف العالم، نحبوا زاد وتلا خمس نجوم وربع نجوم في الكاف وفي سليان وفي باجه، ونحبوا الاستيار السياحي في المناطق نتاعنا، وعندنا ثروات اللي نقولوا بها ونوصلوا بها وموجوده وعندها ما باع ودراع. تعرف شط الزوارع، تعرف ما شاء الله انت درت اكثر مني ممكن ياسر، والله ممكن تعرف ربع الشمال الغرب اكثر مني يعني، لكن انا نعرف اللي عندي ثروات سياحيه وثروات امتلاكات وراثيه وخرق العاده الموجوده في ربع الشمال الغربي تغني على التعريف، يعني موجوده يعني نجموا نستثمروها في في في, في برشا حاجات. وبارك الله فيك الغالي.
0: ربي يستر يعطيك صحة يا عم الطاهر، ومشكور برشا على غيورك وحبك للشمال الغربي. وانا حتى باش نعطيك معلومه بالضبط، ربي يبارك لك وينعم عليك، وان شاء الله ديما تبقى الوجه السياحي المفضل لكل التونسيين. واحنا راه فرحنا عم الطاهر، فرحنا دايمات هذيا الحاجتين انه رجع شويه ما تبرق، لانه سمعنا جروب شارتير ان شاء الله.
1: تعرف يعني حتى قصير على كلامك بالعسل تبارك، تعرف ما صار تبارك عند رام ما شاء الله، يعني اكبر سيارات يعني الموجوده ما تهبطش حتى في مطارات اخرى في تونس العاصمه الغاليه، يعني تهبط بتبرقة. إذا نحب ونحن أمتلك نقول هاك التبرقة تتحرك، وقلت لك شوف التبرقة أمتلك الثروات السياحية وسي مروان اللي يخدم زاد أمتلك المندوب السياحي أمتلك، إن أنا نعرف ناس ونعرف غيور على المنطقة إن شاء الله أمتلك بأولادها، راهي كل منطقة تتقدم بأولادها.
0: صحيح، ربي يبارك عم الطاهر، وان شاء الله موسم ان شاء الله يكون به برشا سنة، ونتمنى
1: ايضا ان شاء الله. انا على كل حال احلت على كيما نقولوا على التقاعد، لكن انا ما زلت غيور على منطقتي وعلى ربع الشمال الغربي وعلى الثروات السياحيه الموجوده على ميلا نمشي للكاف، ما نلقاش وكيل اربع نجوم ولا خمسه نجوم، وعلاش ما نلقاش فريق باهي، وعلاش ما نلقاش مسلك سياحي اللي نمشي لك نقول نعرف به، علاش مش الشلالات موجوده في باجه موجوده في عند راها موجوده في الكاف موجوده فرتو الحقيقه. عندنا مثل مواسم سياحيه في الحي السيريز هذاك البيغارو وبرشا حاجات يعني غنيه على التعريف، وانت اكثر مني في الامور هذه وتفهم في الامور هذه. بارك الله فيك السيدي.
0: ربي يبارك يعطيك الصحه عم الطاهر، ومشكور برشا، شكرا لك وشكرا لكل اهالي عند راهم، وشكرا لكل غيورين، وخاصه انه هو كلامه صحيح بعد فريق قومي واجل الثرابس نتاعو في ربوع الشمال الغربي في غابات جميلة برشا تقلق، وعلاش ديما تكون الوجهة المفضل للرياضيين. ويحكي في عم الطاهر صحيح، وحاولت انه اشاع حتى المحارب البرتغالي او نسمى نقدموا نحن نوع من حيوانات البحر اللي تقلق شويه المصطفين اللي قاعد يدور في المتوسط. الشواطئ نظيفه ما فيهاش صحيح، لكن بعض الاشاعات ربما تقلق في بدايه الموسم السياحي. الجزون التورستيكي بتاعنا خاصه المتنفس نجم نقولوا في الشمال الغربي تبرقع كيما النفزه كيما الزويرع كيما المقاصب وغيره. يعطي الصحة عم الطاهر وتحيه وتحيه لكل إنسان غيور على ربوع الشمال الغربي. شوف المكان الهاتفي على السلامة.
2: ألو صباح النور سي نبيل.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. عايشك ربي يبارك لك، نعم عليك ربي يفضلك.
2: عايشك معك فتحية عبيدي، كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير.
0: عايشك عايشك صباح تحية، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله عايشك
0: ربي. عايش ربي يبارك لك. فتحية عندك تحية تحب تقدميها؟
2: اي قدم تحية لكل امهات تونس والحيين ربي يرزقهم والمتوفين ربي يرحمهم، كيف ما امي الله يرحمها وبابا زادتها ربي يرحمهم الاثنين. وتحية كبيرة برشا لكم انتوما، ونحب شارك المسابقة.
0: مرحبا بك فتحية. به مسابقة اسهل منها ما ثماش مع قيمة الفتحية، تعرف الفرق؟ قلت سهل برشا المسابقة اليوم
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تعرف الفريق الوطني ارجى الطرابلس نتاعو قبل ما يسافر البارح لجا مقابله وديه مع ضد النمسا في ربوع الشمال الغربي، في بالك ولا؟
2: والله ما عنديش، انا ما عنديش فكره على الرياضه جامده، مش مغرومه
0: بيها
2: اصلا.
0: باهي انا باش نمشي معاك. وين ارجى الطرابلس نتاعو؟ مراقب رياضي في طبرقه، مراقب رياضي حمام بورقيبه، ولا مركب رياضي في عين راه؟
2: في مركب رياضي شنو هو؟
0: تبرقة، حمام بورقيبة، عين راه.
2: عين راه تبرقة، يظهر لي يظهر لي في تبرقة.
0: كيفاش عاودي لي؟
2: يظهر لي تبرقة.
0: يظهر لك تبرقة. به، احنا تبعنا الفيديوهات ورينا الصور. وللأسف يا فتحية
2: ليه فمش حتى مشكل، راهو العبرة بالمشاركة، أنا كنت حصل عليكم من فرحانة.
0: قلت تابعنا الفيديوهات ورينا التصاور ورينا المنتخب التونسي وما ريناش فتحية عبيدي، أما رينا المنتخب.
2: انا كي نبدا مغرومه نولي مغرومه بالرياضه ان شاء الله تشوفوني ان شاء الله.
0: ورينا المنتخب التونسي في تبارك
2: ان شاء الله يا رب شاطر. اوكي واحد منها يعمل محويسه منها. تحيه كبيره برشا بالليل عام الطاهر، نقول عيدك مبروك وستين دايم وكل عام انت حي بخير انت والعائله الكل. عندي برشا برشا ما سمعتش صوت، وان شاء الله ديما بخير.
0: ان شاء الله ديما بخير. باهي فتحي مالي هاكا عرفنا المعلومه، رينا المنتخب التونسي في تبرقه، رينا الفيديوهات رينا الصور، ما ريناش فتحي عبيد. على كل شيء يعطيك سليمه. شكرا لك يا فتحي.
2: عايشك سي نبيل، تحيه برشا منور راديو كيف، وديما ان شاء الله انت تبعث ديما الموجات الايجابيه، ديما تفرح العبيد، وديما العبيد تبدا فرحانه وتضحك. انا كي نتحصل عليكم الحق نبدا فرحانه ونبدا من غيرها حتى اكثر منها المسابقه والكل.
0: نعم عليك يعيشك فتحية، شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا عبر الموجات اذاعه الكيف. تحيه لك من الناس الكل اللي تواصل معنا على هذه الموجات على 78 227 160. ناخذ اخر مكالمه هاتفيه في هذه الفقره. على السلامه.
3: عسلامة خويا نبيل، عيش مبروك.
0: يعيشك ربي يبارك فينا معليك.
3: لاباس عليكم.
0: الحمد لله.
3: أي نزل. نقدم لكم القرآن أي تحية.
0: باهي نزلوا شوية لأن الوقت توا يسرع فينا شوية ونرفع موعد الأذان. شكون معايا؟
3: معاك سونيا سيرني ملكي.
0: باهي سونيا. هاي بما أنه عيد الأمهات خلينا نعرف عدد الإناث في تونس. عدد الإناث في تونس 50.7%، 52.7%، ولا 54.7% من مجموع السكان؟ 50 ولا 52 ولا 54؟
3: 54
0: اخويا نبيل. عدد الاناث ماهوش 54 صنيع، 50.7% عدد سكان جملي 11,972,000 اللي حسب الاحصائيات الاخيره 2024-2025، وعدد الاناث يفوقوا عدد الذكور بنسبه تقريبا 0.3% فقط، والعدد الجملي اللي عدد الاناث في تونس 50.7% وعدد الذكور 49.3%. نشكرك برشا سونيا شيرني تشارك معنا حاليا، ذكرها فقط أن إجابتها خاطئة، ربما تتابع فينا عبر موجات إذاعة الكاف. نوصل معكم من الرحلة إن شاء الله دائما عبر هذه الموجات، موجات إذاعة الكاف.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لطفي بنزينة طريق الجنة من اقتراح نبيل بالقاسمي، ربي يصبرك وإن شاء الله نقول وعيدة في الجنة. شكرا لكم أيضا سيد مستمعين تواصلوا معنا على باج فيسبوك راديو كيف. مريم سلطان تحية ليك مجددا، لأنه أيضا تقول عيد الأمهات، لكن أحلى منها بالطبيعة أنه توجد تحية من ماماتها ليلى ميك وتقول اليوم عيد ميلاد بنتي واليوم نحب نحتفل بها بصفة خاصة وعبر موجات إذاعة كيف، نقول كل عام وأنت ألف خير ليلى ميك لبنتك التحفونة، وبطبيعة تحية ليك يا مريم سلطان.

شرع البلاد سعيد، شرع بالفرحة ودوام ليك دمكني من الجندوبة. إن شاء الله يوم سعيد ليكم أنتم الناس الكل، تحية ليكم، تحية لكل الأمهات، ربي يرحم أيضا الأمهات ويرحم المتوفيات، كل عام والأمهات بال في خير. تحية ليك نجاح حميد والديكاس نتاعها توا تقول بطبيعة، تحية كبيرة برشا لقوة صبر أيضا أمهات فلسطين لبنان سوريا وكل أراضي العربية المجروحة وأمهات إيران. شكرا ليك، تحية ليك أيضا سامي سعيد، شكرا ليك ريم منصوري، شكرا ليك فتحي سولي، وتحية ليكم شيما، شكرا ليك وسيلة حرام ليلة دي، مجموعة الناس كلها قاعدين تتواصل معنا على البرجوسير فيسبوك راديو كيف نسختم الرحلة في منوعة إقالة حد. شكرا زميلي فاسم حيندي اللي رافق على الكسرات، تحية ليك لحورتيني كيف القاعة الفنية، زميلي مودي شيرني في الغرفة الهاتفية. شكرا ليكم أنتم الناس كلها تواصلتوا معايا منذ حين على رقم 78-29-160 بزات إقاعاتها بتبيع عبر موجات إذاعة الكيف. نهاية الرحلة وصل شراب 500 دينار من بتبيع أداء فتح ربيعي لديكور بمدينة سلينا، كان من نصيب عليا وسلتي، مبروك عليك عليا الوصل. هكا نختم الرحلة بأجواء بتبيع احتفال بعيد الأم. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء، وكل الأمهات بألف خير.

ناسي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناسي المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء، وضمن عناوينها بولاية سليانة وبمناسبة عيد الأمهات، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي منطقة الغميلية، وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة وأمهات قرية الأطفال أسوى سليانة. بمدينة الكاف غدا انطلاق أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها. اليوم انعقاد القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وتونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. بمناسبة عيد الأمهات، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغميلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكر وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليانة وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرج. كما تضمنت التظاهرة زيارة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة بمناسبة عيد الأمهات، وزيارة معايدة إلى أمهات قرية الأطفال تقديرا لدورهن الإنسانية والتربوية. رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بمندوبية المرأة بسليانة حنان مستور تضيف:
6: بمناسبة عيد الأمهات، نظمت المندوبية الجهوية بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغميلية من معتمدية سليانة الجنوبية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، المندوبية الجهوية للديوان الأسرة والعمران البشري، قرية أطفال سويس بسليانة، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إلى جانب المجتمع المدني، جمعية جنان جبل السرج وجمعية سنابل بلادي. القافلة الصحية تضمنت خيمات خدمات وإرشاد للأمهات، عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم وتقصي السرطانات الأنثوية، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وعروض تنشيطية وألعاب لفائدة أطفال المنطقة ولاقة استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي. يتواصل البرنامج مع زيارة إلى قسم التوليد بالمستشفى، حيث قدمنا هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة بمناسبة عيد الأمهات، وتتواصل كذلك البرنامج مع زيارة معايدة إلى أمهات قرية أطفال أسواس تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي. وإن شاء الله كل عام والأم التونسية بألف خير وأمهات العالم بألف خير إن شاء الله.
4: كل عام والأمهات في جميع أنحاء العالم بألف خير. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريس المنستيرة. وتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. مديرة المركز التربوي للتأهيل المختص الريادة التابع للجمعية التونسية لمساعدة الصم رايا عمدوني والتفاصيل.
6: يوم طبي فيه عدة اختصاصات، عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال تضم تأخر النطق، قصور السمع، مشاكل التواصل، مشاكل مثالي في الدراسة، إدماج مدرسي. فيها عدة اختصاصات برشا طب، منطقين، طبيب أوريل، بيدياتر، بيدوبسي. الاختصاصات الموجودة طب نفس الأطفال، طب الحنجرة والأنف والأذن، طب الأطفال، أخصائي التنطيق موجودين معنا، وقياس السمع.
4: نظمت اليوم جمعية صيانة مدينة تبورسق بقصر بلدية تبورسق ندوة علمية بعنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبورسق نموذجا. وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث اللامادي والمادي للجهة وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والدكاترة المختصين. منسق الندوة حاتم الرياحي يضيف:
1: هي ندوة علمية جاءت في إطار تثمين حسن توظيف هذا المتحف الخاص بالذاكرة الوطنية، خاصة اللي المتحف هذا يعني ارتبط بأحداث الحركة الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، وهو في الحقيقة كان سجن عسكري. حبيناها تكون فرصة لنفض الغبار على المتحف هذا اللي يعتبر جزء من الذاكرة المحلية وكذلك الجزء من الذاكرة الوطنية. يعني احنا فرصة مزيد التعريف بهذا المتحف وخاصة القيمة الكبيرة لهذا المتحف. هناك جلستين علميتين، خمسة مداخلات بصفة عامة، هناك مداخلة بعنوان المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، النشأة، الأدوار العلمية والإسهامات في حفظ الذاكرة الوطنية. مداخلة ثانية متحف الحركة الوطنية بتبورسق، مراحل التسجيل وأفاق تثمين التراث المحلي. مداخلة ثالثة متحف الحركة الوطنية بتبورسق بين الذاكرة والتجديد، رؤية لإعادة الإحياء ثم بعد ذلك الجلسة العلمية الثانية، المداخلة الرابعة المتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية، أخيرا المداخلة الخامسة دور الأغاني الشعبية في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية.
4: يتواصل بمعتمدية تستور موسم جني المشمش، إذ تشتهر المنطقة بإنتاج أصناف محلية متنوعة، إلا أنه رغم مميزاتها وخصائصها فإن عدة صعوبات تواجه المنتجين أبرزها التسويق والتحويل. مراسلتنا فاتن التجاني سلطت الضوء على هذا الموضوع وأعدت الروبورتاج التالي.
7: أصناف محلية تميزت بجودتها العالية ومذاقها الحلو ورائحتها الزكية تشتهر بها معتمدية تستور ومنطقة سلوقية أساساً.
8: ريحة والنكهة والمنظر اللي هو الكراني، أنا مش تستور
9: نكهة معروف، جودة الأنواع، نحن نقوله نسموه لول بكل البدر الحي، ومن بعد عنا عود حميد، وثم نوعية أخرى عود عويشة. عندك بالنسبة لنا نحن نخدمه شبه بيولوجي، بالخاص الفلاح أضعاف ما تقدرش على لازم ده واحد شوية الماء والغبار لا أكثر ولا أقل، لازم ده قليل اللي يعطي كان الماء.
7: صعوبات عدة تواجه الفلاحين تتجدد معها المطالب بإحداث وحدة تحويل تساهم في تثمين هذا المنتوج.
9: علاش مش معمل؟ خاطر نحن عن البدري يتماشى مع السوق، وكيف يكثر ما بعضها يشتري كل تيح ما بعضها، على الأقل نسمى معامل بقايا كلها تقبل المعمل باش ينقص على السوق. نحن ذي ما عندناش ليد العاملة، كيف ما تماش برشا صعوبات
10: أو باب في التسويق، ليد العاملة ناقصة من جملة الحاجات الأساسية ناقصينها، على الأقل تم النصب وحدة تحويلية مش به معمل صغير.
11: تعبوا برشا الفلاحة، مش ماشرة وحذري شوية باش نحيه اليوم غدوة يعني يطيب. في تسويق صعيب برشا، حبوا نعملوا يونيتي نتاع تحويل اختصاص في المعجون باش تثمن انت الانتاج نتاعك ويجيب عملة صعبة.
7: ثمرة ذهبية حساسة في مواجهة كلفة الانتاج وصعوبات الترويج تتجدد معها الرغبة في تثمين هذا المنتوج محليا وتسويقه عالميا.
4: نواصل مع أخبار الجهات، إذ أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة بأن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا الاثنين، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور.
12: احنا بقدرة ربي تبدا اشغال غدوة تاع ازالة مخفضات السرعة واسلاح اماكنها، دونك احنا غدوة باش ننطلقوا تاعين وانا باش تكون معنا طلبات موصلين منجزة يتم التدخل ان شاء الله باش نبدا بطريق حروش هذاك الناس كل سكة منه باش تصير ازالتهم ونحاولوا بنفس الاشغال نحاولوا نصلحوا الحفر هذيك بالتعاون مع المقاول بشيخ. احنا نعاولوا الاكثرية على المواطنين على مستعملي الطريق يكونوا معناها شوية امبوتياج يكون شوية تعطل شوية الحركة المرور ماهيش تعطل كليا في الاجزاء باش تخدمنا، احنا باش نحاولوا نخدموا معناها جزء جزء ان شاء الله نتعاونوا مع مستعملي الطريق. فرد حضور عوان الامن هذا شرطة المرور تكون حاضره معنا ان شاء الله باش هيك نسهلوا العمليه وتكون الاشغال معناها تم في اقرب الاجال. في الطبيعه عندنا غدا اشغال هذه تاع الطرقات معهم هما عندنا اشغال تاع كنز تبدا مقاول تاع كنز تبدا في الطرق الرئيسيه ان شاء الله بنو هكا ان شاء الله تجينا من هكا تاع المقاول تاع سلاح الطرقات تبدا في الاشغال نتاعو وقت اللي باش تبدا معناها تتم الاجراءات الاداريه نعلمكم هذا كيفاش باش تبدا الاشغال تاع سلاح الطرقات والحفر.
4: يستقبل مطار طبرقة عين دراهم الدولي غدا أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم الحركية السياحية والاقتصادية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للسياحة طبرقة عين دراهم عيسى المرواني.
13: تستقبل جهة طبرقة غدا أول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها عدد هام من السياح لقضاء إجازتهم الصيفية. تنويع الأسواق وعدم الاقتصار فقط على السوقين التونسية والجزائرية هي الاستراتيجية المتوخى من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة. إن شاء الله يوم 14 جوان نستقبل كذلك بعنوان صيف 2026 أول رحلة قادمة من تشيك، وأن المؤشرات السياحية المحققة والمنجزة حاليا تبشر بأن تكون سنة واعدة واستثنائية. إلى غاية 20 ماي تم تسجيل أكثر من 72 ألف وافد عن مختلف مؤسسات الإيواء السياحي وبتحقيق أكثر من 130 ألف ليلة مقضاة، مع العلم أن في شهر جوان هناك العديد من التظاهرات خاصة داخل المؤسسات السياحية لتشهد بعضها نسبة امتلاء هامة وهامة جدا.
4: في الشأن الوطني، عقدت صباح اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية والمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. هذا وأسفرت نتائج القرعة العاشرة للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بولاية باجة التي تم إجراؤها اليوم الأحد بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة باجة عن اختيار أنور الحبيبي لرئاسة المجلس الجهوي بباجة من بين 6 مترشحين عبروا عن رغبتهم في الحصول على هذا المنصب. أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة التونسية بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج والرفع من نسق إنتاج عدد من الأدوية بهدف ضمان استمرارية التزويد.
14: عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج وثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط حوالي 200 ترخيص، قاعدين نستغلوا في 20-25%. سيفري الأدوية نتاعهم مثل عندهم المكانة في العلاج، لكن توا قاعدين نخدموا على عائلات دوائية أخرى وإلا أجيال أخرى من الأدوية اللي باش تعطي نفس عميق للشركة نحو الإصلاح.
4: تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية. وبهذه المناسبة تسلم وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. وقد زار وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس وعبر الحجاج عن رضاهم عن الخدمات، كما تقدموا بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة، وتعهد الوزير بالنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها حسب بلاغ لوزارة

0: الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، فيما أجبرت سلطات الاحتلال 9 فلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا في القدس المحتلة. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين قوله اليوم الأحد إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، وأضاف بعد أدائه اليمين مع إعادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي قوله لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، معيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية سليانة وبمناسبة عيد الأمهات، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لإفادة أهالي منطقة الغميلية وتقديم هدايا للأمهات حديثات الولادة وأمهات قرية الأطفال SOS. بمدينة الكاف غدا انطلاق أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها. واليوم انعقاد القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية والمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جديد في بين كلمة ونغمة. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الموعد مع الموسيقى ومع كلمتكم أنتم زادة توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء، كيما عودناكم البداية تكون مع كوكتيل من اختيارنا ورجعنا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، اكيد معاكم ديما في بين كلمه ونغمه ومين كوكتيل. اللي بدايه نسمع بعضنا ريتم داير، اختاريكم فيه زوز اغاني لبرونو مارس، نسمعوهم مع بعضنا ورجعنا.

تحياتنا لكم من جديد. هذا كان معكم برونو مارس، اختيارنا اليوم في ريتم داير حبيت نحكي عليه شوية كما عودناكم. اسمه الأصلي بطبيعة هو بيتر جين هيرنانديز، بطبيعة تعرف ببرونو مارس اسمه الفني، وهو مواليد أكتوبر 85، مغني كاتب أغاني ومنتج أمريكي، تولد وكبر في هاواي في كنف عائلة موسيقية. بدأ بتأليف الأغاني وهو صغير، بعد مقام زاد بأحياء سهرات عديدة في مسقط رأسه، بعد قرر ممارسة مهنة الغناء وانتقل لوس أنجلوس بعد ما تخرج من المدرسة الثانوية. وبدأ برونو بإنتاج الأغاني بعد فترة وجيزة من الانتقال هذية، وانضم للفريق The Swizzingtons للإنتاج الموسيقي. بدايته كانت خاصة مع توقيع مع سجلات ماوتن، وكانت التوقيع هذية حافل برشا واللي خليه يسجل من بعد تسجيلات أتلانتيك عام 2009. بدأ برونو بالظهور في الساحة الغنائية بعد مشاركته في كتابة أغاني مشهورة، وزاد كيف مشاركته في تأدية الأصوات الخلفية لها كيما Nothing on You و Billionaire للمغني ترافي ماكوي، كيما شارك زاد في كتابة أغنية Right Round لفلو رايدا، مع إضافة زاد لأغنية Waving Flag للمغني كينعان. بالنسبة لبدايته الحقيقية مع أغانيه كانت في أكتوبر 2010، وقت اللي قام بإصدار ألبوم الأولاني دوبس أند هوليغانز اللي اشتمل على أغاني تصدرت الترتيب الأولاني عالميا كما Just The Way You Are، أغنية حلوة برشا زيدة، كما الألبوم زيدة احتل الألبوم من بعد زيدة احتل المرتبة الثالثة في ترتيب البيلبورد 200. وبعد تم ترشيح برونو 5 جوائز جرامي في الدورة 53 الحفل الموسيقي، وتحصل وقتها على جائزة اللي هي Best Male Pop Vocal Performance، أي أفضل أداء بوب لمغني ذكر معناتها رجل، لأغنيته Just The Way You Are. أكيد من بعد واصل الرحلة مع عدة تجارب غنائية جميلة برشا ومحطات زادة جميلة مازالت موجودة حتى التوا، بتبيع مع عدد من الألبومات وكيف كيف بتبيع الأفلام زادة اللي كان حاضر فيها، كيما الفيلم اللي حضر فيه اللي هو ريو جزء الثاني في دور اللي هو كان مثله صوت بتبيع فقط اللي هو دور روبرتو. هذه بالنسبة لاختيارنا اليوم في ريتم داير. احنا مازلنا معكم على الموسيقى وجميع الموسيقى، ومازلنا مع الأغاني غربية.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بمناسبة عيد الأمهات، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغميلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة وديوان الأسرة والعمران البشرية وقرية الأطفال السواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرج. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال باريس المنسيرة، وتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال. نظمت اليوم جمعية صيانة مدينة تبرسق بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبرسق نموذجنا. وتأتي هذه الندوة في إطار تثمين التراث اللامادي والمادي للجهة وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمتاحف المحلية في صون الهوية والتاريخ الوطني. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال على وسط مدينة غزة. كما أعلنت وزارة الصحة اليوم استشهاد شاب في مجمع فلسطين الطبية بمدينة رام الله. نقلت وسائل أعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين قوله اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. فاحنا معكم أكيد ومزيكتنا مازلت متواصلة مع كل الأصدقاء. نرجع لكم بعد شوية كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم وين ما أنتم موجودين، احكيوا لنا، إن شاء الله تكونوا بخير بالطبيعة وصحة وعافية، هذيك أهم حاجة، وإن شاء الله تكونوا فرحانين زادة. أكيد زادة نحب الناس الكل تكون هكا فرحانة وعاملة جو، خاصة وقت اللي يكون هكا في وسط تقريبا في في في بدايه العشويه هكا، اللي عنده هكا شويه مشاغل ان شاء الله يكون قضاهم الصبحيه، دونك يكون هكا بدا يكون اليز شويه. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. نذكركم طريق التواصل الوحيده هي في باج راديو كيف، وين تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل شويه اخر، ويكون موعدنا مع كالعاده سيني كافي اللي في كل مره نقترحوا فيها عليكم فيلم، وديما نفكركم اللي انتم زيد كان عندكم واحد ولا فليم هكا تفرشوا فيها وقام اثر فيكم ولا عجبكم بين القديم ولا الجديد، ميسيج مرحبا تخليوا لنا عنوانه في كومنتير واحنا ان شاء الله نقدموه لاصدقائنا. مرحبا بكم معنا الناس الكل.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا، وأكيد مرحبا بك اللي تبعوا فينا زيدا في باج راديو كيف، والكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف مرحبا بكم الناس الكل. كيما حكينا بكري شوية بطبيعة اللي بالنسبة لاختياراتنا للأفلام، راهو زيدا تنجموا أنتم تشاركونا في الاختيارات وتنجموا تخليوا الفيلم هكا اللي يعجبكم في أي نوعية متاع أفلام. بطبيعة نعرف اللي ساعات ثم شكون اللي يكون مغروم كاين بنوعية معينة هذيك هي اللي تفرج فيها، وانا فما شكون اللي تفرج هكا حسب الابطال حسب القصة بتاع الفيلم. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبة لروبريك سيني كافي. اليوم الفيلم اللي اخترناه كوميدي رومانسي، كلمة الفيلم اسمه ماديون، اللي هو ماديون اللي هي ماترياليس بتبيع الاسم الفيلم الاصلي الترجمة بتاعها مديونة، ما هو اسمه ماترياليس، وهو اخراج وتأليف سيلين سونغ وبطولة داكوتا جونسون وكريس إيفانز وبيدرو باسكال. وتدور أحداث الفيلم في ظل ثقافة المواعدة الفاخرة في مدينة نيويورك، ويتناول مثلث عاطفي بين خبيرة علاقات وحبيبها السابق الممثل الطموح ومليونير جذاب. فيه برشا مواقف كما حكيت، هو كوميدي ورومانسي، فيه مواقف أكيد طريفة برشا. ويمثل الفيلم العمل الروائي الطويل الثاني لسيلين سونغ بعد فيلم كان سبق عام 2023، ويواصل اكتشاف الموضوعات الهوية والعلاقات الحديثة والعاطفية. وكان انتج من قبل شركة كيلر فيلمز، وتم اصداره في الولايات المتحدة عن طريق شركة A24 في 2025. هذا الفيلم اللي اخترناه بالنسبة لليوم، وان شاء الله يكون من الافلام اللي تحبوها بطبيعة. وحاولنا هكا نوع شوي في نوعية الأفلام تكون موجودة. فيلم ما صورش يصعب عليكم، صحيح مش قديم قديم، ما ما صورش يصعب عليكم، أكيد مش نجم تفرجوا فيه على مختلف المنصات. نعرف مغرمين بالأفلام ديما عندهم الحلول باش يتفرجوا. ماترياليس هو فيلم اخترناه لليوم في سيني كافي. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا الموسيقية، ونوصل مع بعضنا الروبريك حنين اللي نرجع فيها مع اختيارات بين عبد الله الرويشد، عبد المجيد عبد الله، وحسين الجسمي.

0: راديو كيف
1: مع حسين الجسمي ومع فقرة حنين نصل لطرب طرب لليوم كما تسمعوا الدندلات للمغرومين كي بغاني زمن الجميل. اليوم بشكون مع الفنانة وردة في نغم يرجع عام 1983 في حب الحبيب رائعة من روائع وردة الجزائرية كلمات مانع العتيبة وألحان بليغ حمدية.

مع وردة ومع حب الحبيب وصلنا لنهاية مشوارنا معكم اليوم في بين كلمة ونغمة. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت مع اختيارات جديدة مع اقتراحاتكم. زادت توصلنا في باج راديو كيف. بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. باي باي.

0: شتك ماك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مساء الخير، تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال إذاعة الكف،
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تحتفل تونس اليوم بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وبهذه المناسبة أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة. وشاركت الوزيرة خلال هذه الزيارة الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن وقدمت لهن التهاني وتقاسمت معهن أجواء فرحة الأمومة مستفسرة عن حالتهن الصحية وصحة مواليدهن وفق بلاغ للوزارة. وبمناسبة عيد الأمهات نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغميلية تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليانة وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعية وجمعية جنان السرج. نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق من ولاية باجة اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا، وذلك بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة الغير مطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها سينطلق بداية من يوم غد، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي غرة جوان والثاني من جوان القادمة. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة بالإضافة إلى التضامن الأفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية المماثلة. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال لمحيط سوق وسط مدينة غزة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين قوله اليوم إن إيران لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز الرابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في استوديو الرياضة. حتى ما بعد نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الجرجيسي وفريق الترجي الرياضي التونسي، مع بداية بمقابلات ربيط الشمال الغربي بالكيف، نذكر في المباشر نتبعوا زوز مقابلات لقاء كسرى الرياضية والعروسة ونادي كرة القدم بجريسة والمستقبل الكافي ببرنوسة. هذوما زوز مقابلات في المباشر، تابعوهم على موجات إذاعة الكيف. جولة قبل نهاية البطولة، بطولة ربيط الشمال الغربي بالكيف، ومعرفة البطل، إمكانية كبيرة يكون هذا المساء. نهائي كأس تونس كما ذكرت بين ترجي الرياضي التونسي وفريق ترجي جرجيس، وبدأت تتوافد حبات ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس على ملعب رادس، والمقابلة تبدأ الأربعاء نتاع العشية بالنسبة للنهائي، نهائي كأس تونس لكرة القدم. نمشي لملعب كسرى ونقدم لقاء كسرى الرياضية وفريق العروسة. أيمن مساء الخير، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله أيمن يلتحق بينا بعد شوي. نمشي لملعب جريسة، كان حاضر محمد موشي، مساء الخير. على الخط الثاني نزار، من المفروض يكون حاضر. نعطيكم الترتيب: المستقبل الكافي برنوسة ب 38 نقطة في المركز الأول، جمعية سقيط سيدي يوسف 36 نقطة في المركز الثاني بعد لقاء البارح وانسحاب سيدي برويس، العروسة 33، البرق الدستوري 32 نقطة، جريسة 23، تجروين 22 نقطة، 14 نقطة لكسرى الرياضية، 11 نقطة لفريق نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة، 10 نقاط لسيدي برويس و6 نقاط لهلال برغو. محمد موشي مساء الخير.
1: مساء النور حنان، تحية ليك والفريق اللي عامل معاك وكل المستمعين ومستمعاتنا عبر موجة إذاعة الكيف.
0: يعيشك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. ونقدم لقاء نادي كرة القدم بجريسة والمستقبل الكافي ببرنوسة، تفضل.
1: شكرا حنان. نبدأ بالفريق الضيف، مستقبل نادي الكافي برنوسة، الياس الزعيبي حارس مرمى، أمان الله السميري، محمد أمين بن خليل، رائد فضلاوي، عبيد عرفاوي، هيثم نصراوي، علي بشادلي، آدم كوكا، حمدي عبيدي، خليل ريباني قائد فريقه، محمد شاهين حسني. الاحتياطيين: أيمن بن ضيف حارس مرمى ثاني، محمد عزيز الشيرني، بشير الدريدي، غيث الفرشيشي، محمد ياسين الشيرني، شهاب عطافي، آدم سويعي، ومحمد صالح عرفاوي. المدرب هو السيد شوقي العياري. بالنسبة للفريق المحلي نادي كرة قدم بجريسة، حارس مرمى هاني الجاسمي، مع حمدي الخماسي قائد فريق، نضال الزغلامي، متيع الجباري، جاسر بوغديري، منتصر عبيدي، آزر خماسي، أنور المشلاوي، إلياس الغزاوي، ريان بالقاسم، ومحمد رائد عبود. بالنسبة لاحتياطي نادي كرة قدم بجريسة، رابح المناعي حارس مرمى ثاني، مع مرتضى شعبنية، ناظم السبيعي، محمد ريان نعيمي، علاء عونلي. المدرب هو علاء عونلي بمساعدة بليل إسبيعي. الحكم السيد نزار الرياحي المساعد الأول، أنور الساحلي المساعد الثاني، شوقي البجاوي من ربيط تونس، المراقب مراقب المقابلة سيد كمال الهمامي من تونس، ممثلي الرابطة أيمن الفرشيشي وعاطف بن حراس. اللقاء لم ينطلق بعد حنان.
0: شكرا لك. نعمل محاولة أخرى والخط مفتوح معك سي محمد من ملعب جريسة، نعمل محاولة مع ملعب كسرة. أيمن مساء الخير.
2: مساء الخير حنان، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء على موجات إذاعة الكيف. هذا هو الملعب البلدي بكسرة الذي سيحتضن بعض دقائق اللقاء الجولة قبل الأخيرة، جولة إياب بين كسرة الرياضية وعروسة الرياضية. أكيد اللاعبين يدخلوا أكيد الماء على أرضية الميدان، طاقم التحكيم، مباراة آخر كما قلنا بسبب الوجد يعني الغياب الأمني، لما كانت يعني حضور الأمن ممكن آخر كما قلنا الآن 83 دقائق، ممكن دقيقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
0: عندك تشكيل زوز فرق؟
2: أكيد بالفعل كما قلنا هذا هو ديربي الأجوار بين الفريقين اللي يدخلوا اليوم. فريق عروسة الرياضية صاحب المركز الثاني بالأسماء التالية اليوم: في راس الدريسي في حراسة المرمى، 12 أنس الرياحي، 4 من الله جمودي، 14 يوسف الوثلاتي، 15 جسر الزيتوني، غيث الدريسي 10، 17 أمن الله الرياحي، كريم الزيتوني 6، محمد أمين الدنداني 11، أنيس الرياحي 7، وسهيل الفرشيشي رقم 3، ووقاية فريق احتياطي عروس الرياضية 3 لاعبين فقط على الوثلاتي على الرياحي، ريان الهمامي يدرب فريق سيد علي الرياحي. بالنسبة لكسرة رياضية اليوم: زيد عيسى في حراسة المرمى، 18 شهير بن ناصر، 6 مؤيد بيار، 7 جاسر السحيري، 4 عمر الملاسين، 5 بهال خليفي، 8 طاهر السحيري، 15 مرتضى الوثلاتي، 14 أديب بوليلة، 9 رأف الجباري، و10 ريان بيار. احتياطي الفريق يعني زوز لاعبين فقط حارس مرمى أيوب بقرة وريان بوليلة يدرب الفريق سيد طارق البحري قسم تحكيم من رابطة القيروان يقود هذه المباراة بقيادة الحكم محمد ريان اللدعي يساعده علي محمد العياشي ياسين الزويبي ويراقب هذه المباراة السيد علي الفرشيشي. لازلنا في انتظار انطلاق هذه المباراة من هذه المدينة الجميلة مدينة كسرى في أعالي مدينة كسرى.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. سي محمد بدا المقابلة، بدات المقابلة في الجريسة ولا مازال؟
3: اللاعبين في وسط الميدان، مازالت المراقبة نتاع زوز بنك الجريسة وبنك
0: كما جمهور المستقبل. في ملعب الجريسة ولا ليه؟
3: لا حاليا ما فماش جمهور، أعداد قليلة جدا، يمكن 10 15 واحد لا أكثر لا أقل.
0: هذا بالنسبة للقاء الهام جدا بالنسبة لفريق المستقبل الكافي ببرنوسة لانتصار اليوم يخليه رسميا يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني، اعتبار أنه فريق جميسة قيسيد يوسف عنده 36 نقطة بعد 3 نقاط اللي ربحها من البارح في مقابلة ملعب هيش وانسحب فيها نادي سيدي بورويس. تبقى مقابلة وفريق المستقبل الكافي برنوسة اليوم مطالب بالانتصار. هذا بالنسبة لمقابلة قابلت رابطة شمال الغربي بالكيف، وكما ذكرت النهائي اليوم نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي وفريق ترجي جرجيس. المقابلة باش تبدأ انطلاقا من الأربعة نتاع العشية بالنسبة لأحباء الرياضة، وهك يكون ختام الموسم الرياضي بالنسبة يعني في تونس، ويفتح المزال للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. غدوة عنده مقابلة أمام منتخب النمسا في إطار التحضيرات للمونديال. تفضل
3: حنان. انطلاق اللقاء بين نادي كرة قدم بجريسة والمستقبل الرياضي الكافي برنوسة بتأخير تقريبا 12 دقيقة حنان.
0: هاي تفضل.
3: شكرا يعطيك الصحة. الكرة عند تمارس لصالح نادي كرة قدم بجريسة في المناطق نتاعو، بانتظار انه اللاعب يجيب الكرة. منتصر العبيدي يعطي الأشر، الحكم الشر التنفيذي نفذ في مناطق نادي مستقبل الكافي ببرنوسة. تخرج الكرة عند متي عجباري جاسر البغديري ورمية 6 أمتار لصالح الحارس الياس الزهيدي حارس مستقبل الكافي ببرنوسة. رمية 6 أمتار لصالح الحارس الياس الزعيبي. في التنفيذ رأف الفضلاوي يلعب مع حارس مرماه، يتقدم رأف الفضلاوي ينفذ الكرة تتجاوز نصف الميدان
2: ملعب الكسرة.
0: تفضل.
2: انطلاق المباراة في هذه الآونة بالضبط يعني
0: 13 دقيقة. شكرا لك.
3: ترجع الكرة حمدي الخماسي قائد فريق نادي كرة قدم بجريسة، والكرة تماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في التنفيذ جاسر البغديري نفذ الكرة عالية، ترجع من رأس الفضلاوي تتجاوز نصف الميدان وتخرج رمي التماس لصالح مستقبل رياضي الكافي برنوسة. كان معاه اللاعب رقم 16 آدم كوكا. في تنفيذ التماس محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل. الكرة طويلة عند اللاعب رقم 9 علي بشادي، علي بشادي، وتخرج رمية 6 أمتار لصالح حارس نادي كرة كامبريسا هاني القاسمي. هاني القاسمي يسرع في إرجاع الكرة، يسرع هاني القاسمي في إرجاع الكرة، يحط الكرة في مكان تنفيذها، يلعب مع حمدي الخماسي. حمدي الخماسي، حمدي الخماسي قائد الفريق. حمدي الخماسي تخرج الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان، تمشي للاعب رقم 11 ريان بالقاسم. ريان بالقاسم ترجع حمدي الخماسي مرة أخرى. حمدي الخماسي، حمدي الخماسي، ريان بالقاسم، ريان بالقاسم تتفك الكرة والحكم يصفر مخالفة، مخالفة لصالح مستقبل الريادي الكيفي برنوسة قبل في مناطق نادي كرة قدم بجريسة أمام دائرة نصف الميدان قدام أمام الكرة. خليل الرباني قائد فريق رقم 6 يخلي الكرة، يخلي الكرة للاعب رقم 10 عبيد عرفاوي، عبيد عرفاوي ومعاه رأف فضلاوي، عبيد عرفاوي ورأف فضلاوي. الحكم ينبه على اللاعبين في منطقة 18 متر، رأف فضلاوي.

0: جانبيه لحارس مرمى هاني القاسمي، يلعب هاني القاسمي بسرعه مع حمدي الخماسي، حمدي الخماسي تتجاوز الكره نصف الميدان، لا ترجع رمي التماس لصالح نادي كره قدم بدريسة. في التنفيذ اللاعب رقم ثلاثه نضال الزغلامي. ثم لاعب ساقط حنان يدخل الاسعاف.
1: شكرا لك. خلينا نمشيو الملعب كسري ايم
0: في 5 دقائق تقريبا.
1: شكرا لك. ملعب كسرى تفضل ايم.
2: شكرا حنان. 3 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة بين كسرى الرياضية وعروسة الرياضية صاحب المركز الثاني في مواجهة صاحب المركز السابع كسرى الرياضية ب 14 نقطة. اليوم يلعب بأزياء الحمراء الداكنة في حين يلعب فريق عروسة الرياضية بالأزرق والأبيض. يلعب من الجهة اليسرى، عنده الكرة الآن محمد أمين الدنداني. أنتم أكيد تحدثت على فرضية الصعود في هذه المجموعة، ولكن يبدو أنه نحن على بوادر احتراز جديد. الفريق تقيس يوسف بعد مباراة الأخيرة أمام عروسة الرياضية، فريق تقيس يوسف حسن بلغني يعني يتقدم باحتراز على مشاركة يعني لاعب من يعني من عروسة الرياضية في الميني فوت. ممكن الأمر يتطلب في الأسابيع القادمة أكيد، وقد تتغير بعض الأمور والكرة مترجع. قائد كسرى الرياضية عن طريق قائد الفريق طاهر السحيري، يبحث عن حل من الجهة اليسار، كرة لفايت فريق كسرى الرياضية ويخرج الحارس المرمى في راس الدريسي. غيابات بالجملة اليوم في الفريقين عروسة الرياضية، تقريبا 5 عناصر أساسية تغيب اللي لعبت في مباراة ساقيت يوسف الأخيرة. كذلك في فريق كسرى الرياضية نشوف اليوم بنك الفريقين، والكرة مش ترجع لفايت فريق كسرى الرياضية بالزي الأزرق. هذه كرة لمحمد أمين الدنداني لكن تقطع من الدفاع تمشي للركنية، هي الأولى لفايت فريق عروسة الرياضية على يمين الحارس زيد عيسى. أكره مباراة الذهاب انتهت هدف مقابل 0. فريق عروسة الرياضية يقدم موسم كما قلنا ممتاز، فريق كان أداء جيد على الحقيقة في أغلب مبارياته، لكن هكذا في الأخير الصعود تجارة لفريق وحيد. إن شاء الله هذا الفريق كما قلنا ينتج على هذا المنوال هذا الموسم في الموسم القادم ويحسن أفضل ويكون لها أكيد المستقبل افضل. الكره مش تكون بركنيه على يسار على يمين الحارس، حارس فريق كسرى الرياضيه زيد عيسى مش تلعب الكره من غيث الدريسي، كره في القائم الثاني. هذه محاوله وتسديده لكنها بعيده من لاعب انيس الرياحي، مباشره سدد الكره كما جاءت. انيس الرياحي داخل منطقه الجزاء ومرت فوق المرمى، ترجع الكره في ضربه مرمى لفريق كسرى الرياضيه في سقف مغيم. كانت الامطار تنزل منذ قليل يعني سحب رعديه هنا في مدينه كسرى وفي اعالي هذه المدينه اكيد الاكثر ارتفاعا تقريبا في تونس. الكره مترجع من لاعب رقم 15 مرتضى الوسيتي في خط الخلف لفريق كسرى الرياضيه، تمشي رمي التماس فريق عروسه، فريق أنس الرياحي تلعب الكرة ليوسف الوسلاتي، الوسلاتي تمشي رمي التماس جديدة لفريق العروسة الرياضية، تلعب الكرة من أمام الرياحي، إشارة الحكم محمد ريان الدرايس طاقم تحكيم اليوم من رابطة القيروان. الكرة مترجع من غيث الدريسي، الكرة تمشي لكريم الزيتون لكن يقطعها الدفاع بس في حوزة فريق عروسة الرياضية عن طريق الظهير اللاعب أمان الله الجمودي. كرة ما زالت عروسة الرياضية تبدا الكرة تقصيرة تخرج مباشرة من لاعب رقم 5 بهاء الخليفي جناح فريق كسرى الرياضية. الكرة تمشي سريعة في الجهة اليسار لكن عودة يوسف المسكيت يقطع كرة مباشرة لحارس مرمى في راس الدريسي، دوره يلعب الكرة مباشرة ناحية اللاعب يقطعها مرتضى الوسلاتي ترجع لفريق كسرى الرياضية. لحد الآن نفق مازال ضعيف في هذه المباراة كما قلنا مباراة آخر موسم جولة قبل الأخيرة، بس هي استهام كبير تقريبا باعتبار الامل ضعيف

0: في فريق عروس الرياضية من صعود من حكم الرابطة الثالثة مستوى ثاني. الكرة بتمشي بالسهر السحيري حتى في كرة طويلة مباشرة فوق مرمى الحارس فراس الدريسي تمشي ضربة مرمى بعد مرور 8 دقائق لعب مازال التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين عروس الرياضية وجمعية كسرى الرياضية. رجع الكرة على فراس الدريسي اللاعب هذا الملعب الجميل ملعب البلد كسرى احتفل هذا الموسم يعني بعض مباريات من فريق نادي مسقط في الرابطة الثالثة مستواها أول. الكرة ترجع من أمان الله الجمودي خالف دفاع فريق العروسة الرياضية كرة طويلة حيث محمد أمين الدنداني ممتاز يتواصل محمد أمين وممتاز وجه لوجه محمد أمين الدنداني والحارس والحارس زيد عيسى ممتاز حب يرفع به الكرة لكن ارتماء رفيقها الحارس كسرى الرياضية ياخذ كورته وترجع
1: في توقيت أيمن
0: في توقيت 9 دقائق لعب مدار التعادل السلبي 6-0 هناك مرة.
1: شكرا ناديك نرجع الملعب الجريس.
2: شكرا حنان شكرا أيمن. نلعب 10 دقائق و 30 ثانية تقريبا والنتيجة بقى متعادلة أصفار بين الفريقين نادي كرة القدم بجريسة ومستقبل رياضي الكافي ببرنوس. أهم لقطة يمكن في الدقيقة السادسة ركنية على يسار على يمين الحارس إلياس الزعيدي على يسار الحارس عفوا إلياس الزعيدي اللي خرجها من تحت العارضة الركنية الثانية كانت أخطر فرصة الهجوم الآن لنادي كرة قدم بجريسة بزاوية الركنية تخرج الكرة ترجع إلياس الغزاوي إلياس الغزاوي إلياس الغزاوي إلياس الغزاوي خرج الكرة عند اللاعب رقم 6 آزر خماسي آزر خماسي تتقص الكرة من ريان بالقاسم تتفك الكرة مرة ثانية من اللاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل كوكا اللي صالح مستقبل كافي برنوطة والهدف الأول في 11 دقيقة و 30 ثانية تقريبا في 11 دقيقة كان هجوم سريع آدم كوكا على يسار على يمين الحارس هاني الجاسمي في انتظار أن نشوف اللاعب اللي سجل الهدف حنان اللاعب رقم سبعة حمدي العبيدي وهدف أول في 11 دقيقة تقريبا و 30 ثانية 12 دقيقة تتغير النتيجة هدف مقابل صفر لصالح مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة أمام نادي كرة قدم بجريسة. حنان تتلعب الكرة أزر في وسط الميدان عن طريق إلياس غزاوي يتفك لي الكرة وتخرج رمي التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. منتصر العبيدي ترجع الكرة في منطقة كرة قدم بجريسة عن طريق حمدي الخماسي قلب الدفاع تتفك الكرة تتجاوز نصف الميدان في مناطق المستقبل رياضي الكافي ببرنوسة عن طريق اللاعب آدم كوكا هذا جناح أيمن خفيف جدا تخرج الكرة ترجع عن طريق خليل الرباني تتفك مرة ثانية عن طريق مطيع جباري في هجوم معاكس تتفك الكرة ولمسة يد لصالح المستقبل رياضي الكافي ببرنوسة يعلن عليها المساعد الثاني شوقي البجاوي تنفيذ رأس فرداوي توصل مناطق 18 متر نادي كرة قدم بجريسة تتحس عن طريق حمدي الخماسي ومخالفة لصالح حائط فريق مستقبل رياضي الكافي برنوسة خليل الرباني قريبة من خط التماس على يمين الحارس هاني الجاسم عن طريق على يمين الحارس هاني الجاسمي في التنفيذ رأى الفضلاوي ومعه خليل رباني خليل رباني نفذ في منطقة 18 متر والكرة رميت 6 أمتار لصالح الحارس هاني الجاسمي رميت 6 أمتار لصالح هاني الجاسمي رامية 6 أمتار ينفذ ثنائية مع حمدي الخماسي. حمدي الخماسي حمدي الخماسي حمدي الخماسي حمدي الخماسي معها الكرة يقدم الكرة يطول الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان ترجع من رأس فضلاوي ترجع من رأس فضلاوي الحكم يعلن مخالفة لصالح مستقبل الرياضي الكافي في برنوسة مخالفة في مناطق نادي كرة قدم بجريسة بالتنفيذ رأس فضلاوي رأس فضلاوي يشير الحكم بمكان المخالفة يطلب من زملائه التقدم الكرة طويلة في منطقة 18 متر واللاعب رقم 3 نيفال الزغلاني يخرج الكرة يخرج الكرة ورمي التماس رمي التماس لصالح مستقبل هذا الكاس دي برنوسة
1: في توقيت
2: في توقيت 15 دقيقة و 15 ثانية تقريبا والنتيجة تقدم المستقبل هذا الكافي ببرنوسة أمام نادي كرة قدم بجريسة هدف مقابل صفر هدف حمدي العبيدي في الدقيقة 11 حنان.
1: شكرا لك أي أيم.
3: وصلنا ل 14 دقيقة لعب هنا في ملعب كسرى وباقي النتيجة التعادل السلبي صفر مقابل صفر وهذه كرة طويلة ترجع من خط دفاع فريق كسرى الرياضية فريق مؤيد بيار ترجع كرة في منتصف الميدان الآن يعني ربع ساعة أو شفنا فرصة واحدة لفريق عروس الرياضية لمحمد أمين من الدنداني لكنه سرع في يعني في داخل منطقة الجزاء وكان الحارس حاضر حارس زيد عيسى وتألق في الكرة اللي حصل عليه فريق جمعية عروس الرياضية الحكم يعطي مخالفة على مستوى دائرة وسط الملعب في عروس الرياضية بسرعة غيث المدريسي يمشي للاعب يوسف الوساتي يوسف لغيث خذوهات الكرة لمحمد أمين الدنداني محمد أمين يراوغ يبحث عن المساحة مازالت عنده الكرة محمد أمين الدنداني غير لغيث المدريسي في الجهة اليسار كرة اللي فات عروس الرياضية التوزيعة ولكن ترجع من الدفاع ترجع من طهر السيري قائد فريق كسرى الرياضية كرة تسبق اللاعب رقم 10 ريان بيار تمشي رمية التماس لفريق عروس الرياضية في مناطقه تمشي اللاعب أنس الرياحي لتنفيذ رمية التماس أنس الرياحي مشي لعب فيت عروس الرياضية مباراة أكيد إن شاء الله تكون فيها أكثر نشاط لأن مباراة لازم تكون مفتوحة يعني ما فيهاش رهان كبير مباراة تكون فرجوية بين فريقين بين الأجوار بين كسرى الرياضية وعروسة الرياضية الكرة مشترجة من قائد الفريق طاهر السحيري بدوره مش خرجها الكرة لأدية بوليلة التوزيع داخل منطقة الجزاء رجعها سهيل الفرشيشي طويلة الكرة ناحية اللاعب أنيس الرياحي لكن ما يخذهاش أنيس الرياحي تمشي من عمر الملاسين الكرة اللي فات فريق كسرى الرياضية ما زالت الكرة فريق اللاعب رقم 14 يوسف الوسلاتي محاولة التسديد لكن لا يخير مش يلعب على الجانبين توزيع كرة لمست يد المدافع الحكم يقول ما فما شيء ولا رمي التماس لفيت كسرى الرياضية عن طريق شهير بن نصر قريب من زاوية الركنية شهير بن نصر يمشي له لاعب بهاء الخليفي لكن الحكم يقول التنفيذ التماس كان خاطئ مش يرجع لفيت فريق عروس الرياضية عن طريق اللاعب يوسف الوسلاتي يوسف الوساتي يطلب الكرة محمد أمين الدنداني كرة في منتصف ترجع كرة لفايت عروس الرياضية اللاعب الطويل ناحية أنيس الرياحي لكن يقطع حاله الدفاع تمشي بسرعة الكرة من طهر السحيري كرة في الفريق كسرى الرياضية من الجهة اليمين يحاول لكن يقطع حاله الدفاع وحصل خطأ حصل خطأ يوسف الوساتي في الخط الخلفي لفايت فريق عروس الرياضية ترجع كرة لفيت فريق عروس الرياضية فريق اللاعب رقم 14 سرعة تلعب الكرة
1: ذكرني بالتوقيت أيمن ورجاء ثم شوي حس بحبيك أيمن كان
3: 17 دقيقة لعب هنا في ملعب كسرى البلدي ما زال التعادل السلبي 0-0 بين كسرى الرياضية وعروس الرياضية
1: شكرا لك مدة 33 دقيقة 29 دقيقة قبل انطلاق نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس نرجع لك محمد موشي في ملعب جريس
2: شكرا حنان 19 دقيقة فما مخالفة 19 دقيقة لعب والنتيجة بعد تقدم مستقبل هذه كيس البرنوسة هدف مقابل صفر أمام نادي كرة قدم بجريسة. الكرة عند اللاعب رقم 8 منتصر عبيدي، منتصر عبيدي فوق مرمى الحارس الياس الزعيبي، الياس الزعيبي رمية 6 أمتار لنادي المستقبل الرياضي الكاسي ببرنوسة، رمية 6 أمتار للحارس الياس الزعيبي، يطلب منه الحكم الإسراع، يحط الكرة لرأف الفضلاوي، رأف الفضلاوي رقم 4، رأف الفضلاوي في تنفيذ رمية 6 أمتار، يلعب ثنائية مع حارس المرمى، يتقدم يتجاوز نص منطقة 18 متر، تخرج الكرة طويلة، المهاجم هيثم نصراوي مع حمدي العبيدي، تنفذ الكرة عند اللاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل، ورمية رمية تماس لصالح النادي كرة القدم بجريسة، تتنفذ بسرعة، تفك الكرة الأنور المشلاوي، ترجع الكرة عند ريان بالقاسم، ريان بالقاسم وتخرج
3: ملعب كسرة.
1: تفضل يا
3: غيرة النتيجة اللي فات الفريق المحلي، هدف لاعب ريان بيار رقم 10 بعد كرة رأسية غلط بها الحارس في راس الدريسي، كان تألق منذ يعني قبل بدقيقة لكرة، ولكن هذه الكرة كانت صعبة من ريان بيار رأسية زاوية المعاكسة، تصبح النتيجة هدف مقابل صفر بعد مرور 19 دقيقة لعب لفايت أصحاب الأرض كسرة رياضية معروفة.
1: شكرا نادي كاتك صحينا جل ملعب جريس.
2: شكرا حنان. 21 دقيقة، رمية تماس في مناطق نادي كرة القدم بجريسة لصالح مستقبل هذه كيفي برنوصة عن طريق محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل ترجع الخليل ريباني، خليل ريباني طويلة وفوق مرمى الحارس هاني الجاسمي، حبي باغة الحارس شافه متقدم خليل ريباني، الحارس هاني الجاسمي يسرع في إرجاع الكرة، يلعبها ثنائية مع اللاعب حمدي الخماسي، تتجاوز الكرة ترجع لخليل ريباني، تتقاس الكرة عند خليل ريباني ومباشرة في يد الحارس هاني الجاسمي يعطي الكرة ريان بالقاسم ترجع الكرة للاعب رقم 17 جاسر البوديري ورمي التماس لصالح مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، يتنفذ عن طريق اللاعب محمد أمين بن خليل وتعاود تخرج تماس مرة ثانية، تماس عن طريق اللاعب محمد أمين بن خليل يلعب الكرة مع اللاعب رقم 6 اللاعب عفوا علي بشادي، تتقص الكرة تمشي عبيد العرفاوي أو بيد العرفاوي ترجع له في مناطق 18 متر، والحارس هاني الجاسمي مرة أولى ثم مرة ثانية أمام حمدي العبيدي، كانت فرصة مواتية لحمدي العبيدي، يسقط زوج لاعبين حمدي العبيدي ومحاها الحارس ساقط إلى حد الآن هاني الجاسمي، يقوم لباس يصفر له الحكم نزار الرياحي مخالفة في التنفيذ حمدي الخماسي يعطيه الحكم إشارة التنفيذ، تتنفذ طويلة تتجاوز نصف الميدان، تمشي للياس غزاوي، ريان بالقاسم ومحمد أمين بالخليل يحط الكرة تماس قريب من زاوية الركنية لصالح نادي كرة القدم بجريسة في التنفيذ، جاسر البغديري يعطي الحكم الإشارة ربما باش ينفذها طويلة، لا ينتظر الحكم ينبه على اللاعب كان اتصاب منذ لحظات، يعاود يخرج ربما فما مازال فما دماء تنزف من أنف اللاعب رقم 14 محمد رائد عبود.
1: اللاعب متوقف سبحان الله،
2: لا خرج اللاعب لأنه ينزف فقط،
1: إن شاء الله لباس
2: تدخل هنا روح رياضية كبيرة حناك، المسعف نتاع مستقبل يدي الكافي برنوسة هو اللي قام بإسعافه، هو اللي قام بإسعافه يحوط اللاعب محمد رائد عبود للميدان، ثم مخالفة خطيرة على الحارس الياس الزعيبي، مخالفة على خط 18 متر بالضبط من على يمين الحارس قريب الخط التماس، يسقط اللاعب نادي قرقسان بجريسة، يسقط مازال مقامك حنان، الحكم يعطي مخالفة، يقوم اللاعب في التنفيذ، التنفيذ اللاعب اللاعب آزر خماسي، آزر خماسي الحكم يبعد جدار السد، يبعد الجدار جدار، والحارس الياس الزعيبي يكلم في أصدقائه في الجدار، يعطي الحكم إشارة التنفيذ لكن ينبه على اللاعبين، ينبه على اللاعبين، على اللاعبين في منطقة 18 متر، ربما اللاعب اللي تحصل على مخالفة حنان حب يرد الفعل مباشرة مع اللاعب، نبه عليه الحكم، يعطي إشارة تنفيذ المخالفة، مخالفة مباشرة، والحارس ممتاز، الحارس ممتاز الياس الزعيبي، يخرج الكرة بكلتا يديه فوق العارضة، يخرجها رمية ركنية، برمية ركنية تمشي على يسار الحارس، على يسار الحارس الياس الزعيبي، في التنفيذ، في التنفيذ الياس غيزاوي، الياس غيزاوي هذا 16 عام تقريبا حنان، مباشرة لا تخرج الكرة ترجع عن طريق اللاعب رأس فضلاوي، رأس فضلاوي، رأس فضلاوي، رأس فضلاوي، ورمي التماس، رمي التماس من تنفيذ حمدي الخماسي طويل، ينفذها في منطقة 18 متر، ويتدخل، يتدخل اللاعب أمان الله السميري، يسقط على أرضية الميدان حنان في توقيت 26 دقيقة، لازم تأخذ الخط 26 دقيقة، ثم اللاعب ساقط في منطقة 18 متر المستقبل هذه الكافي برنوصة، يعطيه الحكم مخالفة ويستأنف اللعب.
1: شكرا، شكرا ليك، نمشي لحظات معك مع أيمن ونرجع.
3: 25 دقيقة لعب هنا في ملعب كسرى، بقي التقدم هدف مقابل صفر، هدف دقيقة 19 من ريان بيار، بعده شفنا أكيد جمل كروية رائعة دقيقة من الفريقين خاصة من كسرى الرياضية، لكن ممكن يضيف هدف ثاني عن طريق لعب أديب بوليلة، يسدد كرة على مستوى خط ال 18 مقوسة، ولكن تألق الحارس فراس الدريسي في بعدها، وهذه كرة أخرى من ريان بيار يحاول يراوغ ويسدد ولكن الحارس في المكان المناسب، رد عليها فريق عروس الرياضي منذ قليل، فرصة كان ضاعت على اللاعب محمد أمين الدنداني، استدمت بالقائم الأيسر ودخل مرة أخرى الحارس المرمى زيد عيسى، ترجع كرة برمية تماس فريق عروس الرياضية، أمانة فريق كسر الرياضية فريق يعني قدم في لعب ممتاز، وهذا الفريق تقريبا مشكله يعني الإمكانيات المادية، لكن في الجولات الأخيرة قدم كرة ممتازة، وهو الفريق اللي فاز أمام البرقة الدستوري يعني في ملعب دستور 2-0، وفرض التعادل على فريق المستقبل الرياضي ببرنوسة هدف مقابل هدف لولا الاحتراز لخسر الفريق يعني 3 نقاط عادت لفريق برنوسة، أو اليوم يقدم في كرة ممتازة على أرضية ميدانه في آخر جولة يلعبها أمام في ملعب، والكرة مش ترجع لفايد فريق عروس الرياضية عن طريق محمد أمين الدنداني، تمشي كرة رمية التماس فايد فريق عروس الرياضية بسرعة، يلعب الكرة غيث الدريسي، غيث الدريسي لجاسر الزيتوني، يطلب محمد أمين الدنداني الكرة عروس الرياضية، يغير مباشرة للجهة اليمين حيث اللعب أنس الرياحي، أنس ما يوزعش الكرة، يرجع لجاسر الزيتوني، خذوا هيك رائعة الكرة في الجهة اليمين، والكرة تخرج رويدا، رويدا ضربة مرمى لفايد فريق كسرى الرياضية المتقدم في النتيجة لحد الآن بهدف مقابل صفر، صاحب المركز السابق مقارنة ب 14 نقطة، حقق 4 انتصارات ضد تعادلات 8 هزائم هذا الموسم، سجل خط هجومه 14 هدف وقبل 27 هدف، ترجع الكرة بضربة مرمى للفريق كسرى الرياضية في التنفيذ، لاعب رقم 7 جاسر السحيري، جاسر السحيري مش ينفذ ضربة المرمى، يتركها اللاعب رقم 4 عمر الملاسين، تنفيذ ضربة المرمى لفايدة فريق كسرى الرياضية، وإلى الكرة على مستوى منتصف الملعب يصعد ريان بيار بالرأس، لكن معاه اللاعب كريم الزيتون يقطع الكرة لحين التعرف الرياضية كرة في وسط الملعب حاول يقرب الخطوط لبعضها فريق كثرة الرياضية وهذه عملية ممتازة التوزيع ولكن سهيل فرشيش يقطع الكرة زالت الكرة في الجهة اليسرى لفيت فريق كثرة الرياضية وتمشي تماس باللاعب رقم 15 اللاعب مرتضى الوسلاتي مرتضى للاعب ريان بيار صاحب الهدف يحاول يباغة الحارس تصدم بالدفاع وتمشي سهلة خفض من سرعتها المدافع تمشي سهلة لحارس المرمى في رأس الدريسي بيدارو يلعب يوسف الوسلاتي يوسف طويلة الكرة محمد أمين الدنداني كرة على مستوى دائرة وسط الملعب تمشي لطاهر السحيري قائد الفريق طاهر لكن الدفاع يرجع الحكم للخطأ بعيد فريق كسر الرياضية لاعب قائد دوم الفريق طاهر السحيري ينفذ المخالفة بعد حوالي 30 متر عن مرمى الحارس عروس الرياضية في راس الدريسي مخالفة فريق كسر الرياضية بشارة الحكم الكرة عن طاهر السحيري قائد الفريق طاهر السحيري سيكون التنفيذ ترجع الكرة من طاهر السحيري كيف سيكون التنفيذ حتى يكون مباشر أم في شكل توزيع لزملائه لاعبين والقامة كي داخل منطقة العمليات الحكم ينبع على حائط الدفاع لفريق عروسة الرياضية طاهر السحيري في نفس المخالفة سافرة الكرة مقوسة في القائم الثاني بالراس والهدف الثاني لفيت فريق كسرة الرياضية عن طريق نفس اللاعب ريان بيار رأسية ممتاز هذا اللاعب أكيد استغل الكرة الثابتة اللاعب الشاب ريان بيار يضيف الهدف الثاني في 30 دقيقة لعب نصف ساعة لعب تقدم كسرة رياضية بثنائية أمام عروسة الرياضية في مباراة
1: شكرا لك أي نرجع الملعب الجريس
2: شكرا حنان شكرا أيمن 31 دقيقة في الشوط الأول ونتيجة تقدم المستقبل هذه الكيس برنوس أهداف مقابل صفر أمام نادي كرة قدم بجريسة هذه مخالفة خطيرة مقابلة للمرمى لصالح مستقبل هذه الكيس ببرنوس في التنفيذ اللاعب عبيد العرفاوي ومعه اللاعب ثاني عبيد العرفاوي يعطي الحكم إشارة التنفيذ تتنفذ والحارس هاني الجاسمي عن طريق تنفذ الكرة مباشرة عن طريق اللاعب رقم 3 اللي هو أمان الله السميري ومباشرة في دين الحارس هاني الجاسمي تلعب الكرة لصالح نادي كرة قدم بجريسة ريان بالقاسم أنور المشلاوي تتفك الكرة تمشي للاعب رقم 3 نادي كرة قدم بجريسة 13 عفوا أنور المشلاوي ورمية تماس لصالح مستقبل هذا الكتيب برنوسة في مناطق نادي كرة قدم بجريسة تنفذ رمية التماس في انتظار تنفيذ رمية التماس تتنفذ رمية التماس تمشي عن طريق خليل ريباني مباشرة في مناطق 18 متر وتخرج رمية ست أمتار للحارس هاني الجاسمي تتلعب الكرة عند ريان بالقاسم يخرج كرة طويلة عند الياس الغزاوي والحارس الياس الزعيبي ياخذ الكرة نتاعه ياخذ كورته في مناطق 18 متر امام اللاعب محمد رائد عبود يخرج الكرة الياس الزعيبي تتجاوز نصف الميدان تمشي عن طريق تبقس عن طريق حمدي الخماسي منتصر عبيدي ترجع تتقص الكرة ومخالفة لصالح نادي كرة قدم بجريسة في مناطق مستقبل نادي الكافي ببرنوسة منتصر عبيدي في التنفيذ يخلي الكرة للاعب مطيع اجباري او حمدي الخماسي، عفوا حمدي الخماسي يخلي كرة كتير. حمدي الخماسي يتقدم المناطق 18 متر لمساق كافي برنوسة وتخرج الكرة ما تخرج الكرة رمية 6 أمتار لصالح مستقبل نادي كرة قدم بجريسة طويلة عن طريق ريان بالقاسم الطويلة طويلة رائف فضلاوي محمد أمين بن خليل ويربح رمية التماس. محمد أمين بن خليل يربح رمية التماس في مناطق مستقبل نادي الكافي برنوسة عن طريق تلعب محمد أمين بن خليل يلعبها مع أمان الله السميري كرة طويلة تخرج رمية التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في 35 دقيقة تلعب طويلة وتعاود تخرج مرة ثانية رامي التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في التنفيذ اللاعب جاسر بغديري تتقص الكرة عن طريق علي بشادي حمدي العبيدي وتتقص الكرة في كان في هجوم خطير لصالح مستقبل رياضي الكافي برنوسة. تتقص الكرة عن طريق متيع جباري رامي التماس لصالح مستقبل رياضي الكافي برنوسة قريب من زاوية الركنية. في التنفيذ محمد أمين بن خليل في انتظار أنه ياخذ الكرة. محمد يعطيه المساعد مكان تنفيذ رمي التماسي نفذ الكرة في منطقة 18 متر. حمدي الخماسي تتقص الكرة تخرج عن طريق تتقص مرة أخرى خليل ريباني تمشي ريان بالقاسم الطويلة وعبيد عارف ياخذ الكرة. خليل ريباني ما سمعش تسلل خليل ريباني وفي الشبكة الصغيرة أو خارج المرمى رمي 6 أمتار لصالح الحارس هاني القاسمي. رمي 6 أمتار لصالح الحارس هاني القاسمي. الحكم ينبه على المدافع ويخرج الورقة الصفراء
1: في توقيت
2: 37 دقيقة حنان 37 دقيقة في الشوط الأول. وتقدم مستقبل هذه كادي برنوسة أمام نادي كرة قدم بجريسة هدف منذ دقيقة 11 عن طريق حمدي العبيدي.
1: نذكر نهائي كأس تونس يبدأ الأربعاء بين ترجي رياضي التونسي وترجي جرجيس، باش نتابعوا منه ردهات من هذا اللقاء. نرجع لك أيمن، ملعب كسرة الرياضية وفريق العروسة، تفضل.
3: شكرا. 36 دقيقة لعب هنا في ملعب كسرة البلدي، تقدم 2-0 لفريق كسرة الرياضية ثنائية ريان بيار مع ركنية بعيد فريق عروسة الرياضية من الجهة اليمين. غيث الدريسي نفذ الكرة في منطقة الجزاء، الحكم يقول مخالفة لمدافع فريق كسرة الرياضية. بعد الالتحام الأخير حاول فريق عروسة الرياضية أن يدلل الفارق منذ قليل، ولكن تدل بدفاع قوي وحارس مرمى اسمه زيد عيسى لحد الآن متألق في هذه المقابلة. بترجع كرة برمي 6 أمتار لفائدة فريق كسرة الرياضية. ترجع الكرة لفائدة فريق كسرة الرياضية اللي متقدم في النتيجة كما قلنا 2-0. يرجع الكرة الحارس زيد عيسى، حكم محمد ريان الدرعي على الحكم. قلنا اللي صفر هذا الموسم مقابلية في الرابطة الثالثة مستوى أول، وكذلك مقابلية في الرابطة الثانية كرة القدم. ترجع كرة طويلة من عمر الملتين، هذه كرة لفائدة فريق كسرة الرياضية ممتاز يتوغل ولكن يقتحل أمان الله الجمودي لاعب رقم 9 رأس الشباري ولكن يقتحل الدفاع ترجع فريق عروسة الرياضية تمشي كرة برمي التماس يا أبناء كسرة سرعة تلعب الكرة مشاهير بالنصر لكن ترجع من أمان الله الرياحي مشاهير بالنصر شعاد يلعب تماس آخر لفايت فريق كسرة الرياضية كرة عن طريق اللاعب طاهر السحيري بمنتصف الميدان تمشي لريان بيار ريان بيار يأخذ الكرة وبدل مباشرة للجهة اليسار هذه محاولة خطيرة كرة ويتألق الحارس أمام رأف الجباري يعني بكرة كانت ممكن تكون هدف ثالث وجه لوجه ولكن تمشي كرة ركنية تلعب بسرعة لفايت فريق كسرة الرياضية التوزيع يأخذها ريان بيار خارج حدود منطقة الجزاء ريان بيار يوزع كرة ترجع من الدفاع عن طريق يوسف الوسلاتي كرة ما زالت في مناطق عروسة الرياضية ضغط من فريق كسرة الرياضية بسرعة الكرة عن طريق بهاء الخليفي لرأف الجباري رأف ممتازة الكرة بالقدم للاعب أديب بوليلة ولكن تخرج الكرة من مناطق عروسة الرياضية طويلة ناحية أنيس الرياحي المهاجم الوحيد بين ثلاثة مدافعين يخسر الكرة ترجع الكرة لفريق كسرة كالعادة عن طريق ريان بيار في انطلاق هجوم جديد من الجهة اليسرى ريان بيار يحاول ريان بيار ممتاز هذه كرة سريعة في الجهة اليمين كرة عن طريق أديب بوليلة وتمشي ركنية الخامسة لفريق كسرة الرياضية من الجهة اليمين خليها لقائد الفريق طاهر السحيري ذلك أكيد مباراة قابلة لارتفاع يعني فيها أهداف مؤكد أخرى الكرة مش تمشي من طاهر السحيري في القائم الأول رجعان من الدفاع ما زالت الكرة الثانية لفريق فريق كسرة الرياضية رجعها لطاهر السحيري كرة داخل منطقة الجزاء تحضير وتسديد الحكم يرجع للمخالفة فايت سهيل الفرشيشي مخالفة لفايت فريق عروسة الرياضية بعد مرور 40 دقيقة لعب تقدم دائما لكسرة الرياضية هدفين مقابل صفر فراس الدريسي لولا الحارس فراس الدريسي كانت ممكن النتيجة تكون أكثر لفريق كسرة الرياضية يعني أكثر جرأة في الهجوم هي فريق عروسة تحصل على هجومات وكان خطير في بعض المحاولات ولكن كسر الرياضية كما قلنا هو الأكثر حضور في مباراة اليوم مش تمشي كورة برمية التماس أنس الرياحي يطلب من زملائه التقدم أنس الرياحي كورة طويلة تمشي بسرعة لغيث المدريسي غيث حط كورة في عمق اليمين أمان الله اللاعب محمد أمين الدنداني يطلب كرة في زارة الدفاع محمد أمين ينطلق بكرة ممتازة بالقدم مع غيث الدريسي وزع كرة داخل منطقة العمليات ما زالت الكرة ليوسف الوسلاتي من الجهة اليمين يوسف يوزع كرة عرضية وهدف تذليل الفارق عن طريق أمان الله الرياحي كما قلنا 2-1 في مباراة حقيقة متوقع أنها بتكون مفتوحة بين الجارين فريق كسرة الرياضية وعروسة الرياضية وأمان الله الرياحي ما يفوتش هذه المباراة يعني من الرقابة ويضع الكرة على يمين الحارس زيد عيسى بعد مرور 41 دقيقة لعب 2-1 لكسرة الرياضية أمام عروسة الرياضية
1: نرجع الملعب الجريس
2: شكرا حنان 43 دقيقة والنتيجة باقي تقدم مستقبل الكيفي برنوسة وهذا هجوم عن طريق الياس غزاوي الياس يدخل خليل الرباني يخرج الكرة في التماس كان هجوم خطير عن طريق الياس غزاوي يدخل خليل الرباني قائد فريق مستقبل الكيفي برنوسة يخرج الكرة رمي التماس في التنفيذ جاسر البغديري والحكم بعد إخراج الكرة للتماس يوجه إنذار للاعب ريان بالقاسم من نادي كرة قدم بجريسة جاسر البغديري المدافع الأيسر جاسر البغديري تعب الكرة رأى فضلاوي ثم أمان الله السميري مرة أخرى أمان الله السميري أمان الله السميري، أمان الله السميري، محمد شاهين حسني، محمد شاهين حسني تخرج الكرة، تخرج الكرة تتجاوز توصل مناطق 18 متر نادي كرة القدم بجليسة ومخالفة يعلن عليها المساعد الأول لصالح نادي كرة القدم بجليسة. تنفذ بسرعة، تتنفذ بسرعة. آزر خماسي، آزر خماسي، آزر خماسي، آزر خماسي، آزر خماسي، وريان بالقاسم يتدخل يعاود ياخذ كرة ثانية. ريان بالقاسم كرة عالية ترجع عن طريق الياس غزاوي، الياس غزاوي ومخالفة لصالح مستقبل رياض الكافي ببرنوسة. مخالفة، مخالفة يسقط لاعب مستقبل رياض الكافي ببرنوسة، لكن المخالفة لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في التنفيذ اللاعب آزر الخماسي، آزر الخماسي، آزر الخماسي. وفما تغيير الآن في الدقيقة 45 يخرج اللاعب رقم 13 أنور المشلاوي ويدخل اللاعب رقم 9 مرتضى صعبنية. آزر الخماسي في التنفيذ، آزر الخماسي في منطقة 18 متر ورمية 6 أمتار، رامي 6 أمتار مستقبل رياض الكافي ببرنوسة. للحارس الياس الزعيبي، الياس الزعيبي حط الكرة أمام رأف الفضلاوي، رأف الفضلاوي نفذ الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان، تمشي عن تمشي اللاعب خمس، اللاعب رقم 15 هيثم نصراوي، هيثم نصراوي، هيثم نصراوي، هاني الجاسمي يخرج الكرة بساقه تخرج رمي التماس مستقبل رياض الكافي ببرنوسة. في التنفيذ التماس محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل مع خليل ريباني، خليل ريباني، خليل ريباني، خليل ريباني يخرج الكرة للاعب عبيد عرساوي وخارج المرمى أو خارج الميدان أصلا. الكرة يطالب الحكم بالكرة الثانية، تمشي الكرة الثانية، رمي رمية 6 أمتار للحارس هاني الجاسمي، هاني الجاسمي، هاني الجاسمي يلعب مع حمدي الخماسي، تمشي المطيع جباري، المطيع جباري، المطيع جباري، المطيع جباري، منتصر العبيدي، منتصر العبيدي طويلة تتجاوز نصف الميدان، تتجاوز نصف الميدان وتمشي المرتضى شعبنية لا ورمي التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. نلعب تقريبا في 47 دقيقة، زوج دقائق في الوقت محتسب بدل الضائع، رمي التماس تقريبا زاوية الركنية لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في التنفيذ مطيع جباري، مطيع جباري نفذ الكرة الطويلة تمشي مرتضى شعبنية، مرتضى شعبنية، مرتضى شعبنية، تتقص الكرة ومخالفة، مخالفة يصفرها الحكم ضد اللاعب هيثم نصراوي لصالح، لصالح آزر الخماسي، لصالح آزر الخماسي مقابل الحارس اللي يستزعيدي حارس مستقبل رياض الكافي ببرنوسة. تبع تقريبا 35 متر في التنفيذ، في التنفيذ
1: سي محمد لحظات ونرجعوا لملعب ربيط الشمال الغربي بالكيف. وكذلك مشكون عنا نقل موحد مع الإذاعة الوطنية للقاء نهائي كأس تونس. كفية تقرأ الأخبار ورجهين.
4: شكرا حنان، مساء الخير مستمعينا الكرام، تمام الرابعة هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
4: تحت تحتفل تونس اليوم بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وبهذه المناسبة نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغميلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة. هذا ونظمت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات. نظمت اليوم جمعية صيانة مدينة تبرسق بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية. متحف تبرسق نموذجا بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. تصل يوم غد الاثنين إلى مطار تبرق الدولي أولى رحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الإعلاميين المختصين. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة حجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم غد بمطار تونس بمطار قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم غد جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة البسالي ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الخامسة. عودة معك حنان.
1: شكرا كفية نزار لحظات مع الإذاعة الوطنية في ربط موحد. قبل هذا نأخذ اللحظات الأخيرة من الأشواط الأولى من مقابلات ربط شمال الغربي بالكيف. أيمن أعطيني توقيت والنتيجة.
6: حنان جيت في وقتك، مرحبا. انتهت في هذه يعني منذ دقيقة مباراة
1: شوطها يعني الأول
6: كثرة الرياضية وعروس الرياضية على نتيجة 2-1 لكثرة الرياضية. نتقر إن شاء الله.
1: شكرا لك. ملعب الجريس.
7: انتهى الشوط الأول حنان بتقدم المستقبل الكيش برنوسة هدف مقابل صفر.
1: هدف مقابل صفر. شكرا لك. لحظات ونتحول الملعب رادس ولقاء نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس وفريق الترجي الرياضي التونسي. هذا نهائي 2025-2026 ثم الإمكانية نزار به نسمع رغم وبعدها رجعين.

0: الأربعة وخمسة دقائق كما ذكرت الحدث اليوم في تونس هو نهائي الكأس بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. نهائي الكأس كما ذكرت انطلق منذ لحظات في ملعب رادس بين ترجي جرجيس اللي قدم موسم متميز على مستوى البطولة وفريق ترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني. انتبهوا اللقاء هذا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رابط موحد. بعد شوية نتحاول ناخذ تشكيلة الزوز فرق ولحظات قبل ما نرجع لملاعب رابط شمال الغربي بالكيف اللي نتابع منهم جوز مقابلات في المباشر، لقاء كسرة الرياضية والعروسة وكذلك نادي كرة قدم بجريسة والمستقبل الكيفي ببرنوسة، هدف مقابل صفر المستقبل الكيفي ببرنوسة نتيجة الشوط الأول، واثنين واحد لكسرة الرياضية أمام فريق العروسة. إذا ثم الإمكانية نزار في الرابط مباشرة في رابط موحد مع الإذاعة الوطنية التونسية. نهائي كأس تونس لكرة القدم كما ذكرت بين ترجي الرياضي التونسي وفريق ترجي جرجيس،
1: والكل يتذكر النهائي الأول واللقب الأول اللي كان من نصيب ترجي الجنوب على حساب ترجي العاصمة قبل 21 سنة في ماي 2005، وفوز الترجي الجرجيسي بثنائية الغرياني وبوزميت. نذكركم بتشكيلتي الفريقين، نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي في المرمى، واحد أمان الله من نيش معاه، اثنين محمد بن علي، ستة حمزة جلاسي، خمسة ياسين مرياح قائد فريق، 12 نضال العيفي، 8 حسام تقا، 24 حمزة رفيع، 21 عبد الرحمن كوناتي، 7 كوسيل أبو عالية، 34 جاك ديارا، 22 فلوريون دانو، على بنك البودلاء محمد صدق الدبشي، على أدينا الدربالي، أوريتشو بيلو، خليل القنيشي، معز الحاج علي، شهاب الجبالي، هيثم ضو، يان نساس وأشرف الجبري. هذه تشكيلة كريستيان براكوني إلى أسماء المدرب المنصف بشارك.
2: شكرا لك رفقي، تحية لكم الناس الكل من ملعب محمد العقربي برادس. مباراة هامة، التتويج بالأميرة هو الرهان هذه الليلة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، تشكيلة سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، 35 في راس غومة، 18 يسري الدفلاوي، 17 دافيد نيونغي، 20 فيليب ديالو، 33 غسان المحرسي، 6 الكوني خلفه، 13 خليل قصاب، 28 لمجد الرجيلي، 29 مؤمن الرحماني، و7 اشرف بن ذياف على بنك البودلاء حارس مرمى ثاني حمزه الغانمي، 15 اوتي بوجو.
0: راجعين بعد شوية بعد ما يتم رفع الأذان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونذكر لقاء ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. نذكر كذلك بعد شوية يرجعوا الأشواط الثانية في لقاءات رابط شمال الغربي بالكيف، لقاءات هامة خاصة لقاء نادي كرة قدم بجريسة وفريق المستقبل الكيفي ببرنوسة، ونتبعوا كذلك لقاء كسر الرياضية والعروسة الرياضية. شوية باش نرجعوا الملعب رادس مع رفقي بوستة، والنقل المباشر لنهائي كأس تونس. منتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة يبدأ اليوم تربصه التحضيري الأول في تونس، يتواصل حتى 5 جوان القادم. نذكر الناخب الوطني كان استدعى جملة من اللاعبين من الترجي الرياضي التونسي، خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، الياس القرموسلي، الياس بوعشير، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القربس لي من نجم الساحلي، علي الأشعل، محمد ريدين من نادي الرياضي الصفاقسي، علي بنجي وكريم الفريخه من اتحاد النقل الصفاقسي، عزيز الطرابلسي من فريق نانسي الفرنسي، وليد بكور إلاك كذلك البطوله الفرنسيه، وسام بن رمضان ومهدي بالطاهر، لوبي الايطالي حمزه حفيظ، فيتوريا البرتغالي ياسين عبد الهادي، ومن الوصل الاماراتي الهادي الخضري. هذه قائمة اللاعبين اللي تم توجيه الدعوة ليهم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. تحضيرات هذه تجي في إطار الاستعداد لخوض تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لنهاية البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026، واللي من المقرر أن تستضيفها العاصمة المغربية في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية القادم. كما ذكرت القائمة فيها 18 لاعب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، اللي كما ذكرت يبدأ اليوم تربصه التحضيري في العاصمة. محمد أمين توغاي هو اللاعب الجزائري الوحيد اللي ينشط في البطولة التونسية اللي باش يكون في مونديال 2026. لاعب فقط هو محمد أمين توغاي، لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي باش يكون حاضر في المونديال. في كرة اليد البارحة ترجي توج بكأس تونس بعد انتصار أمام فريق ساقية الزيت 32-25 في قاعة رادس، وهكا ترجي يحرز الثنائي وترجي يرفع رصيده إلى 32 لقب في مسابقة كأس تونس لكرة اليد، مع ثنائية كذلك لجمعية المكنين نحكي عن الرياضة النسائية يتوج بكأس تونس كذلك كما ذكرت، حقق الثنائية بالنسبة لكرة اليد اللي البارح نهاية الموسم الرياضي بنهائي كأس تونس لكرة اليد. تحقق الحلم وعاد النادي الرياضي لحمام الأنف إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد مقابلة البراج وفوزه على فريق الملعب الجيبسي بثلاثة أهداف مقابل صفر. فرحة كبيرة في حمام الأنف وفي هذا الفريق العريق اللي يرجع للرابطة الأولى لكرة القدم الموسم القادم. به نزار لحظات ونرجع الملعب رادس مع رفقي بوستة ولقاء نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كما يقول لي زميلنا عماد الكيلاني، الترجي النهائي رقم 24 في 23 نهائي سابق توج ب 15 مرة بكأس تونس آخرها الموسم الماضي. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي هذا النهائي الثاني توج بالكأس منذ 21 سنة في نهائي ماي شهير 2005. ننتظر تغييرات. ترجي الرياضي الجرجيسي لعب متوقف بسبب الإصابة، أجواء حماسية في المدرجات أيضا بين الجماهيرين، جماهير الترجي وكذلك جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، وننتظر التغيير بعد قليل. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي زوز تغييرات في نفس التوقيت في حسابات المدرب منصف مشارك. ننتظر التغيير، نشاهد في أميرة تاجور رقم 27 وكذلك ايضا رقم 15 ديبوجو اولوانس، ديبوجو اولوانس مكان دافيد نيونغي بسبب الإصابة. هذا تغيير التيران، وننتظر تغيير ثاني. أميرة تاجو موجودة لحافة الميدان ايضا. زوز تغييرات الى حد الان بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل يحافظ المدرب كريستيان براكوني على التشكيلة. هي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وصلنا لدقيقة 18 من هذا الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي بيراتس الركنية الترجية. شاهد في كوسي لبواليا في انتظار التنفيذ، بوالي ينفذ كورة بالرأس مقطوعة من الدفاع مرة أولى وترجع من جديد من أدي بوجو. التغطية موجودة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، كورة تمشي لكوناتي، ترجع لحمزة جلاسي، رجع لنزار العيفي، عيفي ترجع كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي. شاك ديارا، ديارا يتسرب على الرواق اليسار، شاك ديارا حبي يوزع، شاك ديارا يرجع، ترجع كورة لصالح الترجي مقطوعة مرة أولى ثم ترجع لعبد الرحمن كوناتي موجود ككتلة دفاعية. نشاهد وقت الكورة توصل لملاعبية الترجي انضباط تكتيكي نشاهد فيه من ملاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي. حمزة رفيعي رجع لحمزة الجلاسي، لمسة لمحمد بن علي على اليمين، محمد بن علي يطلب حمزة رفيعة، رفيعة عنده الكرة ومقطوع. هذا اللي حكيت عليه، قلت أنه ثم انضباط تكتيكي على مستوى الدفاع في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن رفقي صفر مقابل صفر، طالت فترة جس النبض إلى حد الآن ما شاهدناش حاجة كبيرة. فرصة كانت للترجي الرياضي الجرجيسي وتسديدة أشرف بن ذياف كانت بجانب القائم الأيسر، ما عدا هذا ممكن فرصة عبد الرحمن كوناتي اللي جابت ركنية منذ قليل.
1: وفي توقيت 19 دقيقة لعب دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، وضربة مخالفة بإشارة الحكم نزار الطيف حكم المباراة يدير ثالث مباراة ضمن مسابقة الكأس. كان أدار مباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري اللي فاز فيها الترجي الجرجيسي بركلات الجزاء، وكان أدار مباراة الترجي الرياضي والبعث الرياضي ببوحجلة. كرة من كوناتي إلى حمزة الجلاسي، بدينا نقرب من الدقيقة 20. كرة لي محمد بن علي، فلوريون دانو، دانو بعيدة قبل هذا ضربة مخالفة، قبل هذا ضربة مخالفة لفلوريون دانو، ضربة مخالفة للترجي قريبة من خط ال 18 مش بعيد على خط التماس في مناطق الترجي الجرجيسي مقابلة المدرجات الرئيسية لملعب رادس مجنبة جي على يسار سيف الدين الشرفي يمشي للتنفيذ. الجزائري العائد للتشكيلة الأساسية كوسيلة بوعالية، اليوم كوسيلة بوعالية يرجع للتشكيلة الأساسي كيف حسام تقا يرجع للتشكيلة الأساسية، واللي لاحظوه يتواصل وجود أوكبيلو على بنك البدلاء الملاعب النيجيري اللي كان لاعب أساسي باستمرار في تشكيلة الترجي يواصل وجوده في بنك البدلاء مع الثقة الكاملة لحمد.

0: ظرفية على المتألق في المباريات الأخيرة مع الترجي الرياضي. كرة بين حمزة رفيع وكسيل أبو عالية في توقيت 21 دقيقة لعب. ضربة مخالفة لصالح الترجي، يخليها أبو عالية. أبو عالية تضرب في الدفاع والركنية، تسديدة قوية من الجزائري، ويتدخل دفاع الترجي الجرجيسي، يحط الكرة في الركنية على يسار سيف الدين الشرفي، ركنية للترجي الرياضي يمشي لتنفيذها. كسيل أبو عالية طبعا هذه الكواليس والهوامش. تحية لكل الزملاء، نادر الكميدي، سيف الترابلسي، شهير الكافي، والمحللين نتاع الإذاعة الوطنية هذا اليوم. محمد بن علي داخل منطقة الجزاء، ترجع من دفاع الترجي الجرجيسي، هجمة سريعة إلى أشرف بن ضيف، خليل القصاب صاحب هدف التأهل في الطيب المهيري أمام السياسات، يعاود ياخذها القصاب، كرة اللي في راس غومة، ياخذها أشرف بن ضيف، يفكها بن علي، صراع على الكرة، عديدة هي الصراعات والثنائيات في منطقة وسط الميدان. أديبو جو ما ياخذهاش، الانزلاقية من خليل القصاب والمطالبة بضربة مخالفة. عاهدته هادئا براكوني في اللقطة هذه، غضب نرفزة، ولكن النقطة الإيجابية يطلب الاعتذار من المساعد الأول خليل الحساني. برافو لمدرب الترجي كريستيان براكوني في توقيت 23 دقيقة لعب الفترة الأولى. دائما التعادل لطفي دون أهداف ومؤشرات، نهائي واعد وممتاز الحقيقة.
1: نهائي حتما سيكون واعد، حتى في المنطقة الفنية موجود يعني الحوار بين منصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي وبراكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي. كرة للترجي الرياضي الجرجيسي مقطوعة من حمزة جلاس، ما يخذهاش دانو، كرة والتغطية موجودة، خليها تمشي الكرة لسيف الدين الشرفي. في المقابل كان اصطدام عفوي للأمانة، كان على الكرة اصطدام بين لاعب الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله لاباس للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك لاعب الترجي الرياضي تونس محمد بن علي، وكذلك ايضا لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي اشرف بن ضياف اعتقد او غسان المعرسي. تو نثبتوا ان شاء الله، المهم يبقى سلامات لانه نشاهد فيه قاعد يتلقى في الاسعافات على ارضيه الميدان. ونذكر انه تعرض لاصابه دافيد نيونغي، اجبر المنصف مشارك انه يغيره بديبوتشو. نقوم سلامات لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، وكذلك ايضا محمد بن علي ايضا يقوم سلامات. المهم سلامة اللاعبين قبل كل شيء في هذه المباراة الدورة النهائي، مباراة رهانها كبير، التتويج بالأميرة، التتويج بالكأس، انجح.
2: رجعين بعد شوية نعود ونرجع رادس في لحظات، لكن قبل هذا عنا مقابلات رابط شمال غربي بالكيف اللي تبعنا أشواطها من الأولى وانطلقت أشواطها من الثانية في ملعب كسرة، كسرة رياضية العروسة. أيمن أعطيني توقيت والنتيجة. على الخط الثاني هشام محمد نموش. محمد اعطيني توقيت ونتيجة في ملعب جريس.
3: مساء النور حنان، مرة ثانية نلعب في 9 دقائق في الشوط الثاني، ونتيجة دائما تقدم مستقبل الرياضي بالكافي في برنوسة أمام نادي خزان بجريس، هدف مقابل صفر، هدف حمدي لابيدي منذ الدقيقة 11 في الشوط الأول.
2: شكرا لك. لحظات يعاود يرجع معنا أيمن. نذكر لقاء كسرة رياضية العروسة ونادي كرة قدم بجريسة المستقبل كافي ببرنوسة. أيمن مساء الخير من جديد.
4: مرحبا حنان، تحية لك. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا ملعب كسرة، بقي التقدم 2-1 لكسرة رياضية أمام عروسة رياضية نتيجة الشوط الأول.
2: نبقى معك لحظات.
4: إذن ترجع الكرة لفايت العروسة الرياضية، قام مدربها بتغيير دخول لاعب رقم 17 على الرياحي مكان رقم 6 كريم الزيتوني، تحصل العروسة الرياضية على أول ركنية، أول ركنية لفايت العروسة الرياضية على يمين الحارس زيد عيسى، رقم 10 لعب غيث المدريسي في التنفيذ، غيث كرة في القائم الثاني ما خلاهاش سهية من الفرشيشي ترجع من الدفاع، كرة تخرج لفايت بعد في كرة في منتصف الميدان تمشي رمية التماس، رمية التماس بعد ما شوط أول كان حقيقة شوط يعتبر ممتاز، شفنا فيه الأهداف والفرص، لعب مفتوح من الجهتين، إن شاء الله يكون الشوط الثاني على مروان حتى النصف الساعة الأخير من الشوط الأول. هذه الكرة من محمد أمين الدنداني، محمد أمين الدنداني دائما عنصر الفعال في الخط الهجومي لفايت فريق عروس الرياضي، يهرب بالكرة من الجهة اليسار، ممتاز محمد أمين الدنداني يراوغ لكن معه زوج لاعبين، تمشي كرة رمية التماس، رمية التماس لفايت فريق عروس الرياضية، ترجع كرة برمية التماس بسرعة لأنيس الرياحي يرفعها الكرة لكن تقطع من الدفاع من أديب بوليلة، يخرج كرة ترجع من ريان بيار، كرة لفايت كسر الرياضي لكن يقطعها سهيل الفرشيشي، سهيل الفرشيشي قائد فريق عروس الرياضي يلعب كرة لحيث أنيس الرياحي، أنيس الرياحي في الجهة اليسار يراوغ أنيس الرياحي، تحصل على المخالفة، حصل على المخالفة أنيس الرياحي قريب من زاوية الركنية على يسار حارس كسر الرياضية زيد عيسى، حكم كان قريب من كل كرة تقريبا، حكم لحد الآن يقود هذه المباراة باقتدار، الكرة يمشي يقول له تلعب من مكانها، غيث المدريسي كالعادة في تنفيذ الكرات الثابتة لفايت فريق عروس الرياضية يبحث عن التعديل النتيجة، عروس الرياضي اختار هذا الموسم 3 مباريات فقط، حقق 10 انتصارات وثلاثة تعادلات، سجل خط هجوم 28 هدف وقبل دفاع 16 هدف، غيث الدريسي كرة في القائم الثاني ترجع من الدفاع يبعدها الدفاع يستعيدها محمد أمين الدنداني، محمد أمين لغيث، غيث الدريسي وزع كرة كما جاءت ترجع من الدفاع عن طريق لاعب جاسر السحيري، مازالت الكرة بين أخذ ورد ويمشي لها الحارس زيد عيسى في أحضان الحارس زيد عيسى، قدم خطوات حارس المرمى، الحكم يعطي مخالفة لفايت الحارس ضد سهيل الفرشيشي، تلعب بسرعة من الشهير بالنصر، كرة طويلة في مناطق عروس الرياضية، هذه كرة تمشي من لاعب أديب بوليلة، أديب يفتح اللعب في الجهة اليسار لكن راية المراقب قبل ذلك على اللاعب طاهر السحيري كان في موقع تسلل، ترجع كرة في مخالفة التسلل لفايت عروس الرياضية عن طريق فراس الدريسي، فراس يلعب بسرعة حيث اللاعب علي الرياحي خذ مكانه في الشوط الثاني، علي يمرر كرة لأنيس الرياحي بدوره رجع كرة لجاسر الزيتوني
2: في توقيت أيمن،
4: في توقيت 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، دائما التقدم لكثرة رياضية أمام عروس الرياضية هدفين مقابل هدف.
2: شكرا لك، نمشي الملعب الجليسي، تفضل محمد.
3: شكرا حنان، نلعب في 13 دقيقة والنتيجة دائما تقدم مستقبل هذه الكاس البرنوسة أمام نادي كرة القدم بجريت هدف مقابل 0 هدف الشوط الأول في الدقيقة 11 عن طريق حمدي العبيدي، مخالفة لصالح نادي كرة القدم بجريت قريبة من مناطق 18 متر في التنفيذ مرتضى شعبنية اللي خذانا كانوا في الدقيقة 45 في الشوط الأول، مرتضى شعبنية أمام الكرة ينتظر إشارة الحكم، يعطي الحكم الإشارة ينبه على الجدار، يعطي الحكم الإشارة مرتضى شعبنية ومباشرة في دين الحارس الياس الزعيبي، الياس الزعيبي يأخذ الكرة يقدم بالكرة يلعب الكرة طويلة لا يتحصل على مخالفة بعد مضايقة من قائد فريق نادي كرة السلام بجريسة حمدي الخماسي، مخالفة لصالح مستقبل هذه الكيفي برنوسة تتنفذ طويلة ولا ما تخرج في التماس عن طريق اللاعب رقم 10 عبيد العرفاوي، عبيد العرفاوي وتسلل ضد آدم كوكا رقم 16، احتجوا لاعبي مستقبل هذه الكيفي برنوسة على التسلل اللي راوا انه غير موجود، تتنفذ الكرة عند حمدي الخماسي يطلب منه الحكم يرجع المكان المخالفة، حمدي الخماسي نفذ يلعبها قصيرة مع اللاعب مطيع جباري، مطيع جباري تمشي اللاعب رقم 14، رقم 14 محمد رائد عبود، وتخرج رمية 6 أمتار لصالح الحارس إلياس الزعيبي، رمية 6 أمتار لصالح الحارس إلياس الزعيبي، يحط الكرة في مكانها في التنفيذ رائد فضلاوي يحط الكرة في مكان تنفيذ 6 أمتار، ينفذ الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان وتمشي إلى علي بشادي ما يأخذهاش، يأخذها اللاعب حمدي الخماسي، حمدي الخماسي تتقص الكرة من اللاعب علي بشادي ورمية تماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. مدرب نادي كرة قدم بجريسة نادي مستقبل نادي كيف برنوسة شوقي العياري يقيم اللاعبين للقيام بالحركة الإحمائية، ربما ثم تغييرات قادمة، والحكم هنا مخالف لصالح نادي كرة قدم بجريسة يخرج الورقة الصفراء لصالح تقريبا حمدي العبيدي حمدي العبيدي في 16 دقيقة في الشوط الثاني. يبقى اللاعب ساقط حنان، يتوقف اللعب تنزم تمشي الأيمن في انتظار يعود اللعب حنان.
2: نرجع لحظات الملعب رادس هشام ولقاء ترجي رياضي لتونسي وترجي جرجيس نهائي كأس تونس لكرة القدم
0: في توقيت 33 دقيقة لعب، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، كرة فوت خط وسط الميدان بالرأس حمزة رفيع إلى كوسيل أبو عالية، فلوريون دانو لا وجود لضربة مخالفة بقرار من نضال الطيف، ترجع لدفاع الترجي الجرجيسي كما جاءت إلى أديبو جو خليل القصاب، لمسة في محور الدفاع والموجود غسان المحرسي، ومن دفاع الترجي الجرجيسي إلى دفاع الترجي حمزة جلاسي، محمد بن علي في الترويج ثم تمرير حمزة رفيع محمد بن علي يعاود ياخذها حمزة رفيع، التمرير لياسين مرياح يقرب من دائرة وسط الميدان، يخير على اليسار والموجود نزار العيفي، كرة لعبد الرحمن كوناتي، نزار العيفي إلى حسام تقى حمزة الجلاسي، لمسة لمحمد بن علي يطلب التدرج بالكرة، المدرب براكوني نشاهد فيه في المنطقة الفنية ازداد التعليمات والنصائح للاعبيه، ايضا على الطرف المقابل منصف مشارك ازداد التعليمات ضرورة غلق المساحات امام لاعبي الترجي، نضال العيفي، عيفي فما جاك ديارا يطلب حسام تقى الى نضال العيفي بعيد عليه، تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، ضربة مرمى لزملاء سيف الدين الشرفي، كانت التمريرة من حسام تقى في اتجاه نزار العيفي كانت بعيد عليه، مشيت خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. أكيد نذكركم بمشوار الفريقين قبل الوصول للدورة النهائي، نذكر الترجي الجرجيسي في الدورة 16 كان زاح النادي القربي بركلات الجزاء 4-3، الترجي الرياضي في الدورة 16 انتصر في الحامة على وداد الحامة بخماسية نظيفة، في الدورة 8 النهائي الترجي الجرجيسي قبل هذا كورة لمؤمن الرحمن، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء وينجح ياسين مرياح في إبعادها الكرة، لكن الكرة الثانية
2: ويبقى تعادل دون أهداف بين ترجي جرجيس وترجي الرياضي التونسي. لحظات معاك أيمن في ملعب كسرة، تفضل. ملعب كسرة به، نرجع للجريسة معاك سي محمد.
3: شكرا حنان، نلعب 19 دقيقة تقريبا ومخالفة التسلل لصالح نادي كرة قدم بالجريسة، تقريبا تتجاوز نصف الميدان ببضعة أمتار فقط في التنفيذ، حمدي الخماسي تمشي منتصر العبيدي ترجع للاعب رقم 6 آزر الخماسي آزر الخميسي ريان بالقاسم تتفك ليه الكرة وترجع للمدافع الأيسر جاسر بوغديري ويربح المخالفة أو حكم يقول مخالفة لصالح نادي مستقبل نادي الكاتي برنوسة. ثم تغيير زوج تغييرات لصالح مستقبل نادي الكاتي برنوسة، يدخل اللاعب رقم 11 واللاعب رقم 14 بشير الدريدي وشهاب عطافي. بشير الدريدي وشهاب عطافي في 20 دقيقة لاعب في انتظار اللاعبين من سيغادر يغادر اللاعب رقم 9 علي بالشادلي. علي بالشادلي غادر ومعه اللاعب رقم 16 آدم كوكا. علي بالشادلي وآدم كوكا يغادروا في 21 دقيقة في الشوط الثاني، ويدخل اللاعب رقم 11 شهاب العطافي و14 بشير الدريدي. يرجع الحكم للمخالفة، أو رمي التماس لصالح المستقبل نادي الكافي برنوسة قريبة المناطق الجزاء لنادي كرة القدم بجريسة، ويخليها تخرج رمية 6 أمتار لصالح هاني القاسمي، لصالح اللاعب هاني القاسمي. يلعب الكرة هاني القاسمي، يحط الكرة في مناطق في منطقة 6 أمتار، وحمدي الخماسي يلعبها ثنائي مع حمد الخماسي، نفذها طويلة منتصر العبيدي تتك ليه الكرة وترجع لصالح نادي كرة قدم لصالح حال مستقبل نادي الكافي برنوسة، وتمشي للحارس هاني القاسمي يخرج الكرة من مناطقه، مد الكرة لحمدي الخماسي. حمدي الخماسي قائد فريق الجيش الغزاوي ورمي التماس يقول المساعد الأول لصالح المستقبل ريالي الكافي دي برنوسة. الرمي التماس لصالح المستقبل ريالي الكافي برنوسة من تنفيذ عبيد عرفاوي ترجع له الكرة، تمشي الخليل الريباني وراء في الفضلاوي، يخرج الكرة طويلة تمشي للاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل تتقص فيه الكرة، تمشي المرتضى شعبنية ورمي التماس لصالح المستقبل الرياضي الكافي دي برنوسة.
2: رمي بكني بالتوقيت
3: 23 دقيقة حنان.
2: شكرا لك. 23 في دقيقة الشوط الثاني. هي فقط ملاحظة سي محمد أن رقم 11 هو شهاب الحطابي مش العطافي، بالنسبة للقاء كسرة والعروسة الرياضية أيمن. تفضل.
5: شكرا. 17 دقيقة لعب هنا في ملعب كسرة، دائما التقدم لأصحاب القبصرة الحمراء، فريق كسرة الرياضية 2-1 أمام العروسة الرياضية، وهذه مخالفة قريبة من دائرة وسط الملعب لفائدة فريق كسرة الرياضية بالتنفيذ. اللاعب مؤيد بيار يترك لجاسر السحيري قلب الدفاع، كرة عالية مباشرة مرت فوق مرمى الحارس في راس الدريسي، ترجع كرة لفائدة فريق عروس الرياضية. يلعب الأجهة اليمنى بالأزياء الزرقاء المخططة بالأبيض، والحارس في راس الدريسي مش يرجع كرة للاعب فايت فريق عروسة الرياضية في راس الدريسي، يتركها للاعب أمان الله الجمودي في ضربة المرمى لفريق عروسة الرياضية. أمان الله الجمودي طويل الكرة في منتصف الميدان، أنيس الرياح يصعد بالراس لكن قبل اللاعب بهاء الخليفي يقطع كرة طويلة
2: اللاعب ملعب الجريسة. تفضل.
3: الهدف الثاني للمستقبل الرياضي الكافي برنوسة في 24 دقيقة نشوف، ننتظر اللاعب لسجل الهدف، اللاعب رقم 15 هيثم نصراوي حنين في 25 دقيقة يسجل الهدف الثاني مستقبل ريال الكافي ببرنوسة، تصبح نتيجة هدفين مقابل صفر. وشكرا على التصحيح الخطأ شهاب الحطابي. عفوا.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة. نرجع لك أيمن لحظات.
5: ترجع الكرة بمخالفة لفايت فريق كسرى الرياضية في مناطق عن طريق جسر السحيري ينفذ المخالفة بعد المحاولة الأخيرة لفريق عروس الرياضية لم تنجح المحاولة من محمد أمين المدنجاني ارتكب خطأ على حارس المرمى زيد عيسى اللي يعاني من إصابة على مستوى اليد اليمنى لحارس مرمى فريق كسر الرياضية بشلو الحكم إن شاء الله يقوم لبس حارس فريق كسر الرياضية زيد عيسى شوفوا أنه زعل القفاز الأيمن في انتظار الإسعاف أكيد هنا على أرضية الملعب حارس مرمى فريق كسر الرياضية زيد عيسى تبقى النتيجة 2-1 بعد مرور 20 دقيقة لعب أكيد خذ الخط في ملعب انتظار عودة اللعب هنا في ملعب كسر.
2: شكرا ليك نرجع لملعب جريسة مرة أخرى
3: تم التوقف للعب حنان
2: الحكم نمشي الرادس من النزاع لحظات لقاء الترجي الذي تونسي وترجي جرجيس
0: جاء لي أمان الله من ميش لياسين مرياح ياسين مرياح يغير لنزار العيفي نزار العيفي يبحث على كوناتي توصله يعمل الترويض باهية إلى فلوريون دانو دانو مع ديالو إيش يعمل فلوريون يا شرفي يا رايع كانت قوية من فلوريون دانو وسيف الدين الشرفي حاضر سيف الدين الشرفي متفتن يقذ يبعد الاختر يتمكن من التسدي الكرة قوية من الفرنسي ريفواري فلوريون دانو ترجع للترجي كوناتي إلى حسام دقا لمسة الحمزة رفيع جاكد يرى حمزة رفيع عاود ياخذ كورته حمزة رفيع دائما الامتلاك للترجي الرياضي ياسين مرياح إلى حمزة جلاس بين زوز ملعبية يرجع لأمان الله من ميش يرجع الحارس مرماه من ميش ليواصل حراسة مرمى الترجي الرياضي في ظل خروج بشير بن سعيد عن دائرة الحسابات للإطار الفني صدقي الدبشي هو البديل كرة من حسام دقا بهي البوعالية إلى محمد بن علي العارضية ياخذها سيف الدين الشرفي في توقيت 44 دقيقة لعب في الفترة الأولى دائما التعادل دون أهداف بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي
1: اقتربنا من نهاية هذا الشوط الأول النتيجة بيضاء 0-0 وسيف الدين الشرفي بطل هذا الشوط الأول حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي تصدى لكرة قوية لجاك ديارا وتصدى لكرة ثانية لدانو فلوريان دانو كانت قوية الكرة صدّلها كذلك سيف الدين الشرفي بامتياز عمل شوط أول محترم جدا حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي نشاهد فيه ملقى الأرضية الميدان إن شاء الله سلامات ننتظر كم سيضيف كوقت إضافي حكم المباراة في هذا الشوط الأول 0-0 نذكر حكم المباراة هو نزال بالطيف هو في غرفة الفار موجود مجدي بلاغة في هذه المباراة الكبيرة مباراة نهائي كأس تونس مباراة حسابات بامتياز تغات على الفترة الأولى بين براكوني والمنصف مشارك ولأنه انضباط تكتيكي أفضل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي كسب أنه يعمل شوط أول محترم سواء دفاعيا أو كذلك هجوميا لأنه قلق أيضا على مستوى الهجوم دفاع الترجي 6 دقائق كوقت إضافي في هذه الفترة الأولى بالمقابل أن الترجي كانت له عديد التسديدات خلينا نقوله تسديدة من جاك تيارا كذلك تسديدة من دانو أيضا شاهدنا عبد الرحمن كوناتي في الربع ساعة الأول متاع هذا الشوط الأول لكن بقت بالفشل سواء كانت جانبية أو تصدير الحارس سيف الدين الشرفي اللي يرجع سيف الدين الشرفي يقوم سلامات نلعب في الدقيقة الأولى في هذا الوقت الإضافي 6 دقائق أضافهم الحكم نذكر نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية تتابعون صوتا وصورة مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي.
2: وكذلك نتابع لقاء ترابيت الشمال الغربي بالكيف، لقاء كسر الرياضية والعروسة، ولقاء نادي كرة قدم بجريسة وفريق المستقبل كيفي برنوسة. نرجع لك محمد لموشي ملعب جريسة.
3: شكرا حنان. 30 دقيقة واللعب متوقف حنان بعد الاحتجاج على وجود مراد الشيرني حارس الملعب التبرزقي، على وجود مراد الشيرني يخرج على وجود على حافة أمام حجرات الملابس يخرج مباشرة، يخرج ما نعرفش الاحتجاج مع الجمهور، ما نعرفش الاحتجاج علاش، نعرفش الاحتجاج علاش تتوقف اللعبة إلى حد الآن.
2: بيه نمشوا لحظات الملعب كسرة ونرجع وقت ليستأنف اللعب، تفضل.
6: شكرا. 25 دقيقة لعب في ملعب كسرة، دائما نتقدم لفايت كسرة الرياضية أمام عروس الرياضية هدفين مقابل هدف، ومنذ قليل تألق الحارس كسرة الرياضية زيد عيسى بعد تجديدة من خارج منطقة الجزاء من محمد أمين الدنداني، لكن ارتماء رشيق من حارس المرمى يبعد الكرة وأكيد ويمنع هدف التعادل على الفريق الضيف فريق عروس الرياضية. مرة أخرى حارس المرمى يعاني من الإصابة تقريبا على نفس، والحكم قريب من العملية. احتجاج من لاعبين فريق كسر الرياضية على حكم المباراة. فريق عروسة يتحصل على زوج فرص تقريبا يعني متتالية من لاعب محمد أمين الدنداني وكذلك لاعب أنيس الرياحي، لكن لم يستطع تسجيل سلامات لحارس المرمى زيد عيسى الذي أبدع وتألق في الكرة الأخيرة الأمانة، كرة كانت تسديدة نصف طائرة لكن المتابعة كانت ممتازة وارتماء رشيق من حارس المرمى يسقط على الأرض. إن شاء الله سلامات لحارس مرمى فريق كسر الرياضية، وتبقى النتيجة دائما 2-1 كسر الرياضية أمام عروس الرياضية في الشوط الثاني. في تقطعات الأمانة في عكس الشوط الأول، في برشا مخالفات، في أوراق صفراء يرفعها الحكم واحتجاجات يعني من لاعبي الفريقين، لا داعي لها يعني الأمانة. مباراة مفتوحة، مباراة ما فيهاش رهان كبير، أكيد إن شاء الله يرجع حارس المرمى زيد عيسى للعب. مازلنا إلى حد الآن في انتظار عودة اللعب مرة أخرى هنا في ملعب
2: عروس. استأني في اللعب في جريسة سي محمد ولا ليه؟
3: لا مازال حنان.
2: به نرجع الملعب رادس نزار، لحظات من نهائي كأس تونس بين الترجي وفريق ترجي جرجيس، اللحظات الأخيرة في الوقت البدل إذا انتهى الشوط. نذكر بالنسبة لترتيب رابط شمال الغربي بالكيف 38 نقطة، المستقبل الكيفي برنوسة منتصر في جريسة أمام نادي كرة قدم بجريسة إلى حد الآن. جمعية ساقي سيدي يوسف ب 36 نقطة بعد انسحاب البارح فريق سيدي برويس. العروسة 33، البرق التستوري 32 نقطة، جريسة 23، نجم تجروين 22 نقطة، كسرة الرياضية 14، 11 نقطة لنادي كرة قدم بالقلعة الخصبة، و10 نقاط لسيدي برويس وهلال برقو 6 نقاط. هذا بالنسبة لترتيب رابطة الشمال الغربي بالكيف جولة قبل نهاية البطولة إلى حد الآن. ملعب جريسة
3: لعب هنا حنان في تقريبا 34 دقيقة لعب، والنتيجة دائما تقدم مستقبل الرياضي الكافي برنوس أمام نادي كرة قدم بجريسة هدفين مقابل صفر. هدف في الشوط الأول دقيقة 11 عن طريق حمدي العبيدي، وهدف في الشوط الثاني دقيقة 25 عن طريق هيثم نصراوي. تستأنف اللعب برمي التماس تم تغيير، زوج تغييرات يقوم بهم المدرب نادي كرة قدم بجريسة، يدخل اللاعب رقم 5 ورقم 19. رقم 5 اللي هو محمد رسلان النعيمي وناظم السبيعي، يخرج اللاعب رقم 7 واللاعب رقم 10. يستأنف اللعب برمي التماس اللاعب رقم 2 متيع جباري. متيع جباري يلعب الكرة عالية تدخل، يدخل اللاعب مستقبل كافي ببرنوسة بشير الدريدي. بشير الدريدي يخسر الكرة، ترجع الكرة دائما لمستقبل كافي ببرنوسة.
6: ملعب كسرة ضربة جزاء لفايت عروس الرياضية. من علي الرياحي اللي عرقل داخل منطقة الجزاء. الحكم يظهر أنه يرفع ورقة صفراء في وجه جاسر السحيري اللي كان يعني هو يعني السبب في هذه الركلة الجزاء في انتظار التنفيذ في ضربة جزاء.
2: الخط مفتوح. نرجع للجريس.
7: شكرا حنان. الكرة لصالح نادي كرة قدم بجريسة تخرج من اللاعب رائف الفضلاوي، ترجع الكرة عن طريق منتصر العبيدي ثم ترجع الحارس، يرجع للمناطق نتاعو حمدي الخناسي متيع جباري و تخرج رمية ضربة ركنية لصالح نادي كرة القدم بجريسة على يسار الحارس الياس زعيبي. ضربة ركنية على يسار الحارس الياس زعيبي لصالح نادي كرة القدم بجريسة في التنفيذ اللاعب رقم 5 محمد رسلان النعيمي نفذ الكرة في مناطق 18 متر
6: ملعب كسرة.
2: تنفيذ
6: ضربة الجزاء لاعب غيث الدريسي يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء لاعب رقم 10 صفوف عروس الرياضية. غيث الدريسي وجه لوجه مع الحارس زيد عيسى. هل يسجل غيث؟ يتقدم رويدا، رويدا والتعادل. رغم المتابعة من الحارس زيد عيسى لمس الكرة ولكن كانت قوية وتصبح النتيجة 2-2. عودة عروسة الرياضية اللي كانت آخر 2-0. أكيد مباراة مفتوحة تصبح النتيجة 2-2 بعد مرور 21 دقيقة لعب.
2: شكرا لك. نرجع لك للجريسة محمد فضل.
7: شكرا حنان. المدرب شوقي العياري كذلك يقوم بالتغييرات. دخول اللاعب محمد ياسين الشيرني ومحمد صالح عرفاوي. في الدقيقة 37 وخروج اللاعب رقم 15 هيثم النصراوي صاحب الهدف الثاني، واللاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل. ترجع الكرة متيع جباري يخرج الكرة تدخل مناطق 18 متر ويتدخل لا خليل ريبان يحط الكرة في التماس تماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة في التنفيذ متيع جباري. ينفذ طويلة عند حارس المرمى الياس زعيدي يسقط المدافع مدافع نادي كرة قدم مدافع مستقبل رياض الكافي في برنوسة. اللاعب متوقف يا حنان. يقوم اللاعب في تنفيذ 6 أمتار. الكرة عند الحارس الياس الزعيبي يخرج الكرة طويلة تتجاوز نصف الميدان تمشي عن طريق اللاعب بشير الدريدي يقص الكرة حمدي الخماسي متيع جباري يخرج الكرة تمشي الكرة عند اللاعب ناظم السبيعي أو محمد رسلان العيمي تقص الكرة عند آزر الخماسي. ترجع لآزر الخماسي والحكم يعلن على لمسة يد لصالح مستقبل هذه الكافي في برنوسة في مناطقه. تتنفذ بسرعة تمشي للاعب رقم 11 شهاب الحطابي للاعب رقم بشير الدريدي والحارس هاني الجاسمي يلعب مع متيع جباري وتخرج الكرة رامي التماس المساعد الأول يقول لصالح نادي كرة قدم بجريسة متيع جباري وتخرج رامي التماس ثانية لصالح نادي كرة قدم بجريسة. متيع جباري في التنفيذ تتفك الكرة، تتفك الكرة من عند اللاعب رقم 11 شهاب الحطابي. شهاب الحطابي ويعلن عن مخالفة لصالح مستقبل رياضي الكافي في برنوسة في 40 دقيقة. الحكم يقوم بإسقاط الكرة، إسقاط الكرة أمام قائد مستقبل رياضي الكافي برنوسة خليل رباني. خليل رباني تهرج الكرة تمشي لشهاب شهاب بشير الدريدي، عفوا بشير الدريدي، تتحس الكرة مطيع جباري، مطيع جباري، مطيع جباري، مطيع جباري، ثم الكرة عند ريان بالقاسم، ريان بالقاسم، وتخرج رامي التماس، رامي التماس مطيع جباري مرة أخرى، رامي التماس مطيع جباري، مرتضى شعبنية تتحس لي الكرة، تخرج تتجاوز نص، ما تجاوز نص الميدان، ترجع ترجع عند الحارس الياس الزغيبي، الياس الزغيبي حارس مستقبل هذه الكافي في برنوس، الياس الزغيبي مطت الكرة يخرج الكرة ما تجاوز نصف الميدان، ترجع عن طريق منتصر العبيدي، منتصر العبيدي، منتصر العبيدي، تفقد فيها الكرة من لاعب 14 بشير الدريدي، تخرج رمي التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة، مطيع جباري، مطيع جباري، مطيع جباري، مطيع جباري، مراوغة ممتازة جدا، مراوغة ممتازة جدا من اللاعب رائد صدلاوي، تتقص الكرة، تتقص الكرة مرة ثانية عن طريق لاعب شهاب الحطابي، شهاب الحطابي، شهاب الحطابي، ويتحصل على مخالفة وورقة صفراء للاعب رقم 6 من نادي كرة قدم بجريسة آزر الخماسي في 41 دقيقة. بعد مسك شهاب الحطابي يتحصل على ورقة صفراء لاعب آزر الخماسي في تنفيذ الكرة أمام رائد فضلاوي، رائد فضلاوي، رائد فضلاوي يحط الكرة في المكان اللي حدده له الحكم، رائد فضلاوي، رائد فضلاوي، الكرة في طويلة في منطقة 18 متر، في منطقة 18 متر، وعند الحارس هاني الجاسمي، هاني الجاسمي، مستقبل برنوسة يستعد للتغيير آخر. نلعب في 42 دقيقة تقريبا 30 ثانية. حمدي الخماسي، حمدي الخماسي، حمدي الخماسي يخرج الكرة مباشرة لليسار عن طريق اللاعب ريان بالقاسم، ريان بالقاسم، ترجع للاعب منتصر عبيدي، منتصر عبيدي، منتصر عبيدي، منتصر عبيدي، منتصر عبيدي، ريان بالقاسم مرة أخرى، وتخرج تماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة في مناطق المستقبل رياضي الكافي ببرنوسة.
2: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
8: إذاعة الكاف، إذاعة الكاف،
2: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. تحتفل تونس بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وبهذه المناسبة أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري اليوم زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة، حيث شاركت الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن وتقاسمت معهن أجواء فرحة الأمومة. هذا ونظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسائر ولايات الجمهورية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارة معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات. دائما بمناسبة عيد الأمهات، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغمايلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليانة وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرش. احتضن اليوم بمقر والجمعية التونسية لمساعدة السم فرع باجة تظاهرة طبية تضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال، خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء.
9: نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق اليوم بقصر بلدية تبرسق دور التظاهرة حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، والتظاهرة في شكل ندوة علمية بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق نموذجاً والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة، حسب ما صرح به شوقي بن جعفر رئيس جمعية صيانة مدينة تبرسق. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن شال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا الاثنين، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. عقدت اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولاية الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمحيط سوق وسط مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. الموجز. إلى اللقاء.
10: رجعين، شكرا مفيدة، ويعني اللحظات الأخيرة في الجولة قبل الأخيرة لربيط شمال الغربي بالكيف مثيرة. أعطيني التوقيت والنتيجة محمد موشي في ملعب جريس.
11: 46 دقيقة حنان، والنتيجة تقدم نادي مستقبل الكيف بارنوسة هدفين مقابل صفر.
10: 43 دقيقة
11: 46
10: دقيقة به أيمن
12: 41 دقيقة لعب في ملعب كسرى، والنتيجة تعادل 2-2 بين كسرى الرياضية وعروس الرياضية.
10: شكرا لك. يبدو أن الجولة الأخيرة هي مش تكون الحاسمة، لأنه ثم احتراز تقدمت به جمعية ساقية سيد يوسف من فريق العروسة كما أشار أيمن، ولم يتم البت في الاحتراز بالنسبة لربيط شمال الغربي بالكيف، نتصور مع بداية الأسبوع، وبذلك تكون الجولة الختامية هي الجولة اللي باش يتم تحديد بطل ربيط شمال الغربي بالكيف، في انتظار كما ذكرت البت في الاحتراز. هكا ولا لي أيمن؟
12: بالفعل أكيد لو يفوز فريق يعني ساقية جمعية ساقية سيد يوسف بالثلاث نقاط يعني مباراة عروسة
10: يصبح في رصيده 42 نقطة مع 41 نقطة لفريق المستقبل كيفي ببرنوسة. نحكي عن المقابلات الحاصلة لحد الآن، وفي صورة ما ربحت ساقية سيد يوسف الاحتراز هكا نبقى نستنى الجولة الأخيرة اللي باش تكون حاسمة، وهذا ما أكدو سي مراد الحطابي بكري شوية في مكالمة هاتفية. هذا بالنسبة لربيط شمال الغربي بالكيف. نرجع لك للجريس سي محمد لأنه لحظات الأخيرة نتصور.
11: نهاية اللقاء بتقدم مستقبل رياضي الكيف برنوسة هدفين مقابل أهداف حمدي العبيدي في الدقيقة 11 الشوط الأول، وهيثم النصراوي في الدقيقة 25 في الشوط الثاني.
10: به شكرا ليك، يعطيك الصحة. هذا لقاء نادي كرة قدم بجريسة والمستقبل كيف برنوسة. تفضل إذا ثم الإمكانية ما ثم حتى مشكلة.
11: نشوفوا المدرب نادي كرة قدم بجريسة شوقي العياري. كوتش
10: مستقبل كيف برنوسة شوقي العياري، تفضل.
11: شوقي العياري المدرب المستقبل رياضي الكافي برنوسة، مرحبا بك على موجودة الكاف، مبروك الانتصار.
13: يبارك فيك، عايش بارك الله فيك. الحمد لله يا ربي، انتصار جاب دمه، انتصار جاب العرق، جاب التعب، جاب رجولين الجواريس. نحب نشكرهم اليوم، كانوا اكزومبير، كانوا سوليدير مع بعضهم، كانوا رجول في التيران. ما عملناش حتى حاجة زايدة، كانوا اكزومبير. نطالو ماركينا هدف وبقينا نجري في السكور، عارفين رواحنا اللي فيزيك موس كلمة اللي كيفا فيرس ما ترينوش هما، ركزنا على الجانب النفسي. دوزيام يطون حاطين البونت الثاني وبقينا نجري في السكور. مبروك علينا، وما وتوى نجم نقول
11: في انتظار احتراز
14: ساقيت سيدي يوسف امام العروسه الرياضيه.
13: حتى
14: بانتظار احتراز العروسه ساقيت سيدي يوسف
13: امام المقابله الاخرانيه مع نجم قعفور هلال بارجو. هلال بارجو ما عملتش حتى تنقل اثناء نتصور حتى نحن ما تجيناش. ومبروك علينا وخلنا في الحوت
14: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا حنان
10: يعطيك الصحه. شكرا ليك سي محمد.
14: ناخذ خليل الريباني قائد الفريق. خليل مبروك الانتصار.
15: بارك فيك يا محمد. الحمد لله يا ربي تعب نتاع عام كامل كنا رجال يوم سيرتينا وجبنا 3 بوان اكستيريور نورمالمون طلعنا نحن نستنوا للريزيرف نتاع الماتش ما عنيناش بطبيعتنا عن اخر ماتش في بلادنا. ان شاء الله عنا رجال وبرنوسه باش تطلع بقدره الله وامورنا واضحه والحمد لله يا ربي. رجال سيرتينا 11 جوار وبالستاف والاداره وجمهور اللي استنى فينا تو في برنوسه باش نروحوا له باش نفرحوا معاه ان شاء الله في برنوسه. الحمد لله يا ربي الحمد لله ونشكر سيرتك في كاس العالم اللي بالحق خدم معنا برشا والله.
14: شكرا خليل. حنان هكا ننهي اللقاء نتاعنا من ملعب جريسه. ان شاء الله نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه ان شاء الله.
10: شكرا ليك يعطيك الصحه. ايمن
16: شكرا. شكرا حنان. الهدف الثالث لفريق كسر الرياضيه عن طريق اللاعب اديب بوليلا. اديب بوليلا هجمه معاكسه يخرج انفراد بالحارس خلاص الادريسي ويضع الكره على يمينه يسجل هدف اكيد حاسم 3-2 لفريق كسر الرياضيه امام عروسه الرياضيه وبترجع الكره على مستوى دائره وسط الملعب. هكذا كان احتفال لاعبين كسر الرياضيه امام يعني مشجعيهم على اكيد في اخر مباراه تحب يديهم انتصار اخير في الجوله قبل الاخيره لكسر الرياضيه امام عروسه الرياضيه. الصوره طويل نلعب في الدقيقه الاولى من وقت بديل ما زال التقدم لفريق كسر الرياضيه 3-2 امام عروسه الرياضيه.
10: نبقى معاك أيمن.
16: ترجع الكرة بمخالفة لفريق عروسة الرياضية أكيد كما قلنا اللي عاد النتيجة على مستوى المرة الأولى تسجيل الفارق عن طريق اللاعب أمان الله الرياحي ثم كريم الزيتوني يمضي الهدف الثاني بضربة جزاء لكن منذ قليل اللاعب أديب بوليلة يسجل الهدف الثالث والكرة ترجع بمخالفة لفريق عروسة الرياضية في الشوط الثاني كما قلنا مستوى ما كانش كما الشوط الاول وهذا يعني واضح نقص تحضير بدني كبير يعني من الفريقين اليوم ومحدوديه الرصيد البشري وغياب الحافز في هذه المباراه الاخيره. الكره تلعب من جاسر الزيتوني وترجع من الدفاع من جاسر الخيري تمشي ركنيه لفريق عروسه الرياضيه اللي يبحث عن تفادي الهزيمه الرابعه له هذا الموسم. تمشي كرة ركنية على يسار الحارس من اللاعب كريم الزيتوني مش ينفذ الكرة الركنية كرة في القائمة الثانية تعود لسهيل الفرشيشي بالرأس وهذه كرة أتمنى الخط النهائي للمرمى يبعدها الدفاع. كرة نيس الرياحي فرصة التعادل لعروسة الرياضية ترجع كرة بهجوم معاكس من رأس الجباري 2-1 كورة ما زالت لفيت فريق كسر الرياضية وتدخل من الدفاع من أمان الله الجمودي وتمشي كورة لرمية تماس لفيت فريق كسر الرياضية تلعب بسرعة الكورة من مرتضى الوسلاتي لسهر السحيري ترجع كورة لمرتضى الوسلاتي وزعها داخل منطقة الجزاء وهذه فرصة الرابعة من أديب بوليلة رفع الكورة بحارس المرمى للمسها وتحاولت لضربة زاوية مرة أخرى. اللاعب أديب بوليلة كاد يسجل الهدف الرابع والثاني ليه يعني وضعية مناسبة لفريق كسر الرياضية بسلعب الركنية بسرعة تلعب ثنائية من اللاعب طاهر السحيري ومرتضى الوسلاتي توزيع عرضية ترجع من الكرة من ريان بيار يوزع كرة من الجهة اليمين وتدخل الدفاع من سهيل الفرشيشي يرجع الحكم للخطأ دفاع فريق عروسه الرياضيه.
10: اي نذكر انه المستقبل الكافي برنوس ربح لقاء امام نادي كره قدم بجريسه 2-0 يصبح في رصيد 41 نقطه وينتظر لقاء اخير امام فريق هلال بارجو الانتصار يساوي الصعود. في المقابل جمعيه ساقيت سيدي يوسف عندها 36 نقطه كيف كيف عنا فرضيات باش ما نتحسبوش على جمعية دون أخرى. في صورة مير بحل الاحتراز انت على عروسة يصبح في رصيده 39 نقطة ومقابلة في يعني الأخيرة انت على الأسبوع القادم، إذا ربحها يصبح في رصيده 42 نقطة. الفرضية هذه تخلي المستقبل كيفي ببرنوسة هو الفريق الصاعد، يعني نحسبه زوز فرق مش يربحوا الجولة الجاية، وفريق سقيط سيدي يوسف مش يربح الاحتراز انتعه. 44 نقطة المستقبل كيفي ببرنوسة و42 نقطة لجمعية ساقي سيديوس، وكلها فرضيات فقط، ونبقى ننتظر الجولة الأخيرة لأنه ثم كما ذكرت الاحتراز. إذا ربحت ساقي سيديوس في الاحتراز يصبح في رصيدها 39 نقطة، وتربح مقابلة الأخيرة 42 نقطة، ومستقبل كيف في برنوسة انتصار في الجولة الختامية يصبح رصيده 44 نقطة، يعني الصعود. تفضل أيمن.
16: بالفعل هو كما قال مدرب مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة أنه الجولة الأخيرة ستكون أمام هلال الرياضي ببرق، والفريق الذي لم يتنقل ولا مباراة خارج
10: عنده مدة، يعني هو موجود في المركز الأخير بستة نقاط. نعم. يعني فريق كما ذكرت أنت ما يتنقلش أي من خارج قواعد،
16: اي بطبيعه الحال مرحله يعني خارج ميدانه ولم يتنقل تماما الفريق هلال الرياضي ببرقو. سنشاهد هل سيلعب المباراه الاخيره، كما قلنا الفرضيه تبقى يعني الانتصار لفريق مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه، يعني التعادل يساو في النقاط ويكون فريق جمعيه ساقيط سيدي يوسف هو الصاعد، ولكن الانتصار هو صعود مستقبل
10: الكافي ببرنوسه. هذا هو. نعم. واضح.
16: ترجع الكره برميه تماس لفريق عروسه الرياضيه في مناطق كسره الرياضيه عن طريق اللاعب عمر الملاسين، ما زالت الكرة السريعة عن طريق اللاعب محمد أمين الدنداني. جاوزنا الوقت تقريبا في 3 دقائق أو دخلنا في الدقيقة الرابعة وقت بديل، ما زال التقدم لفريق كسرة الرياضية 3-2، وكرة تمشي بمخالفة لفايت فريق عروس الرياضية قريبا من خط ال 18. يمشينا اللاعب غيث الدريسي في التنفيذ، تكون الكرة الأخيرة في المباراة لفايت فريق عروس الرياضية. فريق عروس الرياضية من غيث الدريسي الحكم يدخل تلعب الكرة من مكانها، يتركها لزميل محمد أمين الدنداني في التنفيذ. صعود كل لاعبي فريق عروس الرياضية في مناطق منطقة الجزاء. التنفيذ محمد أمين الدنداني، كرة مقوسة بالرأس، كرة خطيرة وترجع من الدفاع سهيل الفرشيشي، طالب لاعبو فريق عروسة بلمسة يد لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. هذا هجوم معاكس، هجوم سريع عن طريق مرتضى الوسلاتي، يخرج وجه لوجه مرتضى الوسلاتي لكن يختلي اللاعب محمد أمان الله جمودي ويقطع الكرة. ترجع من جديد لمحمد أمين الدنداني وين الكرة في مناطق كسرة الرياضية، ترجع بالرأس كرة من ريان بيار، كرة في منتصف الميدان، ريان بيار يمشي بالكرة يفتح حاله محمد أمين الدنداني، ينطلق بهجوم سريع فريق عروسة الرياضية باحث عن التعادل ويرفض إلى حد الآن منطقة الهزيمة هنا في ملعب كسرة، ويحاول إلى حد الآن لكن صمود دفاع كسرة الرياضية، ويبعد الكرة بتماس قريب من زاوية الركنية لفايت فريق عروسة الرياضية عن طريق يوسف الوسلاتي. شي نفذ رمية التماس، تمشي كرة لغيث الدريسي، غيث قدم خطوات بالكرة يراوغ ولكن تمشي تماس آخر فريق عروسة الرياضية عن طريق اللاعب يوسف الوسلاتي. باش يكون تماس طويل من يوسف الوسلاتي، كرة داخل منطقة الجزاء، تحضير من أنيس الرياحي والحارس تصدى، كرة أرضية صعبة لكن الحارس كان ممتاز أمانة زيد عيسى في المتابعة رغم الإصابة يشكو منها الحارس على مستوى يديه الكتف الأيمن، والكرة طويلة تمشي من رأف الجباري، الكرة هجوم بهجوم في هذه الأوقات الأخيرة من المباراة، الكرة تمشي عن طريق مرتضى الوسلاتي، يسلب رأف الجباري الكرة، ريان بيار والهدف الرابع بتسديدة ممتازة من خارج منطقة الجزاء ثلاثية، الهاتريك لريان بيار تأتي مع صافرة 4-2 انتصار كسرة الرياضية أمام عروسة الرياضية في هذا الملعب ملعب كسرة. تنتهي مصافحتنا عبر موجات
10: 4-2 للعروسة أمام كسرة
16: أمام العروسة
10: كسرة أمام العروسة به
16: ملتقانا ان شاء الله في مواعيد رياضيه.
2: شكرا لك، يعطيك الصحه ايمن. هكا نكملوا مقابلات رابط شمال الغربي بالكيف في انتظار نتيجه لقاء هلال برقو والبرق التستوري. 4-2 الكسرة امام العروسه، 2-0 البرنوسه امام نادي كره قدم بجريسه، 41 نقطه للمستقبل الكيفي، برنوسه يبقى في المركز الاول، 36 نقطه لفريق جمعيه ساقيت سيدي يوسف. كما ذكرت جوله اخيره باش تكون مهمه لانه ثم احتراز كما ذكرت رفعته.

0: أبو بكر هو جاك يوزع هذه كرة خطيرة يتسدى الشرفي يتسدى الشرفي ملا كرة ولو أنها كانت تسلل ولو أنها كانت تسلل لكن ذكية العملية كانت من جاك ديالا والتوزيع وارتماء من فلوريون تانو براس رغم هذا سدالها سيف الدين الشرف صحيح موجود في التسلل تانو لكن الامتياز يبقى للشرف اللي تصدى لهذه الكرة رفقي
1: والكرة ترجع بمخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي ولكن الهجمة الآن للترجي الرياضي كالعادة البحث على فلوريون تانو كرة ياخذها عبد الرحمن كوناتي عبد الرحمن حمزة رفيع إلى نزار العيفي يغير حمزة رفيع اتجاه الكرة على الجهة اليمين إلى محمد بن علي محمد بن علي شق الملعب بالعرض ما فماش ضربة مخالفة هجمة سريعة خطيرة للترجي الجرجيسي 3-3 يطلب أشرف بن ضياف إلى الرحماني مؤمن الرحماني داخل منطقة الجزاء إيش يعمل الرحماني إيش يعمل أدي بوجو قريب من تسجيل أدي بوجو ضربة مرمى كانت قوية أرضية كان قادر الترجي الجرجيسي على التسجيل ولكن الحقيقة الملاعبي اللي أقلق راحة دفاع الترجي في هذا الدور النهائي ملاعبي بفنيات ملاعبي بسرعة ملاعبي بنشاط ملاعبي بمخزون فني محترم جدا أتحدث على مؤمن الرحماني ابن الترجي الرياضي التونسي اللعب الحالي للترجي الجرجيسي كرة ترجع بضربة مرمى أمان الله من ميش ستأتي تغييرات براكوني بعد قليل كريستيان براكوني سيجري تحويرات وتغييرات وشاهد في حديث مع المساعد إيهاب المباركي الترجي سيغير لأنه شفت ملاعبية قربه من المنطقة الفنية شهاب الجبالي رقم 31 من جانب الترجي الرياضي ويان ساس بالإضافة الأوكبيلو كرة تمشي لنزار العيفي عيفي إلى حمزة رفيع حمزة رفيع لحسام تقا حسام تقا الهجمة للترجي كرة لمحمد بن علي كوسيلة أبو عالية كوسيلة بين ثلاثة ملاعبية إيش يعمل التمرير لمحمد بن علي محمد بن علي حسام تقا كوسيلة أبو عالية يرفع الكرة جاك ديارا يعمل الترويض ديارا معها التاجوري ديارا معها التاجوري يفتكها التاجوري يعاود ياخذها ديارا كرة من نزار العيفي يتدخل دفاع الترجي الجرجيسي والكرة ترجع بركنية للترجي الرياضي ثلاثة تغييرات سيجريها كريستيان براكوني أوكبيلو يانساس وشهاب الجبالي هل ستجرى تغييرات قبل تنفيذ الركنية أم بعد ننتظر القرار الركنية تجي على يمين سيف الدين الشرفي أجواء كبيرة في مدرجات ملعب رادس الهتافات الصيحات الهزيج كل جمهور يريد اللقب في مباراة اليوم يغادر عبد الرحمن كوناتي اليفواري يغادر ياخذ مكانه أوكبيلو الجزائري يترك مكانه للبرازيليان ساس هذا مزوز تغييرات وشهاب الجبالي يغادر حسام تقا يغادر حسام تقا ياخذ مكانه شهاب الجبالي ثلاثة تغييرات يقوم بها كريستيان براكوني قبل تنفيذ ركنية قلت تجي على يمين سيف الدين الشرفي والتنفيذ بأقدام البوركيني جاك ديارا ديارا على الكرة على يمين الشرفي في 57 ثقة لاعب ننتظر التنفيذ جاك ديارا يطلع بالراس دانو ما ياخوهاش ياخذها سهلة سيف الدين الشرفي
0: سهلة لسيف الدين الشرفي الكرة الأخيرة والركنية الأخيرة للترجي الرياضي التونسي نذكر أنه ثلاثة تغييرات في نفس التوقيت قام بهم براكوني منذ قليل يانساس مكان الجزائري كوزيل أبو عالية

0: راجعين 25 دقيقة في انتظار يرجع صوت رفقي من ملعب رادس. نهاية لقاء هلال البرق والبرق التستوري 3-0 لفريق البرق التستوري. هكا البرق يصبح في رصيده 35 نقطة. انتصار كسر الرياضية أمام العروسة 4-2 يصبح في رصيد كسر الرياضية 17 نقطة. نذكر المستقبل كيفي بالروسة ربح النادي كرة قدم بجريسة 2-0 رصيده يصبح 41 نقطة. ونذكر بالنسبة لجمعية ساقيت سيدي يوسف موجودة في المركز الثاني، والاحتراز اللي رفعته على لاعب من فريق العروسة على أساس أنه اللاعب هذا يلعب في الميني فوت، مش تم مراسلة الجامعة جماعة الميني فوت، وبعدها إذا عنده إجازة فإنه فريق ساقيت سيدي يوسف يربح 3 نقاط إذا ينجم يكون يلعب في الميني فوت بطاقة تعريف. يعني الإشكال هذا صار مرة نذكر مع واحد من لاعبي فرق الشمال الغربي على ما أظن وداد السرس. إذا اللاعب عنده يلعب بطاقة تعريف في الجمعية نتاع الميني فوت ما ينجمش يربح نادي ساقيت سيدي يوسف الاحتراز هذا، في انتظار أنه غدوة إمكانية كبيرة وعلى أقصى تقدير نهار الثلاث يعرفوا نتيجة الاحتراز هذا وقت اللي يتم الاتصال بجماعة كرة القدم المصغرة. وقتها نعرفوا إذا عنده إجازة وقتها ساقيت سيدي يوسف تربح 3 نقاط، إذا ما عندوش إجازة وينجم يلعب بطاقة تعريف وقتها الاحتراز يولي يعني ما عنده حتى معنى بالنسبة لجمعية ساقيت سيدي يوسف. نذكر ب 36 نقطة موجود في المركز الثاني بعد انسحاب نادي سيدي برويس البارح في مواجهة جمعية ساقيت سيدي يوسف. نذكر نجم تجروين فاز أمام القلعة الخصبة نهار سبت 5-3. هذا هو أهم نتائج رابطة الشمال الغربي بالكيف جولة قبل نهاية الموسم، يعني جولة قبل الأخيرة. هذا بالنسبة لرابطة الشمال الغربي بالكيف اللي لعبت اليوم جولتها 8 إياب. نهائي كأس تونس مثير الشوط الثاني بين ترجي رياضي تونسي وترجي جرجيس. ترجي رياضي تونسي يضغط، ترجي جرجيس إلى حد الآن علامة كاملة في دفاعه في انتظار ما تبقى من هذا الشوط الثاني. نرجع للرادس نزار به بعد شوية، نرجع للرادس مدام نحكي على احترازات وغيرها. الهيئة المديرة لفريق الشبيبة القيروانية كانت أصدرت بيان عبرت فيها عن استغرابها من قرار هيئة الدرجة الأولى المختصة بمنح الإجازات القاضي بعدم اختصاصها في النظر في ملفات سحب النقاط وإحالتها على أنظار المكتب الجامعي. نذكر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كانت حاول البارح للنمسا باش يلعب مقابلته أمام المنتخب النمساوي غدوة الاثنين. نذكر المنتخب موجود في مدينة طبرقة يتدرب منذ أيامات تحضيرا لكأس العالم 2026. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وستة اليوم يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة في تربص تحضيري الأول بتونس العاصمة اللي يمتد حتى 5 جوان. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. وافتتاح النتيجة لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد شوية شوفوا صاحب الهدف الأول. كما ذكرت الترجي يضغط وخطأ دفاعي بالنسبة لفريق ترجي جرجيس يخلي الترجي يفتتح النتيجة في نهائي كأس تونس لكرة القدم. تقريبا 62 دقيقة نزار في المقابلة وترجي افتتح النتيجة أمام فريق ترجي جرجيس في هذا الشوط الثاني هدف مقابل صفر. لعب متوقف بعد شوية نعرفوا صاحب الهدف نزار. ونهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس وفريق ترجي الرياضي التونسي. ممتاز ترجي الجنوب في هذا الموسم بعد بداية موفقة في البطولة الوطنية لكرة القدم، تخلى على عديد اللاعبين المدرب وأنهى في مرتبة محترمة فريق ترجي جرجيس وبلغ الدور النهائي لكأس تونس أمام فريق ترجي الرياضي التونسي. و فريق يعني ممتاز، فريق ترجي الجنوب، انتدابات ناجحة جدا بالنسبة لهذا الفريق.
1: لطفي نواصلوا معك لطفي، ورفقي رفقي صوته مش موجود،
2: رفقي مازال مش موجود، باهي تو يتدخل نادر نادر الكميدي. قلت الترجي سجل منذ قليل اولى اهداف المباراه، كانت ركنيه نفذها لعب الترجي شيابة الاجبالي، خرجها بالبوكس سيف الدين شرفي، جي قدام حمزه رفيع باليمين، سدد حمزه رفيع دخلت لشباك الترجي الرياضي الجرجيسي، كوره كانت جميله جدا وقويه جدا باليمين من حمزه رفيع.
1: في الدقيقه لطفي الهدف
2: في الدقيقه 60 حبيب،
1: في الدقيقه 60
2: ويحتسب الهدف بعد مشاورات في ميدان بلطيف ومجدي بلاغه حكم الفار، يحتسب الهدف الان للترجي الرياضي التونسي. تتغير النتيجه، تتغير المعطيات في هذه المباراة، في هذا الدور النهائي. شاهد في فرحة كبيرة جدا من جير منصار وحباء الترجي الرياضي التونسي، هدف رائع جدا للأمانة، لاعب صناعي لاعب رجعته الفورمة في المقابلات الأخيرة. نحكي على حمزة رفيع، نحكي على حمزة رفيع. تفضل رفقي.
1: رفقي ما نعرفش الصوت نتاعك، ما نعرفش فات ان نحاولوا ننسقوا، ما نعرفش اذا رفقي معانا في المباشر. لطفي تفضل. اي
2: نسمع فيه حبيب،
1: نسمع فيك، الصوت الصوت ناقص شويه.
2: يلا اوكي نتعامل مع الموجود، يعطي الصحه نادر
1: لك. لا لا رفقي، لطفي لطفي نسمع فيك بالهاتف تو، ما نعرفش اذا الامور تقنيه حاضره، ما نعرفش تقول لي فاتن فاتن من عرش حاضر. لطفي لطفي
3: ملعب رادس،
1: نسمع فيك رفقي.
3: ملعب رادس،
1: تفضل رفقي.
3: ملعب رادس في توقيت 65 دقيقة لعب، نذكر منذ 5 دقائق تقريبا حمزة رفيع نجح في تسجيل هدف الأسبقية للترجي الرياضي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتم تثبيت الهدف بقرار من حكم المباراة نزار الطيف اللي يقصي واحد من الإطار الفني للترجي الجرجيسي، يقصي لاعب من الإطار الفني. غضب كبير، غضب كبير الحقيقة، مشاهد ما نحبوش نشوفوها للأمانة، اللي موجود في المنطقة الفنية من جانب الترجي الجرجيسي خذاع حمراء ويتفاعل ويحب يضرب ويحب، مش معقول للأمانة. هذايا الحقيقة يبقى معناها نقطة سلبية قاتمة، صورة قاتمة في هذا الدور النهائي، لأنه قبل الورقة الحمراء نتاع المرافق أو اللي موجود ضمن الإطار الفني الأمور كانت على العال، مباراة فنية نظيفة بين الملاعبية في الجمهور في المدرجات، ما فماش علاش للأمانة نشوفوا هالصور هذه، راهو ما لها الا مباراه صحيح رهانه تتويج بلقب، لكن تبقى مباراه عاديه، مباراه دور نهائي لا موجب للسلوك اللي شفناه الحقيقه من المرافق او اللي موجود ضمن الاطار الفني للترجي الجرجيسي. على كل ورقه حمراء، يتوقف اللعب. معد بدني نتاع الترجي الجرجيسي، معد البدني او مرافق الفريق زوز ورقه احمر، ايضا ورقه حمراء في البنك الترجي. الحقيقه مهد بدني او المرافق يغادر، غضب كبير، يخرجوا الامن، يمشي للتونيل، وصوره العاده اللي تعودنا بها، القوارير يعني من كل مكان على ارضيه الميدان. ايضا واحد من الاطار الفني للترجي يغادر، ايضا خذاع حمراء يمشي للتونيل، ايضا يغادر أرضية الميدان. إلى حد الآن تقريبا 67 دقيقة لعب، والترجي الرياضي سجل منذ دقائق هدف الأسبقية بفضل هدف حمزة رفيع. قلت التسويبة القوية نتاع حمزة رفيع تذكرني بهدف انتصار الترجي الموسم الفارض ضد الملعب التونسي، والكل يتذكر تسويبة قوية جدا من أوكبيلو في مرمى الملعب التونسي غادر سيف الدين الشرفي اللي تعرض للإصابة وحمزة الغانمي ياخذ مكانه، حمزة الغانمي ياخذ مكان سيف الدين الشرفي أيضا 22-32 أو 12 جاسم بالكيلاني ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للترجي الجرجيسي. مكان رقم 28 لمجد الرجيلي، جاسم بن كيلاني ياخذ مكان لمجد الرجيلي. نلعبوا في 68 دقيقة، لعب برشا وقت ضائع. أكيد ما نعرفش أكيد النسق الأمور لأنه يعني يبدو أنه النشرة تاع الستة بالتأكيد ممكن تجي في وقت استثنائي حتى يستكمل الدور النهائي ونتابعوه على موجات الإذاعة الوطنية، لأنه برشا وقت ضائع وما زلنا ننتظروا استئناف اللعب. يعني نقرأ الأمور هذه، نقرأ حسابنا لأنه مباراة دور نهائي أكيد، ولا أنا الحقيقة نسبة متابعة كبيرة واللي يسمع فينا نوجه لهم التحية على موجات الإذاعة الوطنية. لازلنا لطفي نتابع مباراة دور نهائي متقدم فيه لحد الآن الترجي، هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
4: يعني بعد تسجيل الهدف قعدنا قرابة 7 دقائق باش استأنف اللعب، يعني واضحة رجعنا في دقيقة 69 من المباراة، هدف مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيع كان سجل أولى هدف المباراة في دقيقة 61، كرة نذكر كانت ركنية رجعها في مرة أولى سيف الدين الشرفي، جات قدام حمزة رفيع من بعد قرابة 27 متر باليمين، سدد كرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر اللي حمزة الغامي دخل مكان سيف الدين الشرفي وجاسم بالكيلاني دخل مكان القائد لمجد الرجيل. هذه كرة ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي، خليل القصاب ونشاهد في ديارة ملقى لأرضية الميدان لاعب الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله لاباس، يمشي له نضال بالطيف يطمن على حالته الصحية. نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61، فرحة كبيرة نشاهد فيها في مدرجات ملعب حماد العقربي برادس من جانب انصار وحباء الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة من خليل القصاب، يرفع الكرة يرجعها حمزة، تمشي الكرة لجاك ديارا او فلوريون دانو، ياخذ الكرة في انتظار عودة جاك ديارا اللي اصيب منذ قليل، رمي التمس كرة ما ياخذهاش دانو، ارجع كرة لديالو، حكم يقول ما ثم شيء، يلعب كرة خليل القصاب ياخذ الكرة، خليل استلام من اشرف بن دياف، يرجع لي ديالو الى في راس غومة وزع كرة في العمق، البحث على مؤمن الرحماني بالراس ياسين مرياح، استلام حمزة رفيع، لمسة لجاك ديارا، ديارا ديارا ديارا ينطلق ديارا، ينطلق ديارا يدخل منطقة الجزاء، والركنية لصالح الترجي. سريع الرواق اليسار، جاك ديارا دينامو هو القوة الضاربة على الرواق اليسار. نحكي على جاك ديارا من نقاط قوة الترجي الهجومية، خاصة لما ياخذ الكرة وينطلق السهم على مستوى الرواق اليسار، يجيب ركنية وينفذها هو ديارا، مش ينفذ كرة على يمين الحارس حمزة الغان، جاك ديارا في تنفيذ الركنية من جانب الترجي. قاعدين تسمعوا في الفرحة وهزيجة الترجي الرياضي التونسي، يذكره والتنفيذ بالرأس خليل القصاب مرة أولى، ثم التوزيع من أديبو جو في العمق إلى مؤمن الرحماني، والحكم ماذا يقول؟ فما مخالفة مع إنذار ضد لاعب الترجي الرياضي التونسي، نزال العيفي، نزال العيفي كان على الكرة في حواره مع مؤمن الرحماني. وصلنا لدقيقة رفقي 73 من المباراة، 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيع في دقيقة 61.
3: وتغيير صاحب أجمل هدف في مسابقة الكأس هذا الموسم هيثم ذو. الكل يتذكر هدف هيثم ذو في بوحجلة أمام البعث الرياضي ببوحجلة والإزدواجية المثالية، وهدف رائع جدا مشيخ مكانه في التشكيلة الأساسية في الدقيقة 73. تغيير آخر يقوم به كريستيان براكوني، هيثم ذو قبل تنفيذ ضربة مخالفة، بعد التنفيذ تتواصل المباراة ويتواصل الحوار بين المدربين براكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي والمنصف مشارك من جانب الترجي الجرجيسي. من سيغادر هيثم ذو؟ سيأخذ مكانه. تتنفذ ضربة المخالفة قبل التغيير، كورة في اتجاه مؤمن الرحماني، تمشي رمية تماس لصالح الترجي الرياضي، رمية التماس في مناطق الترجي الرياضي التونسي. يغادر جاك ديارا، يغادر ديارا مع تشجيع وتحيه جماهير الترجي الموجودة في المدرجات الرئيسية للعبها البوركيني. يغادر جاك ديارا، ياخذ مكانه هيثم ذو. براكوني المعروف أنه مكون بالأساس يعطي الثقة لبعض الأسماء، منها هيثم ذو، لأنه في وقت مش بعيد هيثم ذو ما كانش ضمن الخيارات أو ضمن حسابات الإطار الفني، أصبح يحظى بثقة براكوني. تكوينه كمدرب أكيد ألقى بظلاله، المدرب اللي صرح يقول لك أنا مانيش مدرب، وكانوا لمح وانه مش باش يواصل مشواره مع الترجي لانه مكون بالاساس. على كل ننتظر بعد الدور النهائي، ننتظر قرار إدارة الترجي عن البحث عن مدرب جديد. معطاه الفرصة لبراكوني، الحقيقة نتائجه ممتازة جدا سواء في فترة ما قبل الفرنسي بومال او ما بعد بومال، نتائج ممتازة لبراكوني. كيف كيف منذ قدوم المنصف مشارك من جانب الترجي الجيسي تحسنت كثيرا نتائج ترجي الجنوب في البطولة، وأيضا تمكن من نيل ورقة العبور لنهائي كأس تونس. هيثم ذو ياخذها حمزة رفيع صاحب هدف الأسبقية. حمزة رفيع يأكد مستواه الممتاز في المباريات الأخيرة، يأكد من خلال تسجيل هدف رائع جدا في مباراة اليوم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. يتواصل الدور النهائي، يتواصل الحوار بين الترجيين، بين الشقيقين، بين الكبيرين، الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي. ذكر أسباقية أبناء براكوني هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع، وصلنا تقريبا للدقيقة 76. باقي أسباقية الترجي الرياضي التونسي هدف دون مقابل، كرة تمشي لدفاع الترجي الجرجيسي، تنطلق من محور الدفاع في راس غومة، ضغط من جانب يانساس البرازيلي، مقطوعة الكرة قبل هذا الراية مرفوع، المساعد الثاني رفع رايته، المساعد الثاني أحمد الذويوي رفع الراية، هو اللي احتسب الخطأ اللي ارتكبه حسب تقدير المساعد الثاني يانساس، وبالتالي ضربة مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. لمسة كورة الأشرف بن ضياف، خليل القصة في الاستلام ثم التمرير، غسان المحرسي البحث على ديبوجو، سهل الأمان الله مميش حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي في توقيت تقريبا 77 دقيقة. والأسبقية للترجي الرياضي التونسي هدف دون مقابل، لطفي نذكروا هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
4: إذن 1-0 تستمر المباراة هنا في ملعب حمد العقربي بالعادس، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة ترجع بالرأس من خليل القصاب، استلام من أوكبيلو، أوكبيلو من منذ دخوله مع التغيير اللي قام به براكوني عدل الأوتار على مستوى وسط الميدان النيجيري أوكبيلو. أرجع كرة برمية التماس. نزال العيفي في تنفيذ رمية التماس لصالح الترجي. نزال هيثم ذو يطلب في الكورة. نزال العيفي ينفذ رمية التماس. ياخذ هيثم ذو كورة. كنترول ممتاز والتمريرة ما تمرش. ترجع من جديد للترجي. استلام من شهاب الجبالي وتخرج كورة للتماس للترجي الرياضي الجرجيس. 1-0 التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية للترجي الرياضي التونسي. هدف حمزة رفيع في دقيقة 61. هذه كورة ياخذها دانو. دانو عنده الكورة قدامه دالو قدامه باب ديالو. لمسة لي هيثم ذو. ترجع كورة لنزال العيفي قاعد يدور في الكورة الترجي. وقبلو استلم من ياسين مريح. وقبلو لمسة مع حمزة جلاسي. جلاسي جلاسي استلام من شياب جبالي إلى وقبلو. يدور في الكورة الترجي الرياضي التونسي. قاعد يدور في الكورة قاعد يلعب. هذه كرة لحمزة رفيع. حمزة صاحب الهدف الوحيد لحد الآن مع هيثم ذو. لمسة كرة ذكية إلى حمزة رفيع. هذه كرة والتمريرة والتوزيعة كانت بشكل فني. حبة تمشي صحيحة لكن خرجت الكرة تمشي ضربة مرمى. مهارات فنية لحمزة رفيع لكن مشيتلوش تخرج تمشي.
3: لقطة كواريزما البرتغالي معروف باللقطة هذه واللي معروف بها في
4: محمد جديد.
3: محمد جديد
4: يذكره بالخير
3: اللي عملها زاد ماهر الصغير
4: صحيح
3: في ملعب باجة بطولة الموسم
4: صحيح مع النجم الرياضي الساحلي. صحيح
3: يظل يقربنا السؤال.
4: واضحة واضحة واضحة جدا. هرشا كورة وهذه كورة وثم لاعب ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات من حمزة جلاسي قاعد ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات مدافع الترجي الرياضي التونسي. 1-0 لصالح الترجي. نشاهد في فرحة كبيرة في مدرجات الترجي الرياضي التونسي والكل واقف يعني ينتظر من جانب أنصار وأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي الموجودين لنا بأعداد محترمة للأمانة. تنقلوا لملعب محمد العقر ببرادس لمتابعة هذه المباراة وتشجيع فريقهم. هذه كورة والمخالفة هيثم ذو. المخالفة لهيثم ذو. المخالفة لهيثم ذو. أميرة تاروز تاجوري. أميرة تاجوري في اعتراض لهيثم ذو يربح المخالفة. حمزة رفيع استلام من أوكبيلو. أوكبيلو تمشي الكورة لمحمد بن علي على اليمين. محمد بن علي بن علي ما تمرش الكورة. ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيس. يطول وين من الرحماني لكن مقطوعة من حمزة الأجلاسي. كورة خطأ تمريرة ديبو جون. حكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة. ثم مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي ضد ديبو جون. وصلنا لدقيقة 81 في عمر هذه المباراة. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني لمباراة الدور النهائي والترجي متقدم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61. اقبلوا على الكرة في تنفيذ المخالفة. نهائي كأس تونس نذكر. اقبلوا لمحمد بن علي. بن علي على اليمين يرجع كرة لأقبلوا. أقبلوا يضغط أشرف بن ذياف. أقبلوا عنده الكرة الآن. حمزة رفيع ذكية العملية التمرير لشهاب جبال. كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي تمشي لهيثم ذو على رواق اليسار. ذو حب يوزع لا ترجع كرة لحمزة رفيع ذكية العملية تمشي الكرة لنزال العيف. نزال ومقطوع الكرة من أميرة تاجور. انزلاقية من أميرة تاجوري يخرج كورة للتماس. يخرج 15 ويدخل 10. يخرج 15 ويدخل 10. 15 ديبو جو يخرج

0: 46 دقيقة بعد الخمسة على موجات إذاعة الكيف. نذكر نتابعوا لقاء نهائي كأس تونس لكرة القدم، اللحظات الأخيرة بين ترجي الرياضي التونسي المتفوق أمام ترجي جرجيس بهدف حمزة رفيعة لفريق الترجي اللي جاء تقريبا في الدقيقة 61، هدف حمزة رفيعة بالنسبة لفريق الترجي مع أداء ممتاز جدا لفريق ترجي جرجيس اللي أكد أنه واحد من أبرز فرق الرابطة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. هدف مقابل صفر هي النتيجة الحاصلة على أرضية ميدان ملعب حمادي العقربي في رادس. 82 دقيقة، ثم برشا وقت بدل ذا، نتصور باش يكون ممكن 8 دقائق ممكن حتى أكثر بعد تسجيل هدف الترجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر كما ذكرت هدف حمزة رفيعة. نذكركم بنتائج رابطة شمال غربي بالكيف، 3 أهداف مقابل صفر البرقة تستوري أمام هلال البرق، و 2-0 المستقبل كيفي برنوسة أمام نادي كرة قدم بجريسة، و 4-2 لكسرة الرياضية أمام فريق العروسة، 41 نقطة لفريق المستقبل كيفي برنوسة اللي يبقى في المركز الأول في انتظار الجولة الختامية. جمعية سقي سيدي يوسف ب 36 نقطة متقدمة باحتراز على فريق العروسة الرياضية بسبب مشاركة لاعب ينشط في فريق كرة القدم المصغرة، إذا اللاعب عنده إجازة سقيت سيدي يوسف تربح الاحتراز، إذا يلعب بطاقة طريف في ميني فوت يعني احتراز ما عندوش حتى تأثير على الترتيب، وتبقى جولة ختامية بالنسبة لرابطة شمال الغربي بالكيف هامة في هذا الموسم. عطيتكم الوضعية خاطر ما نجمش نقول إيه رسميا صعود مستقبل كيفي برنوسة، لأنه ثم احتراز وثم جولة ختامية. هذا بالنسبة لرابطة شمال الغربي بالكيف اللي حافظ فريق المستقبل كيفي برنوسة على مركز أول وصدارة الترتيب هذه المجموعة. نرجع الراد السيزار،
1: وحاول المرور يعطي التمريرة لحمزة رفيع يطلب أوكبيلو، ثم نزار العيف توصل لأوكبيلو بهي الكرة داخل منطقة الجزاء. حمزة رفيع ممتاز في التحكم بالكرة، فنيات كبيرة ومكسب للترجي بالتأكيد. ضربة مخالفة للترجي قريبة من زاوية تنفيذ الركنية وأيضا قريبة من خط التماس. باب ديالو يتدخل، ممكن مطالبة بإنذار لباب ديالو لأنه في رصيده إنذار مدافع الترجي الجرجيسي. حمزة الجلاسي هو اللي ياخذ الانذار بسبب الاحتجاجات، مدافع الترجي اللي كان طالب حكم المباراة نزال الطيب بضرورة إشهار الانذار الثاني لديالو. تشنجت شوية الأعصاب، لا داعي لمثل هالتصرفات هذه. قلت مباراة نحبوها نظيفة وتكمل نظيفة، مباراة بين زوز فرق، علاقات كبيرة تاريخية بين الفريقين، ما فماش علاش تتوتر الأعصاب. ونشوف المشاحنات هذه والمشادات، والحقيقة يلزم يتدخل مرياح أو نشوف فيه قائد الترجي الرياضي يقرب من كوكبة اللاعبين لتهدية الخواطر. يلزم تهدى الأمور، قلنا ما فماش علاش الحقيقة تصير مثل هالتصرفات هذه، يلزمها تكمل نظيفة المباراة مهما كان الرهان. وصلنا تقريبا 86 دقيقة لعب في المباراة، ونعود نذكر أنه الترجي متقدم هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع في انتظار تنفيذ المخالفة من جانب الترجي الرياضي. المخالفة قريبة من خط التماس على يمين حمزة الغانمي، انذار نزار الطيف يشهر انذار اخر للاعب من الترجي الجرجيسي غسان المحرسي. 33 ياخذ الانذار قبل تنفيذ ضربة المخالفة اللي قلت قريبة من خط التماس، ايضا مش بعيد على زاوية تنفيذ الركنية. المخالفة اللي تجي على يمين حمزة الغانمي هو التنفيذ لهيثم ذو ابن مدينة جرجيس. هيثم ذو لعب الترجي الرياضي التونسي، هيثم ذو خذا مكان جاك ديارا يستعد للتنفيذ داخل منطقة الجزاء براس ويأخذها سهلة. حمزة الغانمي حاول فلوريون دانو ولكن متفتن حمزة الغانمي. الدقائق الأخيرة بدنا نقربوا من الدقيقة 90، ما فماش مخالفة، مخالفة المرة هذه للترجي الرياضي بقرار من نضال الطيف مع احتجاجات من لاعبي الترجي الجرجيسي. طبعا في توقيت 87 دقيقة لاعب لطفي أكيد أنه نضال الطيف باش يحتسب بعض الدقائق وقت ضائع، باعتبار أنه بعد برشا وقت ضائع، باعتبار أنه بعد تسجيل الهدف توقف اللعب 7 دقائق. أكيد الحساب عندك لطفي مع وقت تاع التغييرات، أكيد ممكن فما 10 12 14 دقيقة. تفضل لطفي.
2: يعطيك الصحة رفقي. بو 6 في توقيت 88 دقيقة لعب، ثم قاعد يحكي حكم نزال بلطيف مع حكم الفار مجدي بلاغة، ثم حوار كان منذ قليل في محور دي في منطقة الجزاء في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بين فلوريون دانو، وكذلك ما ثم شيء حكم المباراة يقول ما ثم شيء مع ديالو، كان الحوار بين دانو وديالو ما ثم شيء، هو المخالفة لصالح الترجي وتمشي الحكم ماذا يقول، ثم انذار ضد اوكبيلو او بن علي، محمد بن علي ياخذ انذار في اللقطة الأخيرة. هذه كرة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة جلاسي في التنفيذ، حمزة جلاسي في تنفيذ المخالفة. نذكر التحق بنا الآن لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل 0 أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف كان سجله حمزة رفيع في الدقيقة 61 بتسديدة يمينية قوية، مشات زاحف الكرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. أرجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي. تنفيذ المخالفة. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني للمباراة، في انتظار كم سيضيف وقت إضافي في هذه المباراة حكم المباراة نزال بلطيف. يضرب كرة براس حمزة رفيع، استلام في وسط الميدان، ترجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي، كرة من خليل القصاب تمشي لأمير التاجور، تاجور يا أمير، أمير أمير التاجور، تاجوري حافظ على كورته بين زوج ملاعبية، والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي لأمير التاجور. الحكم المساعد الأول هو اللي رفع الراية، خليل الحساني يرفع الراية ويشير لحكم الرئيسي نزال بلطيف أنه فما مخالفة لأمير التاجوري. حط الكرة خليل القصاب في تنفيذ، خليل القصاب في تنفيذ المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة بين خط الركنية وخط التماس، كرة ليسار الحارس أمن الله مميش خليل القصاب في تنفيذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. دقيقة 90 وما شاهدتش اللوحة رفقي، رفعها وما شاهدتش الأمان ليه في المخالفة. على كل تو نعرفوا قداش هذا في الحكم وقت إضافي. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة، خليل القصاب ننتظر التنفيذ، ينفذ كورة داخل منطقة الجزاء بالرأس مرة أولى مرة ثانية، وازدواجية عالية، ازدواجية عالية من فراس غومة مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي، تمشي ضربة مرمى لأمان الله مميش للترجي الرياضي التونسي. تبقى النتيجة على حالها، هدف مقابل 0 لصالح الترجي الرياضي التونسي، وثمانية دقائق كل شهير الكافي، 8 دقائق بعد التأكد على مستوى التلفاز الموجود لهنا، 8 دقائق رفقي في هذا المباراة في هذا الدور النهائي، والترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل 0.
1: تكهناتنا بعيدة شوية على الوقت على الوقت اللي أضافوا نزار الطيف، يضيف 8 دقائق نكملوهم طبعا، ونفسح المجال فيما بعد زملائنا في قسم الأخبار بطبيعة الحال، ولنا عودة أيضا مع استوديو تحليلي مباشرة من ملعب رادس مع زميلنا شهير الكافي مع محرز حسني مع صالح مزاري. طبعا الإذاعة الوطنية تعيشكم أجواء الدور النهائي لحظة بلحظة، نلعب تقريبا في التسعين زايد اثنين، ما زالوا ستة دقائق على نهاية الوقت اللي قدروا نزال الطيف، ثمانية دقائق ركنية للترجي الرياضي، ركنية تجي على يسار سيف الدين الشرفي أو عفوا حمزة الغانمي، شرفي غادر بعد تسجيل حمزة رفيع الهدف في دقيقة 61 بسبب الإصابة، يغادر سيف الدين الشرفي والبديل حمزة الغانمي. نذكروا أنه حكم المباراة نزال الطيف كان رجع للفار، خذ المعلومة من حكم الفار وأقر بشرعية هدف الترجي الرياضي، تسديدة قوية من حمزة رفيع استقرت في شباك سيف الدين الشرفي اللي تعلق، وإن شاء الله سلامات لحارس مرمى الترجي الجيجيسي. هذه خطيرة، تسديدة بعيدة، التسديدة كانت من هيثم ضو بالساق اليسار ولكن ما كانتش معطرة، كانت بعيدة، تمشي ضربة مرمى للترجي الجيجيسي. حمزة الغانمي يستعد للتنفيذ، حمزة الغانمي يرفع الكرة، حمزة الغانمي تفوت خط وسط الميدان بالرأس، أوكبيلو مقطوع الكرة من جانب الترجي الجرجيسي، ما تفاداش رمية التماس هيثم ضو، كرة تمشي لغسان المحرسي أيضا متكون في الترجي الرياضي، كم هي عديدة الأسماء اللي تقمصت زي الفريقين تاريخيا بالتأكيد، حمزة الغانمي واحد منهم ابن الترجي الرياضي التونسي، كرة البحث على مؤمن الرحماني ياخذها بن علي كما جات، حمزة الجلاسي يأمن التغطية الدفاعية، حط الكرة في التماس بسرعة التنفيذ، يرجع حمزة رفيع، ممتاز جدا حمزة رفيع، ممتاز جدا، حتى الدور الدفاعي يقوم به على أكمل وجه، تكتيكيا ملاعب مهم، لاعب مفتاح في تشكيلة الترجي، فعلى مستوى التمرير، على مستوى تمشيط أرضية الميدان، المساحات اللي يخلقها، أيضا على مستوى التحكم بالكرة، حتى على مستوى المساندة الدفاعية، ممتاز جدا حمزة رفيع، أحسن لاعب في تشكيلة الترجي وفي مباراة الدور النهائي، أيضا معاه سيف الدين الشرفي الحقيقة اللي قبل خروجه تألق بشكل لافت، ضربة مخالفة للترجي الجرجيسي في مناطق الترجي بين خط وسط الميدان وخط ال 18، أشرف الضياف بوكسينج من ميش كما جات، كرة إلى يانساس عند الكرة ساس، نزال الطيف يقول ضربة مخالفة على الكوني خلف، كان حوار بين ساس كوني خلفة ونزال الطيف يعطي المخالفة للترجي الجرجيسي، تقريبا دينا نقرب من دقيقة الخامسة بعد التسعين، ونذكر أن نزال الطيف كان أضاف ثمانية دقائق وقت ضائع، كرة للترجي الجرجيسي يصعد للهجوم، هذه التسديدة داخل منطقة الجزاء، مميش حب يتفادى الركنية، والركنية للترجي الجرجيسي، كرة كانت قوية ضربت في الدفاع وكرة دائما للترجي الجرجيسي، أشرف بن ضياف يسقط، أشرف بن ضياف مطالبة بضربة جزاء، أشرف بن ضياف فما الفار موجود، مجدي بلاغ مع حسن النيلي وعمر بريدة في الكرة الأخيرة، يطلب الهدوء نزال الطيف في وقت 90 زائد 5، هل هناك عودة لتقنية الفيديو للفار أم لا؟ حسب الصورة نستنجد نوعا ما بصورة قريبة وبشاشة التلفزة اللي شفته أنه لا وجود الحقيقة لضربة جزاء، في انتظار التأكيد من حكم المباراة نزال الطيف، سقط وحده أشرف بن ضياف، والتأكيد ربما سيأتي من نضال الطيف بعد قليل في توقيت 90 زائد 6، حكم أضاف 8 دقائق، ذكر الترجي الرياضي متقدم في النتيجة هدف دون مقابل هدف، حمزة رفيع دقيقة 61، هل يكون اللقب 16 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي في 24 نهائي ليه، هل يكون اللقب الثاني على التوالي، لأنه يعني كنا نتذكر الموسم الفارت هدف دون مقابل بفضل تسديدة توكبيلو، كأنه السيناريو يتعاود، تسديدة حمزة رفيع منحت الأسبقية، وربما نقول التتويج للترجي الرياضي، ما زال الوقت، الترجي الجرجيسي أيضا يريد أنه يلعب حظوظه كاملة لآخر لحظة نلعب في 90+7. الحكم أضاف 8 دقائق وباش يزيد بعض اللحظات باعتبار أن اللعب متوقف إلى حد الآن في مباراة دور نهائي نتابعوها على موجات الإذاعة الوطنية بتفاصيلها. دور نهائي ثاني يجمع الفريقين بعد ماي 2005 وتتويج الترجي الجرجيسي بعد الانتصار بثنائية هو لقب ليه هنذاك بعد 21 سنة. النهائي الثاني بين الفريقين كرة باش ترجع
3: رفقي
1: تفضل
3: فقط نعاود نذكروا اللي في وقت استثناء ان شاء الله نشرة اخبار الساعة السادسة يعطيهم الصحة عطونا الوقت باش نكملوا ما تبقى من مباراة الدور النهائي.
1: شكرا لك حبيب. اللحظات الأخيرة لطفي مباراة دور نهائي ونزال الطايف يقول ما فما حد شيء كما أشرنا إلى ذلك. هجمة للترجي الجرجيسي من بين الهجمات الأخيرة لأنه كما قلنا سيضيف بعض الوقت حكم المباراة نزال
2: هذه كرة وصلة من تانو الحكم ماذا يقول ثم مخالفة لفلوريون تانو يربح المخالفة تبقى النتيجة على حال هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة نهائي مباراة شد أعصاب الكل واقف لهنا في اللحظات الأخيرة من المباراة هدف مقابل صفر الترجي بالنتيجة هذه هو صاحب الأميرة. ننتظر الدقائق كرة ما فيهاش حسابات ما فيهاش أمان حتى للثواني الأخيرة. هذه كرة أرفع الكرة كرة لخليل قصاب هجمة للترجي الرياضي الجرجيس خليل قصاب عنده الكرة ومقطوع والحكم ماذا يقول ثم مخالف المخالفة لخليل القصاب. الثواني الأخيرة حكم المباراة هدف 8 دقائق حاليا لعبنا 8 دقائق وبعد العودة قبيلة يحكي مع الفار أكيد ثم قرابة دقيقة ونص كوقت إضافي على الإضافة. المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي بعيدة قرابة 30-35 متر. المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في نصف منطقة الترجي الرياضي التونسي. التنفيذ ننتظر تنفيذ المخالفة كل من لاعبين الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق الترجي الرياضي التونسي. هل تأتي بالجديد الكرة هذه؟ ننتظر التنفيذ. كرة تتنفذ بالرأس من ياسين من راؤول وياخذها مميش ياخذها من الله مميش رجع كرة بسرعة إلى هيثم ذو هجمة هيثم إلى يان ساس ساس ساس يخليها لتانو ويخرج بيديه حمزة الغان وحمرة لحمزة الغان يخرج بيديه قدام تانو حارس الترجي الرياضي الجرجيسي حمزة الغانمي وبيديه وياخذ حمرة أكيد لاعب مش يدخل الآن وياخذ كما شاهدنا سيف الدين الجزيري مع مع مع الزمالك ذات مباراة هذا الموسم أكيد ثم لاعب محرز بحذية محرز حصني كان في التحليل مع شهير ممكن تنزل يا محرز تتذكر سنوات سابقة من الحراس المتميزين اللي مروا على البطولة التونسية اسم كبير محرز حسن. على كل حال نبقى في المباراة خرج حمزة الغانمي على تانو بيدي خذ ورقة حمراء نظن لاعب سيتحمل الحراسة وحراسة المرمى لاعب الترجي الرياضي الجرجيس. من هو؟ هو قلب الدفاع ديالو اعتقد ديالو لا ننتظر أشرف بن دياف أشرف بن دياف مش يلبس مريول حارس المرمى يلبس كذلك الجو ومش يحرس هل الشباك ولو أنها ثواني ولو أنها ثواني قليلة ممكن يا أشرف بن دياف لكن ستبقى في التاريخ. وفي اللحظة هذه ينهيها حكم المباراة نزال بالطيف مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج بالأميرة حظ أوفر للترجي الرياضي هلا جرجيسي رفق
3: ألف مبروك
1: مبروك لله.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
5: السادسة مساء وست دقائق على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: تظاهرات متنوعة جهويا ومركزيا احتفاء بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية بيتبرسق. غدا وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميابين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تحتفل تونس بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وبهذه المناسبة أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة. الوزيرة شاركت الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن وقدمت لهن التهاني وتقاسمت معهن أجواء فرحة الأمومة مستفسرة عن حالتهن الصحية وصحة مواليدهن. تتزامن هذه الزيارة أيضا مع اختتام الحملة الوطنية لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، التي انطلقت بمناسبة إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم يوم 20 ماي تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، للتأكيد على الدور المحوري للمتابعة الطبية في حماية الأم والمولود. هذا ونظمت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسائر ولايات الجمهورية بالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات. وبهذه المناسبة كل سنة والأم بألف خير. نبقى في ذات المناسبة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان قافلة صحية وورشات تثقيفية بمنطقة الغمايلية تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهل المنطقة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليان وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال سواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرج. رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بمندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان حنان مستوري:
6: قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغمايلية معتمدية سليانة الجنوبية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري، قرية أطفال سويس بسليانة، مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إلى جانب المجتمع المدني، جمعية جنان جبل السرج وجمعية سنابل بلادي. القافلة الصحية تضمنت خيمات خدمات وإرشاد للأمهات، عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم تقصي السرطانات الأنثوية، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وعروض تنشيطية وألعاب لفائدة أطفال المنطقة ولاقة استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي. زيارة إلى قسم التوليد بالمستشفى، قدمنا هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة بمناسبة عيد الأمهات، زيارة معايدة إلى أمهات قرية أطفال أسواس تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي.
5: احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة السم فرع باجة تظاهرات طبية تضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال، خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة وكذلك للأولياء. مديرة المركز التربوي للتأهيل المختص الريادة التابع للجمعية التونسية لمساعدة السم رايا عمدوني:
7: يوم طبي فيه عدة اختصاصات، عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال تضم تأخر النطق، قصور السمع، مشاكل التواصل، مشاكل في الدراسة، إدماج مدرسي، فيها عدة اختصاصات برشا طب، منطقين، طبيب أوريل، بيدياتر، بيدوبسي. الاختصاصات الموجودة: طب نفس الأطفال، طب الحنجرة والأنف والأذن، طب الأطفال، أخصائي التنطيق موجودين معنا، وقياس السمع.
5: نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبرسق نموذجا، بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. الندوة العلمية التي أثثها خبراء ومختصون في التراث تضمنت مداخلات حول متحف الحركة الوطنية بتبرسق، مراحل التسجيل وأفاق تثمين التراث المحلي ومتحف الحركة الوطنية بتبرسق بين الذاكرة والتجديد رؤى لإعادة الإحياء والتثمين، والمتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية ودور الأغاني الشعبية في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية. منسق الندوة حاتم الرياحي يضيف:
8: ندوة علمية جاءت في إطار تثمين حسن توظيف هذا المتحف الخاص بالذاكرة الوطنية، خاصة اللي المتحف هذا يعني ارتبط بأحداث الحركة الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، وهو في الحقيقة كان سجن عسكري. حبيناها تكون فرصة لنفض الغبار على المتحف هذا اللي يعتبر جزء من الذاكرة المحلية وكذلك الجزء من الذاكرة الوطنية، يعني احنا فرصة مزيد التعريف بهذا المتحف وخاصة القيمة الكبيرة لهذا المتحف.
5: يتواصل بمعتمدية تستور موسم جني المشمش، إذ تشتهر المنطقة بإنتاج أصناف محلية متنوعة من هذا المنتوج الفلاحي، لأنه رغم مميزاتها وخصائصها فإن عدة صعوبات تواجه المنتجين أبرزها التسويق والتحويل. فاتنا التجاني والروبورتاج التالي:
9: أصناف محلية تميزت بجودتها العالية ومذاقها الحلو ورائحتها الزكية تشتهر بها معتمدية تستور ومنطقة سلوقية أساساً.
10: ريحة والنكهة والمنظر اللي هو الكراني، أنا مش ماشي تستور.
11: نكهة معروف، جودة الأنواع، نحن نقول نسموه الأول بكل البدر الحي، ومن بعد عنا عود حميد، وثم نوعية أخرى عود عويشة. عندك بالنسبة لنا نحن نخدمه شبه بيولوجي، بالخاص الفلاح أضعاف ما تقدرش على لازم ده واحد شوية الماء والغبار لا أكثر ولا أقل، ولازم ده قليل اللي يعطي كان الماء.
9: صعوبات عدة تواجه الفلاحين تتجدد معها المطالب بإحداث وحدة تحويل تساهم في تثمين هذا المنتوج.
12: علاش مش معمل؟ خاطر نحن عنا البدري يتماشي مع السوق، وكيف يكثر ما بعضها يشتري كل تيح ما بعضها، على الأقل سما معامل بقايا كلها تقبل المعمل باش ينقص على السوق. نحن ذي ما عندناش اليد العامله، كيف ما تماش برشا صعوبات
11: أو باب في التسويق، اليد العامله ناقصه من جمله الحاجات الأساسية اللي ناقصينها، على الأقل تم النصب وحدة تحويلية مش به معمل صغير.
13: تعبوا برشا الفلاحة، مش ماشرة وحذري شوية باش نحيه اليوم غدوة يعني يطيب. في تسويق صعيب برشا، حبوا نعملوا يونيتي متاع تحويل اختصاص في المعجون باش تثمن انت الانتاج متاعك ويجيب عملة صعبة.
9: ثمرة ذهبية حساسة في مواجهة كلفة الانتاج وصعوبات الترويج، تتجدد معها الرغبة في تثمين هذا المنتوج محليا وتسويقه عالميا.
5: أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا الاثنين، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور.
14: احنا بقدرة ربي تبدا اشغال غدوة تاع ازالة مخفضات السرعة واسلح اماكنها، دونك احنا غدوة باش ننطلقوا متاعين، وانا باش تكون معنا طلبات مواطنين منجزة يتم التدخل ان شاء الله باش نبداو بطريق حروج هذاك الناس كل السكن منه باش تصير ازالتهم، ونحاولوا بنفس الاشغال نحاولوا نصلحوا الحفر هذيك بالتعاون مع المقاول بشيخ. احنا نعاولوا الاكثرية على المواطنين على مستعملي الطريق، يكونوا معناها تكون شوية امبوتياج وتكون شوية تعطل شوية الحركة المرور، ماهيش تعطل كليا في الاجزاء اللي باش تخدمنا، احنا باش نحاولوا نخدموا معناها جزء جزء ان شاء الله نتعاونوا مع مستعملي الطريق. فرد حضور عون الامن هذا شرطة المرور تكون حاضرة معنا ان شاء الله باش هيك نسهلوا العملية وتكون الاشغال معناها تم في اطار الاجال. بالطبيعة عنا غدا اشغال هذه تاع الطرقات، معاهم هم عنا اشغال تاع كنز تاع مقاول تاع كنز تبدا في الطرق الرئيسية ان شاء الله، بنو هكا ان شاء الله تجينا منو هكا تاع المقاول تاع سلاح الطرقات تبدا في الاشغال نتاعو، وقت اللي تبدا معناها تتم الاجراءات الادارية على المخرج هذا كيفاش تبدا الاشغال تاع سلاح الطرقات والحفار.
5: يستقبل مطار طبرقة عند رهما الدولي غدا الاثنين أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها نحو 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالة الأصفار وعدد من الإعلاميين المختصين، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم الحركية السياحية والاقتصادية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
15: تستقبل جهه تبرق غدا او الرحله سياحيه غير منتظمه قادمه من بولونيا، وعلى متنها عدد هام من السياح لقضاء اجازتهم الصيفيه. تنويع الاسواق وعدم الاقتصار فقط على السوقين التونسيه والجزائريه هي الاستراتيجيه المتوخى من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحه. ان شاء الله يوم 14 جوان نستقبل كذلك بعنوان صيف 2026 اول رحله قادمه من تشيك، وان المؤشرات السياحيه المحققه والمنجزه حاليا تبشر بان تكون سنه واعده واستثنائيه. الى غايه 20 مايو تم تسجيل اكثر من 72 الف وافد عن مختلف مؤسسات الايواء السياحي، وبتحقيق اكثر من 130 الف ليله مقضاه. مع العلم ان في شهر جوان هناك العديد من التظاهرات خاصه داخل المؤسسات السياحيه لتشهد بعضها نسبه امتلاء هامه وهامه جدا.
5: وطنيا عقدت

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمحيط سوق وسط مدينة غزة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى في مدينة سور جنوب لبنان إثر غارة للكيان الصهيوني. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين أنه لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، بل المعيار الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن تفي إيران بالتزاماتها في مقابل ذلك. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تظاهرات متنوعة جهويا ومركزيا احتفاء بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية بيتبرسق. وغدا وصول أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. ننطلق بإذن الله في رحلتنا استثنائيين اليوم من الخامسة حتى التسعة. تحياتي لكم الكل اللي تعبوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.an, كذلك على 78-227-160. تحياتي لكل مستعملي طرقاتنا. نعرف أنه العودة بعد العطلة عيد الأضحى المبارك حركة نشيطة في كل الطرقات نسيسر, وإحنا في رحلتنا مكرم الخدمات الهاتفية هشام بن سحابة في مراقبة البث, نزار الهريغي في إخراج الرحلة, ومن الأستوديو عادل الخماسي.

alone. He said,

0: اللهم صلي وسلم على رسول الله. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم وكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.an، كذلك على 78-227-160 رقم التليفون متاعنا لنأخذ عليها المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الكل، نتعدوا نزار نأخذ أول مكالمة هاتفية في رحلتنا. لو عسلامة.
1: أهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا،
1: بك مبروك.
0: كل عام وانتم بخير يا خويا. شنو احوالك يا خويا؟ لاباس؟
1: عايشك لاباس عليكم الكل.
0: شنو الجو في الفرنانه بعد العيد؟
1: والله الحمد لله،
0: الحمد
1: يا
0: لله.
1: ربي نعمه
0: الحمد لله.
1: لله ربي ان شاء الله يكمل علينا بخير وان شاء الله ربي يهنيها تونس.
0: اللهم امين يا ربي.
1: وانا كنا نتفرج في البارتي
0: هكا، وصرت تحب الكور انت؟
1: اي شويه متابعه
0: برا خويا، برا. صح صح.
1: هاي سيدي الحمد لله، عايش الصحه بخير مع الكل
0: الحمد لله. تفضل يا سيدي. اي
1: سيدي، اول واحد نسلم على العمده الصحه عماد الوسلاتي،
0: نعم،
1: عبد الخماسي، هنا مدفعي، فتح الرايس. نسلم على صاحبي الواعر برشا برشا برشا برشا، نسلم على رفاق الخماسي ومزيان ان شاء الله تظهر لباس، عندي برشا ما سمعتهاش.
0: ان شاء الله تكون في الاستماع وتكلمنا.
1: ان شاء الله في الاستماع بالله، والبارح كلمت بالنيابه عليها معها، انا مدفعي سلمت عليها ان شاء الله تطلع لباس. نسلم على فوزي جاري، ونسلم على العياشي ولد الحاج والمضامة متاعه وولاده، ونسلم على جماعة البسيان وعين البية، ونسلم على جماعة كامل الجمهورية كل 24 ولاية إن شاء الله عيدهم مبروكة. نسلم على صالح أبو سعيدي في حمام برجازة يا سيدي، وكل عام وانت حي بخير. والغناء هاك تعرفها تاع يا لميمة تاع
0: يا لميمة، سمير لوسيف.
1: سمير لوسيف
0: ان شاء الله. واضح يا سيدي، شكرا لك.
1: سلام على معز ومرت ويرحم والديك بارك.
0: عايشك، شكرا، يعطيك الصحه. متواصلين معاكم اصدقائنا المستمعين، استثنائيين اليوم، ونقولوا نتواصلوا حتى للتسعه. الو عسلامه.
2: مساء عادل.
0: اهلا وسهلا.
2: تحية مسائية طيبة ليك خوي.
0: مرحبا بخوي.
2: الفريق التقني معاك سي عادل.
0: عايش خوي، شكون معايا باب؟
2: معك عماد مكيف.
0: مرحبا بخويا عماد، تفضل يا سيدي.
2: عايش سعد، عايش. باختصار شديد، تحية لرجال برنوس اللي انتصروا العشية إن شاء الله العاقبة للطلوع.
0: أمين يا ربي إن شاء الله.
2: لا إله الله محمد رسول الله. وأنا ديما كل ما نحط غلاية سيدي أمر تربح لنا كيف مش كيف سعد. نحبها بصوت العيساوية سعد خويا.
0: العيساوية باهي إن شاء الله.
2: خلينا نحتفلوا سيدي، خلي كيف تشي خاي سيدي.
0: باهي إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله.
2: وما زينا كالعادة ذيك من غير ما نذكره.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك عمدة. إلى اللقاء على خير، شكرا عمدة. نتواصل مكالمة أخرى. لو عسلامة.
3: ألو عسلامة خويا عاد.
0: مرحبا.
3: عايشك أمير فرشيشي من تالا.
0: مرحبا بيك ومرحبا بتالا الكل والقصرين اللي يسمعوا فينا. تحياتي أمير.
3: عايشك. التحية ليك والكيف المستمعين. نحب نقدم تحية للوالدة وحماتي، ربي يفضلهم ويطول في أعمارهم، والأمهات الكل ربي يطول في أعمارهم ويحيهم حياة خير ويرحم اللي ماتوا.
0: الله يرحم. أنت اليوم عيد الأمهات بتبيعة.
3: واضح.
0: إن شاء الله ربي يبارك صدر. عايشك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين في رحلتنا فواكه من التراث. نقول اليوم راه استثنائيين، نتواصلوا حتى للتسعة.

0: شكلك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور. السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. احتفاء بعيد الأمهات، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمة. وبمناسبة عيد الأمهات، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية وورشة تثقيفية بمنطقة الغمايلية، تضمنت عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهل المنطقة، كما تضمنت التظاهرة زيارة قسم التوليد بالمستشفى وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة. احتضن مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة، تضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والأدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا، بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط. عقدت اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن غدا الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي. استشهد فلسطينية اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمحيط سوق وسط مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم في الجزء الثاني حتى الثمانية ومن بعد نرجع نتواصلوا للتسعة على www.radiokf.in 78-227-160. ناخذ مكالمة هاتفية على الرقم هذا. يا عسلامة.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير. مساء الفل والياسمين والزعتر والكلي.
0: مرحبا بخويا مونجي، ظهر فيه المشوي مريقل كما ينبغي عندك. هاي يا خويا. هاي
1: ولدي فنان وزيد معلم معلم يوقف معلم.
0: هاي يا بابا تفضل. اي
1: سيدي عيدك مبروك
0: وعيدكم
1: الكل مبروك على كل زملائك وكل أسرة إذاعة الكاف وكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: عايشك يا سيدي،
1: الله يرحم والدين والديك.
0: يرحم والدينا والديك يا مونجي، تفضل.
1: ويرحم والدين كل مستمع لإذاعة الكاف. خويا الغالي، نبدو بالغنية.
0: هات الغنية مسي، خلنا نجبدوها على بكري مع نزاري.
1: هكا على بكري مادام مازال بكري. الأغنية متاع محمد النصري ماني أخوك.
0: سلامي على اللي حملت بيا و...
1: يرحم والدين والديك.
0: حاضرة بتبعث. هاي
1: حاضرة بك. نهديها لخويا عبيدي بن عطية. هاو مزكي خلطته في الاتجاه نتاع الكيف. من نسابه في تجروين اخوي الغالي. الخويا كينغ رمزي، الخويا جمال، الخويا محمد علي مليتي، والكافة الأحباب والأصدقاء وكل من يستمع للمنجي، الله يرحم والدين والدي، والله إن شاء الله يكون عيد مبروك للناس الكل. وعم الساهر المناعي الساهر المحيمدي والواعر المناعي والأمي زينة خاصة.
0: واضح، شكرا يا منجي، يعطيك الصحة. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. متواصلين معاكم 22 دقيقة بعد السبعة على موجات إذاعة الكيف.

0: 30 دقيقة. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين متواصلين معاكم على www.radiokf.an. إن شاء الله بعد لذين نقرأ شوية الكومنتات اللي وصلتنا. نرجع نزار للمكالمات الهاتفية على رقمنا الموحد 78-227-160. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: وحييك عم ستر عالي ومدينة السرس وحييك ونقول لك كل عام وانت حي بخير وخاصة عيد الأضحى المبارك حتى رطار باربعة ولا خمسة أيام. وحييك شي عادل الأغاني هذه الممتازة هذه ترجعنا أيامات زمان. نحب نهديها إلى كل أم متوفية وكل أم على قيد الحياة بمناسبة عيد الأم. كما أهديها هذه الأغاني كل الابني الغالي الصغرون رستم علوي غدوة الاثنين باش يعدي التريبار هو تزيماني يعدي الكونكور تاع التريبار إن شاء الله مشروع مهندس وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي حني ينجح معدل به إن شاء الله باش يقرأ في فرنسا ولا في ألمانيا يا ربي. وتحية ليك في عادل يعطيك الصحة دمت متألق في إذاعتنا الغالية إذاعة الشمال الغربي وليتك زينة يا غالي.
0: شكرا عبد الستار يعطيك الصحة. متواصلين معاكم قبل ذين فيما توقع من وقت مع المختارات الغنائية.

نعمة يا بخت لي رضاهم وكسبهم، يا ويل اللي غضبهم وشحدهم. والله سمعت عجايب وغرايب في حكايتهم، فما اللي بباه وما طردهم ومن حياته حدفهم وحجبهم، وفما اللي استعار منهم وانكرهم، وفما اللي على خاطر مرته ضربهم. لا خير لا في مرته ولا في هو، راجل ينكر اهله رخيص ما فيها حتى دوة. امه كيف جابات عيت تتوجع وتتلوى، وبوباه ينحمن فمه ويحط في فمه هو، وكيف كبر اول ناس عليهم تقوى. غريبة في البنادم قلبه مات، ونسي في مرضى كيفاش عليه تكواد، وكيف يغيب لا ترقد الليل ولا تبات، وتدعيله في كل صلاة، ولا ملت ولا كرهت منه ولا عيات. وفي فرح الرقيس والزغرة طال، وفي الاخر يكفيهم بالضرب والإهانة والعياط. دي حتى الكلب يكرمه كي مكرمته، هو على طوليد حدفهم عايلته. المرأة ما تقدرش بوبايا وامي، ما نلبسهاش حتى مداس في قدمي. ما زالت ما خلقتش اللي في عصيانهم تامرني، لا نصي من نصها ولا حجمها من حجمي. والدي فوق راسي بلاصتهم ومركزهم، ومهما دارت الظروف حد ما ينزلهم. تذكروا في القرآن كيفاش نغضبهم، والجنة تحت قدامها ورحمتهم. يا ربي لي أعمارهم طوللهم، باش نرجع حتى شوية من أعملهم. ومهما عملت وصرفت الصعيب نكافيهم، ربي قدرني ونجازيهم، ونهزهم للرسول والكعبة نطوف بيهم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عملتوا الكيف؟
1: ولدتني مرا حرة وتقطع بيني وبينها حبل السرة. بعد 9 شهور من الظلام والوحدة طلعت البرة من جوف أمي اللي حاملة همي ودمها يجري في عروقي ودمي. ليها الفضل في كل حياتي من اللي كنت نحبي للي وقفت حتى تبديل خطواتي. حزنتني وربتني وكبرتني عام ورا عام ولا ضعف حبها ليا ولا ملتني. مهما هملت وسهرت وفسدت ما كرهتني، ما ترقد وجاهها النوم كان كتجي الفرش وتتفقدني. وعدت الأيام وكبر الطفل اللي كان يتهز في اللحظان، وكبرت زاد أمي وعمل فيها الزمان. ضعف نظرها ومرضت وقوس ظهرها، والتجاعيد الكبر بانوا على منظرها. كبرتي يما ورجليك ما عادش هزينك اللي ياما تعبوا علينا، ويديك طاحوا اللي بيهم وكلتينا وربيتينا وكبرتينا. يا ما نحيتي من فمك واعطيتينا، ويا ما قطعتي من لحمك وكسيتينا، ويا ما كتمت وجاعك علينا، يا ما خدمت علينا وسريتي في الافجار والابكار، وبعت الكسرة في الاسواق والاخضار. مانيش مستعار من امي مهما صار، امي وسام شرف معلق على صدري ليل نهار. يا ما قالت لي هز راسك راك ولد حرار، صدقتي يما. اليوم شفنا الام اللي باعت ظناها برخص ما فمه، والام اللي طيشت ظناها في الزبلة وهدر ودمه. انت غير يما، انت الوفاء والخير ومحور اللمة. ما كيفك حد لا تعوذك خالة ولا العمة، كي جد الجد كل واحد يتلاها في همه. تمنت تشوفني حاجة كبيرة حاجة مهمة، دكتور كبير جراح من اللي فمه. ما طلعتش كي ما تمنيتي سامحني يما، ظروف قوية والدنيا يما هم الحكموا فيا، هم اللي خلوني تخربت يما وبعدوك عليا. يلعن سنين الغربة اللي خلت نيران قلبي من الوحش ملهلبة. تحية لكل ام ولدها متغرب، وتبات الليل من وحش ولدها تتقلب. ان شاء الله عن قريب تتلاقوا رب المسافات يقرب، وتتلاقوا باللحظان بجاه المصطفى محمد، ونيران الوحش بعد الغياب تتخمد.

0: راديو كيف اف ام.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بعيد الأمهات، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم بمنطقة الغمالية من معتمدة سليان الجنوبية قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن احتفاء بعيد الأمهات. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة ظهرة اليوم الطبي بباجة، وتضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولية. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام الخليفة أن إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. عقدت اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولاية الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية والمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن غدا الاثنين بمطار تونس قرطاجة الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق بداية من غور تجوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم شركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 4 فلسطينيين على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأضافت أن الاحتلال زعم أن الشبان دخلوا إلى مدينة القدس المحتلة دون تصريح. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال جارية، وأضاف لوسائل أعلام رسمية إيرانية لا نولي أهمية للتكهنات ولا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي في تمام التاسعة، سهرة طيبة للجميع.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، مرحبا بسليم اللي تولى قيادة الرحلة من بن عروس بنت الدهماني. بابي صفوفة تقول مساء الخير مساء النور، تحياتي لكم. نحب نحيي أمي الغالية زينب بوسح، نقول لها ربي يخليك لنا يا ربي ولا يحرمنا منك يا غالي، نهدي لأغنية مدح السيد عمر نحبها برشا الأغنية. وبربي تحية للترجي الرياضي التونسي مناسبة حصوله على الكأس والجوري، يعيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير عادل وكافة عمال إذاعة كيف اللي مؤنستنا في بيوت. نسلم على عائلتي بالدهماني وخويا هادي صخري، نهدي له كل أغاني الحصة بربي أغنية عمار الشتيوي. أنيس الثملاوي من بوعوان تحية ليك وكافة عمال الإذاعة كذلك لعائلتي مستمعين، وألف مبروك للترجي الرياضي فوزه كأس تونس، مبروك لحباية ترجي بوبسلم، نحب أغنية هز حرامك. حسنة الملهي مساء النور خويا عادل، مناسبة عيد الأمهات ربي يرحمه منتي ورب يفضل لي وخيتي زينة ويشفيها إن شاء الله يا ربي. نفيسة معروفي بنت الشمال غربي تحييكم من العاصمة وترجو لكم صحة وسعادة. صابرين اليونسي مساء النور والورد المنثور، محبة الرسول تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج اللي معك بالتوفيق، التحية لكل مستمعي إذاعة الكيف. أم شيمة تقول مساء الورد والفل والياسمين، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة الكيف، كل عام والأمهات بألف خير وربي يرحم المتوفيين ويشفي المرضى أمين يا ربي. نجاح المنصر الله يسعد مساكم، صابرين اليونسي بطاقة ورود. نجاة الشيخاوي مساء الورد للجميع، تحياتي لكم فواكه من التراث في رحلتنا حتى للتسعة.

صغيرة متولعة بيه لغاية تحلم براسه.

ام وداهك تعطيه بزيت في كبتي لحسم و... بري بري علينا.

30 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، مازلنا متواصلين معكم حتى للتسعة، استثنائيين الوقت اليوم حتى للتسعة. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا على www.radiokf.in. عيد الأمهات كذلك اليوم، عزيز وكمال يقولوا لي اليوم راو عيد ميلاد طارق المشراوي اللي نحيوه تحية خاصة ونهدو له أغاني الحصة كله، إن شاء الله ربي يطول في عمره في الخير، والتحية توصل كذلك للعائلة متاعه والوالده والوالده وإخواته وزوجته، وإن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. مازلنا متواصلين معكم في أجواءنا فواكه من التراث.

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، هكا نأتي لنهاية رحلتنا فواكه من التراث في الموعد الاستثنائي بدينا 6:15 حتى 9 متواصلين معكم. شكرا لكامل فريق العمل، محمد أمين البوبكري، سليم الرزقي، كذلك هشام مزحابة ونزار الهراغي مكرم، ومن الأستوديو رفقكم عادل الخماسي. تصبحون على خير إن شاء الله بعد شوية. فتحي الرئيسي واصل معكم الرحلة.

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة اليوم بمنطقة الغمالية معتمدية سليانة الجنوبية قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن احتفاء بعيد الأمهات. وتضمنت القافلة عيادات لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، كما تضمن البرنامج احتفالي زيارة قسم التوليد المستشفى الجهوي بسليانة وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة وزيارة أمهات قرية الأطفال أسواس اعترافا بدورهن الإنسانية التربوية. احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع بهجة تظاهرات اليوم الطبي ببهجة. تضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والإدماج المدرسي، بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا، ذلك بهدف لفت النظر لوضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكافة هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وأصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط. ودعا بن خليفة المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن غدا الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان حتى 14 من جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. وأضاف وسائل الإعلام رسمية إيرانية لا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم. مكتوب باش نتقابل الجماعة هذه مرتين باختصار، قابلنا ثاني عيد ونتقابلوا في المكتوب من هروب. إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا ديما في الخير وفي المناسبات، وربي يبقي الستر. مكتوب من هروب كما عودناكم الليلة إن شاء الله حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم. تأكد لكم اللي برشا حوايج كنا نستيبروها نتصوروها، وذا يروا مبني على تصوراتنا احنا. خلينا مكتوب ربي يروا ما نقشوش وما نجدلوش، حكاية أخرى نكتشفوا اللي هذا ماله ولا حواجز وهمية حطوها لرواحنا. احنا صورناها مكتوب، الفقر عمره ما كان مكتوب، الجاهل عمره ما كان مكتوب. باختصار انسان يوصل يتخلى على احلامه وطموحه وقال شنو، قال ظروف، كلمة الظروف هذه كلاستيك. يعني احنا ديما الشماعة اللي نعلق عليها الاخطاء متاعنا ونعلق عليها العرس بتاعنا. باختصار اهلا وسهلا بكم، احسن ما نبدو بالزيارة. صلاة على النبي، رجعين.

الفتاة الحورية هكا عنوان الحكاية متاعنا. حكايتنا تبدأ بولادة 1999 باختصار. ولدت رضيعة شيلو بيبين. المشكلة اللي ولدت عندها مرض نادر. المرض هذا بعد تشخيص خاصة اللي هي الحالة نادرة للغاية تعرف باسم متلازمة حورية البحر. مكتوب ما عندك ما تعمل. والأكثر من هذا الأطباء يأكدوا اللي البنية ذي عمرها مش بتتجاوز 10 أيام على أقصى تقدير. هذيك هي وبعد مش فارق الحياة. تعقيد حالتها كان أعمق برشا من الشيء اللي يظهر على الشكل الخارجي، لأنه ولدت من غير الجزء السفلي من عمودها الفقري، فما برشا أعضاء داخلية رئيسية مش موجودة، كلية واحدة تحديدا مشوهة تعمل بشكل جزئي فقط. الأطباء اكتشفوا اللي عندها مضاعفات خطيرة. خلت المتخصصين يأكدوا اللي مش تصمد سوى بعض الأيام. مكتوب حالة مرض نادر عفى الله الجميع، ما لنا ما نعملو. رغم كل شيء خلف كل التوقعات وعكس كل التوقعات، شيلو بقت في المقاومة. مع تقدمها في السن خضعت لبرشا إجراءات طبية، رعاية مستمرة داخل المستشفيات، لكن المرض عمره مقدر يسرق شخصيتها المريحة. إنسانة ديما متفائلة بالحياة، الشيء اللي خلى كل من حولها وكل من يعرفها يحبها ويحب روحها المتفائلة. في الوقت اللي كان كل من يخضع للمرض هذا يخضع لعمليات جراحية متعددة، الأطباء أكدوا اللي الأمر هذا والعمليات هذا في الحالة هذه بالذات مستحيل، خطر أوعيتها الدموية كانت متشابكة، وبالتالي شيء اللي يخلي الجراحة خطيرة على حياتها. رغم ذلك عمرها ما كانت تعتبر الشيء ذا عائق يحدد الهوية متاعها. شاركت عائلتها في حياتهم، شاركتهم في فرحتهم، شاركتهم في دمعتهم، كانت دي متأكدة اللي هي مرتاحة كما هي. ما كانش ترغب في كون الناس الأخرين يظهروا لها الشفقة، وبالتالي تحس روحها دي مقوية. الأكثر من هذا ركزت على الاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد ممكن. المعلمين الأصدقاء وصفوها اللي هي مفعمة بالطاقة الإيجابية، مريحة متفائلة بلا حدود. كانت تقرأ في المدرسة، تضحك باستمرار مع زملائها أصدقائها، تعشق السباحة بشكل كبير أكثر من أي شيء آخر، خاطر كانت تمنحها شعور بالحرية. والدها أكد اللي وقت اللي كانت موجودة في الماء كانت تحس بقدرتها على فعل أي شيء، كانت ابتسامتها كفيلة بإضاءة أحياته اللي للأمانة يشوف فيها ظلمة في الكثير من الأحيان. في رغم عيشتها مع حالة صحية فرضت عليها تحديات طبية مستمرة، كانت تملك أحلام كبيرة لمستقبلها. اتأكد بثقة اللي كل شيء ممكن، النجم يكون ممثلة، أميرة، أو أي شيء آخر نحب نكونه، وأكيد لازم نوصل ولازم نكون. هو درس لكل الأصحاء، ربي يعطيهم القوة، مداركهم الكل لباس، ولكن رغم ذلك يقولك ما نجمتش ما قدرتش، ويمركع المكتوب ومتابعه والظروف. الأطباء اللي شافوا حالتها وتبعوها

جلبت الفرح لكل من قبلها وكل من قبلته. بعد ما عشت عمر تجاوز التوقعات الطبية اللي حطوها لها عند الولادة، شيلوت اللي من المفترض تعيش 10 أيام عاشت 10 سنين. بعد 10 سنين وأثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد عقب نزلة برد، تفكرها ربي ماتت، خلت عيلتها ومجتمعها في حالة من انكسار القلب. لكن محبيها دي بيأكدوا اللي قصتها عمرها ما كانت نهار ما تمحورها حول مرضها أو السنوات اللي خسرتها، بل الطريقة الرائعة اللي اختارت باش تعيش بها كل يوم في حياتها. أمها تأكد اللي في سنواتها العشر القصيرة عاشت فرح كبير وكبير برشا، لمست قلوب الناس الكل أكثر من اللي يعملوه الناس طوال حياتهم. شيلو اليوم ما ذكروهاش، ما يذكروهاش بكونها وصفها الفتاة الحورية، بل كتلك الطفلة الشجاعة اللي ألهمت شجاعتها وتفاؤلها وابتسامتها المشعة، ألهمت العالم بأسره بالشوف القوة والصلابة بمنظور مختلف تماما. أكدت اللي المكتوب أو الشيء اللي نتخيلوه مكتوب رغم انه هروب، مهما الحياة تكون قاسية علينا، مهما يصير فينا، قادرين مش نتحدوها بالسعادة بالابتسامة، وباش نكونوا نموذج يحتذى به لنسانة فرحت وفرحت غيرها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بنا في الاستماع، مواصلين معكم مكتوب من هروب، أرجعين.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا وسهلا بكم، تقبل الله صلاه الجميع مزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ذكر التعقبين في الاستماع، وصلنا معكم مكتوب النهروب، رجعين.

تيم عمره 38 سنة. للأسف مكتوب ما عندنا ما نعمله، نهربوا منه ما نجموش. أصيب بمرض ونوع نادر وشرس، عفى الله الجميع، من سرطان الأنسجة الرخوة، يعرف باسم الساركوما الزليلية. إنسان اللي المرض ذي تعبوا برشا، خاصة اللي هو يهاجم عادة المناطق القريبة من المفاصل. اختار في حالة تيم باش يشن هجوم مرعب على الجانب الأيسر من وجهه، تحديدا بالقرب من الفك العلوي وعظمة الخد. مع مرور الوقت بدا عفى الله الجميع الورم يتضخم بشكل مخيف خارج على السيطرة، خاصة بعد إصابته بعدوى حادة سببت في تسارع النمو بتاعه لدرجة خلته عاجز على التنفس أو تناول الطعام بشكل طبيعي، خاصة اللي ولا يستعين بالأنابيب الطبية المعقدة. تدهور سريع الخطير هذا خلى ليهدد حياته بشكل كبير، خلى الأطباء ملقوش حتى مفر، ما ثماش هروب من اتخاذ قرار مصيري. سنة 2015 تمثل في جراحة استثنائية وجراحة معقدة شوية، استمرت 30 ساعة متواصلة. العملية كانت بمثابة مواجهة مباشرة لانتزاع تيم من مخالب الموت، خاصة اللي الفريق اضطر لاستئصال أجزاء واسعة من وجه تيم، شملت عينه اليسرى، أذنه، جزء من الفك وعظمة الخد، بالإضافة إلى الأنسجة المحيطة بها وفروة الرأس. هذا الكل مكتوب، ما عندك حتى حل، يا نعمل العملية ذي يا تموت. رغم نجاح الأطباء في الاستئصال إنقاذ حياة تيم، إلا أن المعاناة الحقيقية كانت بدت في الوقت ذاك. تيم دخل في كابوس طويل مؤلم، كل المحاولات الأولى لإعادة بناء وجهه بسبب رفض الجسد متاعه الأنسجة الجديدة، الشيء اللي خلى مساحات واسعة من وجهه مكشوفة تماما ومعرضة لالتهابات وللعدوى المستمرة. باختصار تيم بقى بنص وجه، المدة زادت على عام كامل قاعد نقل بين أروقة المستشفيات بحثا عن أمل. الأكثر من هذا، رفض قاطع من الكثير من الجراحين اللي تخوفوا من خطورة حالته المعقدة ونسب الفشل المرتفع. في الوقت هذا ظهر الجراح التشايساتي اللي هو اختصاصي جراحة الترميم في مستشفى بومونت. حرك واجب إنساني، أعلن تحمله مسؤولية بعبارته الشهيرة: إذا نام مانيش باش نعملها، أشكون باش يعملها العملية هذه. من بعد انطلقت واحدة من أعقد العمليات الترميمية في التاريخ الطبي. قام فريق الجراحي بأخذ أنسجة وعضلات دقيقة من ساق تيم وحاوله وجبهته أيضا، وحاولوا إعادة تشكيل ملامح وجهه وتغطية الأجزاء المكشوفة عبر مراحل متعددة ومتتابعة من جراحة وتأهيل. هالجهود هذه الجبارة كان الهدف منها تحسين المظهر الخارجي، والأكثر كانت معركة حقيقية لتمكينه من استعادة أبسط وظائف الحياة البشرية كالتنفس والكلام وتناول الطعام والقدرة على مواجهة المجتمع من غير خوف ومن غير خجل ومن غير حشمة. رغم الألم النفسية، رغم الألم الجسدي القاسية، تيم تمسك بسلاحه الأقوى هو الأمل. تحول القصته لتذكير قوي اللي جرحة الترميم ما هيش دائما مرتبطة بالتجميل أو المظهر، نجم تكون وسيلة وحيدة باش الإنسان يستعيد كرامته وقدرته على العيش بشكل طبيعي من جديد. أحيانا
الجراحات تعني البقاء على قيد الحياة، تعني استعادة الكرامة الإنسانية، تعني القدرة على الخروج للشارع من غير خوف، من غير نظرات الآخرين. وأحيانا طبيب واحد يرفض الاستسلام ينجم يغير مصير إنسان بالكامل. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، مصرين معكم نغم صلمان عبد الرجيم.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: العاشرة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: تظاهرات متنوعة جهويا ومركزيا احتفاء لعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية محور ندوة علمية بتبرسقة. غدا وصول لرحلة عودة الحاج جميمين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. احتفلت تونس اليوم بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وبهذه المناسبة أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة. وشاركت الوزيرة خلال هذه الزيارة الأمهات حديثات الولادة الاحتفال بعيدهن وقدمت لهن التهاني وتقاسمت معهن أجواء فرحة الأمومة مستفسرة عن حالتهن الصحية وصحة مواليدهن. وتتزامن هذه الزيارة أيضا مع اختتام الحملة الوطنية لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة التي انطلقت بمناسبة أحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم يوم 20 مايو المنقضي تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك للتأكيد على الدور المحوري للمتابعة الطبية في حماية الأم والمولود. هذا ونظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسير ولاية الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات. وبذات المناسبة نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة قافلة صحية ورشات تثقيفية بمنطقة غميلية تضمنت عيادات لتقسيم مرض السكري وضغط الدم لفائدة أهالي المنطقة وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسليانة وديوان الأسرة والعمران البشري وقرية الأطفال أسواس ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وجمعية جنان السرج. رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بمندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة حنان مستور.
4: قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماهيرية بمنطقة الغميلية معتمدية سليانة الجنوبية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة المندوبية الجهوية للديوان الأسرة والعمران البشري قرية أطفال سويس بسليانة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي إلى جانب المجتمع المدني جمعية جنان جبل السرج وجمعية سنابل بلادي. القافلة الصحية تضمنت خيمات خدمات وإرشاد للأمهات عيادات لتقصي مرض السكري وضغط الدم تقصي أسرارات الأنثوية إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وعروض تنشيطية وألعاب لفائدة أطفال المنطقة ولاقة استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي. زيارة إلى قسم التوليد بالمستشفى قدمنا هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة بمناسبة عيد الأمهات. زيارة معايدة إلى أمهات قرية أطفال أسواس تقديرا لدورهن الإنساني والتربوي.
2: احتضن اليوم مقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرات اليوم الطبي بباجة تضمنت عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال خاصة في تأخر النطق وقصور السمع والطب النفسي للأطفال والأدماج المدرسية بالإضافة إلى حلقات تكوينية للأطراف الفاعلة والأولياء. مديرة المركز التربوي للتأهيل المختص الريادة تابعة للجمعية التونسية لمساعدة الصم رايا عمدوني.
5: يوم طبي فيه عدة اختصاصات عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال تضم تأخر النطق قصور السمع مشاكل التواصل مشاكل مدني في الدراسة إدماج مدرسي فيها عدة اختصاصات برشا طب منطقين طبيب أوريل بيدياتر بيدوبسي الاختصاصات الموجودة طب نفس الأطفال طب الحنجرة والأنف والأذن طب الأطفال أخصائي تنطيق موجودين معنا وقياس السمع.
2: نظمت جمعية صيانة مدينة تبرسق اليوم بقصر بلدية تبرسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية. متحف تبرسق نموذجان بهدف لفت النظر إلى وضعية متحف الذاكرة الوطنية بتبرسق والدعوة إلى تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة. الندوة العلمية التي أثاثها خبراء ومختصون في التراث تضمنت عدة مداخلات حول متحف الحركة الوطنية بتبرسق، مراحل التسجيل وأفاق تثمين التراث المحلية ومتحف الحركة الوطنية بتبرسق بين الذاكرة والتجديد. منسق الندوة حاتم الريحي.
6: ندوة علمية جاءت في إطار تثمين حسن توظيف هذا المتحف الخاص بالذاكرة الوطنية، خاصة اللي المتحف هذا يعني ارتبط بأحداث الحركة الوطنية التونسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، وهو في الحقيقة كان سجن عسكري. حبيناها تكون فرصة لنفذ الغبار على المتحف هذا اللي يعتبر جزء من الذاكرة المحلية وكذلك الجزء من الذاكرة الوطنية، يعني احنا فرصة مزيد التعريف بهذا المتحف وخاصة القيمة الكبيرة لهذا المتحف.
2: أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكافيشن بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور.
7: بقدرة ربي تبدا اشغال غدوة تاع ازالة مخفضات السرعة واسلح اماكنها، دونك احنا غدوة باش ننطلقوا تاعين وانا باش تكون معنا طلبات موصلين منجزة في تم التدخل ان شاء الله باش نبدا بطريق حروج هذاك الناس كل الشكا منه في تصير ازالتهم ونحاولوا بنفس الاشغال نحاولوا نصلحوا الحفر هذيك بالتعاون مع المقاول بشيخ. احنا نعاولوا الاكثرية على المواطنين على مستعملي الطريق يكونوا معناها يكون شوية امبوتياج يكون شوية تعطل شوية الحركة المرور ماهيش تعطل كليا في الاجزاء اللي باش تخدمنا، احنا باش نحاولوا نخدموا معناها جزء جزء ان شاء الله نتعاونوا مع مستعملي الطريق. فرد حضور عون الامن هذا شرطة المرور تكون حاضرة معنا ان شاء الله باش هيك نسهلوا العملية وتكون الاشغال معناها تم في اطر الاجزاء. بالطبيعة عندنا غدا اشغال هذه تاع الطرقات معاهم هم معنا اشغال تاع كنز تبدا مقاول تاع كنز تبدا في الطرق الرئيسية ان شاء الله بنو هكا ان شاء الله باش يجينا منو هكا تاع المقاول تاع سلاح الطرقات تبدا في الاشغال نتاعو وقت اللي باش يبدا معناها تتم الاجراءات الادارية نعلموكم زاد كيفاش باش تبدا الاشغال تاع سلاح الطرقات والحفار.
2: يستقبل مطار تبرقعين الدراهم الدولي غدا الرحلات السياحية القادمة ببولونيا على متنها قرابة 130 سائح إضافة للممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم الحركية السياحية والاقتصادية بالجهة. وفق ما يضيف المندوب الجهوي للسياحة تبرقعين دراهم عيسى المرويني،
8: تستقبل جهة تبرق غدا أول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها عدد هام من السياح لقضاء إجازتهم الصيفية. تنويع الأسواق وعدم الاقتصار فقط على السوقين التونسية والجزائرية هي الاستراتيجية المتوخى من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة. إن شاء الله يوم 14 جوان نستقبل كذلك بعنوان صيف 2026 أول رحلة قادمة من تشيك، وأن المؤشرات السياحية المحقة والمنجزة حاليا تبشر بأن تكون سنة واعدة واستثنائية. إلى غاية 20 ماي تم تسجيل أكثر من 72 ألف وافد عن مختلف مؤسسات الإيواء السياحي وبتحقيق أكثر من 130 ألف ليلة مقضاة، مع العلم أن في شهر جوان هناك العديد من التظاهرات خاصة داخل المؤسسات السياحية لتشهد بعضها نسبة امتلاء هامة وهامة جدا.
2: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة لولاية أريانا حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة سفريق الأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على التقاء بالمواطنين والعمل على استجابة لمطالبهم. وشدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. ودعا رئيس الدولة المسؤولين الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الغد الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. عقدت اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولاية الجمهورية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس المحلية بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. من المنتظر تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم غد الاثنين غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان حتى 14 من جوان المقبل، وحيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم من المحادثات وتبادل رسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. وأضاف لوسائل إعلام رسمية إيرانية أنه لا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تظاهرات متنوعة جهويا ومركزيا احتفاء بعيد الأمهات، دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية محور ندوة علمية بتبرصق، غدا وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

سيمو يبدو كأحد أساطير الحروب. كان إنسان قصير القامة، هادئ، هدوء غريب وغريب جدا. الأكثر من هذا، يديه تحمل أثار سنوات طويلة من العمل في المزارع. هو من فنلندا تحديدا. كان إنسان متواضع، يعيش حياة عادية، يصطاد، يخطف الأرض، يفضل الابتعاد على الضوضاء. ماذا به ما يسمع به حد، وماذا به ما يحكيش برشا، يسمع ياسر ويحكي شوية. ما ثمش حتى حاجة كانت تشير اللي اسمه باش يولي نهار مصدر رعب لجيش كامل. حتى جاء نهار 30 نوفمبر 1939. النهار ذاك الاتحاد السوفيتي غزا فنلندا، تبدأ حرب الشتاء الشهيرة. على الجانب الآخر، مئات الآلاف من الجنود، من الدبابات، من الطيارات الحربية. على ورق فنلندا كانت فرصتها في الصمود شبه معدومة. كانت دولة للأمانة مش تعمل حد شيء أمام قوة جيش الاتحاد السوفيتي، لكن الأرقام لا تستطيع قياس قوة الشتاء. درجات الحرارة هبطت لأكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. جمدت المحركات، الأيدي التصقت بالحديد بالمعدن من شدة البرد. تحولت الغابات الأماكن صامتة أشبه بالمقابر. في البيئة القاسية هذه كانوا ثم رجال يعرفوا أسرارها مليح مليح. كان سيمو واحد منهم، خاصة اللي هو إنسان متعود يتزلج على الجليد على الثلج في تلك الغابات، يراقب الرياح، تعلم الصبر، ترقب أثناء الصيد. الحرب ما غيرتش من شخصيته، غيرت فقط الهدف اللي كان يراقبه، اللي كان يصطاد طرائد حيوانات ولا يصطاد ويواجه جيش بأكمله. البس ملابس بيضاء للتمويه وسط الثلوج، ولا شبه غير مرئي. الغزو جيش كامل قدامه، هذا مكتوب. البعض يستسلم، ولكن بالنسبة ليه كان أبعد حاجة على تفكيره الاستسلام. كان يحط الثلج أمام البندقية متاعه باش يقلل أثر الإطلاق، يحتفظ بالثلج في فمه باش العدو ما يكتشفش بخار أنفاسه وما يكتشفش الموقع متاعه. كان يبقى ثابت في بلاسته ساعات طويلة، أحيانا لأيام كاملة. ما كانش يطارد الخصوم متاعه، كان ينتظرهم بصمت. خذ قرار غير مألوف في الوقت ذاك، رفض استخدام المنظار المكبر في وقت اللي الاخرين اعتمدوا على المناظير. وثق هو بعينيه بالمشاهد الحديدية التقليدية. مثلاش حتى انعكاس للضوء على العدسات، لا مشاكل بسبب التجمد بتاعها، ولا حاجة لرفع الرأس اكثر من اللازم. اسلوب بسيط لكن دقيق وقاتل. في 100 يوم سجل أكثر من 500 إصابة قاتلة مؤكدة، في النهار تقريبا 5. شير بعض التقديرات اللي العدد ينجم يكون وصل ل 542. هذا الرقم لا يشمل الاشتباكات القريبة اللي خاضها بنفسه. السوفيات أطلقوا عليه لقب ولا مشهور في التاريخ، سموها كابوس غير مرئي. يطارد الجنود وسط الثلوج، كابوس. فرق خاصة بعثوها باش تتعقبوا، قصفوا مناطق كاملة، غابات كاملة في محاولة الوصول ليه. فأكثر من هذا، حذر الجنود من ظهور في العراء، لأنه رجل واحد كان يفرض تأثير هائل على مجريات الحرب. 6 مارس 1940، أصابته
رصاصة متفجرة في وجهه، حطمت تفكه، ألحقت به إصابة بالغة، خلت ملامحه تكاد تكون لا تعرف. مكتوب، هذيك هي قانون الحرب، كيما تقتل وتصيب تنجم تتصاب. عثر عليه فقد الوعي، برشا ظنوا اللي قصته فت. مكتوب نهاية رجل شجاع، لكن دخل في غيبوبة عميقة. بعد 7 أيام حل عينيه من جديد. المفارقة المذهلة، اللي النهار اللي استعاد فيه وعيه كان نفس اليوم اللي أعلن فيه السلام وانتهاء الحرب. أهلا وسهلا بكم، ذكرت تعقبين في الاستماع مصير معكم رجين.

أهلا وسهلا بكم. مجاري طبيبة أمريكية وصل عمرها جلاديز مجاري، وصل عمرها 102. الأكثر من هذا تحكي على سر امتلاك حياة صحية سعيدة وهادفة. باختصار مش سر، هي كشفت وحويج تعلمتها عبر تجربة حياتية بعد عقود من خبرات متراكمة. أكدت لي الأشخاص الأسعد في الحياة هم القادرين على تحديد الوقت المناسب باش يخدموا وباش يرتاحوا، ما يتمسكوش بال، ما عندهم صحة الرأس بالأخرى، ما يتمسكوش بالأمور، والأكثر من هذا يتحرروا من الضغط النفسي. ديما عندهم الحل للضغط النفسي. هي بالنسبة لها تحكي على تحضير ذهني جيد في حياتها، تحكي على إنسان متحرر من ضغط الحياة اليومية، ديما يحاول يلقى متنفس. هكا وصلنا إلى ختام هذه الحصة، نذكر تحقوا بنا في الاستماع مكتوب من هروب. شكرا خاص لكل من تفاعل معنا، شكرا لمحمد أمين سليم كل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، إلى حين أن ألقاكم أقول لكم تصبحون على خير.

0: تمام. ولا 11 ليلا هنا على موجة إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. احتفاء بعيد الأمهات، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمومة. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسلانة اليوم بمنطقة غمالية من معتمدية سلانة الجنوبية قافلة صحية ورشاة تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متسكنات المنطقة وأطفالهن احتفاء بعيد الأمهات. نظمت جمعية صيانة مدينة بورسق بولاية باجة اليوم بقصر بلدية بورسق ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف بورسق نموذجا. يستقبل مطار برقة عند رهما الدولي غدا أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا على متنها قرابة 130 سائحا إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف هشام بن خليفة أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق غدا الاثنين، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشير إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على استجابة لمطالبهم. وأوضح رئيس الدولة أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة قائلا في هذا الصدد: لقد اخترنا أن نكون صدا لإرادة الشعب التونسية وسنواصل المسيرة وسنصنع مستقبلنا بأيدينا ولينعق الناعقون. وفي سياق متصل دعا رئيس الدولة المسؤولين للاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. عقدت اليوم مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولاية الجمهورية القرعة الدورية تجديد تركيبة المجالس المحلية بمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن غدا الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولية، وكانت الخطوط التجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غور تجوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا لافتا حيث افادت الانباء الاوليه بسقوط 4 شهداء في الغاره الصهيونيه التي استهدفت بلده العباسيه في قضاء سور، فيما تتواصل عمليه البحث عن مفقودين تحت الانقاذ. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غاره على المنطقه الواقعه بين بلدتي المجادل ودير انطار في قضاء بنت جبيل. نهايه هذا العرض الاخباري، شكرا على حسن المتابعه، تصبحون على خير.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لتخوا بيس مونتي للمؤلف الموسيقي الفرنسي إريك ساتي. عندما دخلوا غرفته للمرة الأولى بعد وفاته، أدرك أصدقاء ساتي لماذا لم يكن يسمح لهم بزيارتها. وجدوا آلتي بيانو بحالة عيسى، أكواما من النوتات غير منشورة، رسائل وطرود مختومة، خزانة فيها مجموعة مظلات وسبعة بدلات سوداء متطابقة تماما. هي كل ما كان يلبسه، كانت كرامته تمنعه من إظهار فقره أو طلب المساعدة، لكن غرفته فضحت السر. يقول: اسمي إريك ساتي مثل كل أحد، حديثه منمق ومظهره يوحي ببيروقراطي جدي ورتيب، لا بفضيحة باريس الموسيقية الكبرى. فمنذ طرده من معهد باريس عام 1881 بحجة غياب الموهبة، اكتفى ساتي بأعماله الخاصة على هامش المنظومة السائدة، ليصبح حتى اليوم أيقونة مضادة لكل ما هو مؤسساتي وسلطوي ودارج. سداسيته الشهيرة جيمنوبيدي بطبعها الغيبي تشهد على مراحل إنتاجه الأولى التي أمضاها في دراسة العصور الوسطى بموسيقاها وعلومها الباطنية. مثل الكيمياء، تتشابه حركات العمل في الإيقاع والسرعة وطبيعة الهارموني، وتكرر ذاتها بطريقة متعمدة لا يمكن تجاهلها. نستمع لجيمنوبيدي رقم 1.

طريقة تنويته لقطعه يعني كتابتها بالنوتة الموسيقية هي ظاهرة بحد ذاتها، حيث كان يكتب النوتات بدون مقياس زمني وعلى خطوط مستمرة غير مقطعة إلى وحدات زمنية كما جرت العادة، كما لو أن الزمن غير موجود. أما في المساحة من الصفحة المخصصة لتعليمات الأداء، وبدل أن يكتب توجيهات مثل سريع بطيء بقليل أو بعذوبة إلى غير ذلك مثل ما كان يفعل أي مؤلف آخر، يوجه ستيل العازف تعليمات مثل تحل بالبصيرة، أنقع نفسك بأعلى صوتك، ألا تظن ذلك؟ عزف مقطع ما بمطبوخ قليلا، مع أن المقطع المذكور قد يكون بقمة الجدية.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لفيكساسيون للمؤلف الفرنسي إريك ساتي. تشكل لغة ساتي بتواضعها وميلها نحو الحميمية والعبث تصريحا مضادا لجدية الأعمال الرومانسية، والتي رأى ساتي أن أفكارها البطولية والمثالية وصلت مترهلة من أجل كلب أو رنة لإيقاظ ملك القرود الكبير والطيب الذي لا ينام إلا بعين واحدة، فكانت تهدف بحسب أصدقائه إلى حمايتها من العازفين المهوسين بالعظمة والذين لن يسمح لهم كبريائهم بوضع هكذا عناوين في برامجهم. من ضمن مفاهيم القرن التاسع عشر الأخرى والتي رمى بها ساتي كانت تسمى فيرتيوزيتي، أي حب استعراض التقنيات الصعبة والمعقدة، والتي كانت هوس الموسيقيين والجمهور معا. فأي تلميذ أو طالب لآلة البيانو مبتدأ أو هاون يستطيع عزف غالبية مقطوعات ساتي بسهولة، مما يضفي على تمرده الجمالي شرعية اجتماعية. نستمع لمقطع من الدراما السيمفونية للغناء والأوركسترا سقراط لإريك ساتي.

هذه البساطة التقنية لا تزال حتى اليوم سببا في تجاهل كبار العازفين له، على اعتبار أنه مهرج غريب الأطوار، الشيء الذي لم يكن ليزعجه بالمرة، حيث فضل أن تعزف موسيقاه فالشقق العادية والحياة اليومية على أن تصبح سلعة تجارية أو استعراضا لقدرات العازفين الأكروباتية. يتطلب أداء ساتي الكثير من التواضع والبراءة الطفولية. يقول ساتي: لابد من أني نسيت في المصعد، لابد أنها قلقة جدا لأنها أضاعتني. كان الغياب والغموض جزءا من حياة ساتي وموسيقى، فكان يحدث أن يختفي لأسابيع عن أصدقائه ثم يعود للظهور. كان مؤدبا وهادئا للغاية، إلى أن من يعرفه يعرف أن لديه منطقا خاصا في فهم الأشياء، والحديث عنها قد يشوش من لم يعتد عليه. يبدو ذلك من تدويناته القصيرة المسمات مذكرات شخص فاقد للذاكرة، والتي يحكي فيها عن حياته بسخرية لاذعة لا تخلو من اللباقة والطفولية ومن مصطلحات علمية معقدة وغير مفهومة. عام 1897 كتب ساتي عمله قطع باردة، والذي يعني عنوانها بالفرنسية أيضا غرف باردة، ربما كتلميح إلى معيشته الصعبة. مع الاقتراب من نهاية العمل يتنامى إحساس بالهشاشة والركود، يصل في الرقصة الأخيرة إلى تكرار لأفكار رقصتين الأولى والثانية كشيء استهلك نفسه حتى الرمق الأخير. بالرغم من محاولة ساتي إخفاء رغبته خلف كولاج شبه عشوائي، يرى البعض أن قطع باردة تظل أكثر أعمال ساتي شفافية وشخصية، بحساسيتها للتفاصيل الصغيرة ولا مبالاتها المطلقة بقواعد الهارموني والتناظر الموسيقي. نستمع لعمل قطع باردة لإريك ساتي.

هواء باريس سيء لدرجة أنني أغليه دائما قبل تنفسه. اكتملت عزلة ساتي بمغادرته المدينة عام 1898 إلى إحدى الضواحي الفقيرة. كان يكن ودا صادقا للفقراء والمهمشين، ويمضي وقتا في إعطاء دروس طبخ لأطفال الحي أو متابعة نشاطات الحزب الشيوعي الذي انتسب إليه في قطاعه السابقة، وتميزت بوضوح جريء يتزامن مع الألوان الجريئة والخطوط العريضة لفناني العصر مثل بيكاسو وماتيس. ألحانها قد تكون ألحان أطفال بسيطة لولا نوتة واحدة غريبة أو قلبة إيقاعية تكفي لتذكيرنا بأن وراء القناع شخص أعقد بكثير مما يبدو عليه.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.